0: برونتين.
1: أهلا وسهلا من جديد في ليبرونتين، سهريتنا متواصلة معكم على موجات الجوهرة FM حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نعملوا طلة جديد على إهداءاتكم ورسائلكم اللي وصلتنا بالاسماس على 85-990 وتوقع يتناسموا غنيتين ونشوفوا مدى التشابه اللي بيناتهم. الغنية الأولى هي غنية سهران للفنان هاني العمري اللي خرجت عام 1999.

0: وقت ونار مش عارف شو اللي صار.
1: ونسمعوا شوية من أغنية بعنوان هيركاي لغنية للفنان التركي سيليك اللي خرجت عام 1995.

أكيد التشابه واضح ومفهوم، لأنه هاني العمري خذال لحن بتاع الغنية الأصلية من عند صاحبه سيليك، وطوان خليكم تسمعوا الغنيتين إن شاء الله تستمتعوا بهم ونرجو نصل معكم في ليبرونتر.

store and forgot the money.

0: l'antenne.
1: تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في موعدنا اليومي في ليبرونتين. نجدد التحية من جديد لكل مستمعينا ومستمعاتنا، وتحية خاصة لكل اللي تفاعلوا معنا بالاس ام اس على 85990. تحية لسمية اللي تسلم على سليم وتهديله كل اغنيات السهرة. محمد علي سلم على عماد وهارون في الجم، وسهير تسلم على اختها رجاء وصاحبتها مفيدة. وانتم ما كان عندكم اهداء ولا رسالة، مرحبا بكم ديما بالاس ام اس على 85990.

0: RTL.
1: تسمعوا في راديو جوهرة FM في الدقائق الأخرى من موعد الليلة من ليبرونتين. نتلقاو معاكم في موعد جديد ديما على موجات الجوهرة FM. تحياتنا وشكرا للجميع على الاستماع والمتابعة. ليلتكم زينة، صباح الخير، سلامة.

عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990 شوارا Sammy on the mix.

0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. اعتماد سعر مرجعي بنقاط البيع المنظمة التابعة لمجمع اللحوم. المركز الوطني لليقظة الدوائية يؤكد عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس هانتا في تونس. ومندوب إيران لدى الأمم المتحدة يحذر من استمرار التحركات العسكرية الأمريكية في مضيق هرمز. في تفاصيل أخبارنا، أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان على اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع المنظمة التي يشرف عليها المجمع بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة، وذلك تبعا لجلسات العمل المنعقدة في إطار الاستعداد لعيد الأضحى القادم مع مختلف الأطراف المعنية. وستنطلق عمليات البيع وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة بداية من يوم الاثنين 18 مايو الحالي بنقطتي البيع بمنطقة السعيدة بولاية منوبة ومعتمدية رادس بولاية بنعروس. هذا ضبط الأسعار بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلوغرام ب 27 دينار للكيلوغرام الحي، وبالنسبة للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و 65 كيلوغرام ب 25 دينار و 800 مليل للكيلوغرام. أما بالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغرام ب 23 دينار و 800 مليم للكيلوغرام حي، ودعا المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان كل المربين والهياكل المهنية إلى المشاركة في كثافة في نقاط البيع المنظمة، وحث كافة المواطنين على التوجه لاقتناء الأضاحي من نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة. طمأن المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دغفوس التونسيين بشأن الوضع الصحي في البلاد، مؤكدا أن تونس لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس هانتا إلى حد الآن، موضحا أن هذا الفيروس يحتوي على عدة طفرات وينتقل عادة للبشر عبر الاحتكاك بالقوارض المصابة، خاصة من فضلاتها أو لعابها واللمسة، وكذلك عند استنشاق جزئيات ملوثة بالفيروس غالبا في أماكن مغلقة أو ضعيفة التهوئة. كما يمكن أيضا أن يتنقل الفيروس نادرا عبر عضات القوارض أو خدوشها، وتتشابه أعراض الإصابة بالفيروس مع أعراض الإصابة بالنزلة الموسمية من حيث الإحساس بالآلام في الرأس والبطن والمفاصل وارتفاع درجات الحرارة، وتكون المضاعفات خطيرة ويمكن لها أن تمس الإصابة ببعض طفرات هذا الفيروس الرئتين أو الكلى. ودغفوس قال أيضا أن الأدوية المعالجة الموجودة حاليا تعالج الأعراض، ولا يوجد إلى حد اليوم تلقيح ناجع يقي من الفيروس باستثناء حالات معزولة للتلقيح صنعتها كوريا الجنوبية والصين غير معترف بها دوليا لنقص نجاعتها وفعاليتها. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه في كل مرة يطرح فيها حل دبلوماسي على الطاولة تختار واشنطن خوض مغامرة عسكرية متهورة، وذلك في الوقت الذي لا يزال فيه مقترح السلام الأمريكي قيد الدراسة. اتهم مندوب إيران لدى الأمم المتحدة واشنطن بارتكاب إجراءات عدوانية واستفزازية في منطقة الخليج، مؤكدا احتفاظ بلاده بحق اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية سيادتها ووحدة أراضيها وأمنها القومي. وقال المندوب الإيراني أن استهداف الولايات المتحدة ناقلتي نفط إيرانيتين إلى جانب شن هجمات على مناطق ساحلية يمثل انتهاكا لوقف إطلاق النار، محذرا من أن استمرار التحركات العسكرية الأمريكية في مضيق هرمز قد يفضي إلى عواقب كارثية قد تمتد إلى ما هو أبعد من المنطقة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس
1: ميوزك نون ستوب.
2: هي دي اخرتنا؟
3: مش كنت عايز تموت؟
2: مش كنت زعلان مني؟
3: ازعل ايه بس؟ في حد يزعل من اخوه؟ في حد يزعل من دمه يا بل؟

0: جوهرة اف ام ميوزك نون ستوب.
1: So tell me what is happening.

FM.

ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا

0: متى متى
1: الستة وثين وعشرين دقيقة. صباح النور، صباح الفل الكل مستمعي الدنيا وفيها. رونديفو جديد من الماتينا الويكاند، تاريخ السبت 9 ماي 2026، موافق لي 22 ذو القعدة 1447 هجري. إن شاء الله نهاريكم سعيد مبارك، إن شاء الله بصالح الأعمال، إن شاء الله قمتوا هكا وفورم، سيرتو الناس اللي متعودين يقوموا بكري، دونك فرصة هكا إذا كان ما تخدموش مارش على الصبح، على الصبحية نقولوا احنا، تكون تعمل 66 على الصباح والربع، هاي ما تتخلط علينا احنا لبناني على تونسي على سوري، سورتو كنا بدون نحكيو برشا احنا قبل الميكرو. دونك تعملونا هكا مارش مزيانة كما اللي قاعدين هكا نشوفوا فيهم، يقوموا بكري، تحية لهم، وان شاء الله ديما الحركة ما تخيب على حتى حد. الحرة زادة اللي قامت وخاطرها متعودة تقوم بكري باش تايبك القهوة، والعادة والعويد تحلك الغاديو باش تسمعنا، نقولوا لها راهو الماتينال كالعادة حتى للتسعة ديما على موجات الدنيا وفيها جوهر فيم، وعلى جوهر فيم تي في ابارتير من 7 متاع الصباح. دونك حلونا التليفزة وخليكم كونكتي معنا مع مختلف فقراتنا مع ريتم نتاعنا ومع ليكيب الكل. خنقولوا صباح النور، صباح الفل لسوما، سوما صغير في الإخراج، أهلا وسهلا ومرحبا يا سوما. تحياتنا جميل بقديدة قاد الرحلة متاعنا، نقول له أهلا وسهلا ومرحبا، هو اللي باش يقيمكم إن شاء الله في فقرة قوم عيدك اليوم على 85 990. دونك اللي عنده شكون يحتفل اليوم 9 ماي بعد ميلاده ما ينساش ينجم يبعث لنا اس ام اس يقول قيمو، خليونا النومر متاعو كما قلنا على 85 990. تلتحق بنا إن شاء الله نرجوز نرجوز قليلة في الديجيتال، لما هيبة نوسيف معكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها في الأعداد والتقديم. هي اللي تلتحق حقبينا توتسويت توتسويت 6:23 دقيقة، صوتها يكون رنان واسمها فيروز. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: انفوراما.
1: الستة و31 دقيقة على موجتنا كالعادة، الرونديفو يكون مع الانفوراما ولا فقراتنا ونتعرفوا على أهم العناوين إن شاء الله بشكون في نشرة السبعة والنشرة الرياضية اللي تكون معكم السبعة و30 دقيقة. خلينا نقولوا صباح النور، صباح الفل المنيجة، والله أهلا وسهلا.
2: صباح النور، صباح الفل والياسمين ليك وكل مستمعي جوارفين.
1: المشيغب أمين شرف الدين، صباح النور.
3: بونجور. نقصتني قهوة.
1: نقصتك يتصفح الجريدة كما قالت مجد الرومي. آه كيف أخذ من معطفه الجريدة؟
3: منك ناس برا.
1: وعلبة الثقاب.
2: هذاك ماش جيل متاع مجد الرومي. مش
1: تقول أنت.
3: ثمانية كي نجي نعمل ريسيرش على مجد الرومي ونرجع لك.
1: هكا. مجد الرومي. هكا تو يا أمين ما تعرفش مجد الرومي.
3: أني وأني شخصين رياضيين فقط.
1: ما تسمعش حتى موزيكا.
3: غير الرياضة.
1: ما عندكش فنان مفضل؟
3: لا.
1: ليه؟
3: غير الرياضة ما نسمع شيء.
1: باهي اليوم وقتاش راديو سبور يا غير الرياضة؟
3: الأربعة.
1: أوكي يا سيبون نسامحوه. هيا منو شو عندنا عناوين؟
2: نبداو بوزير الخارجية اللي في الاحتفال بيوم أوروبا أكد وشدد على أهمية مراجعة اتفاقية الشراكة التونسية الأوروبية وتطويرها، هذا على المستوى الوطني. على المستوى الدولي حركة شوية، هدوء بمضيق هرمز بعد الشبكات البحرية، والرئيس الأمريكي ينتظر رد إيران على المقترح متاحهم لإنهاء الحرب، ومحادثات مرتقبة في إسلام أباد. غارات للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان تخلف نحو 30 شهيد. واشنطن أيضا أعلنت أنه يتم الترتيب لمحادثات مكثفة بين الاحتلال الإسرائيلي ولبنان الأسبوع القادم في واشنطن. ونختم مع الرئيس الأمريكي مرة أخرى اللي طرح تمديد لهدنة أوكرانيا وأبدى استعداده لإرسال مفاوضين إلى موسكو. هذه تقريبا أبرز العناوين على المستوى الدولي والوطني. أكيد تفاصيل هذه الأخبار وأخبار أخرى إن شاء الله تكون في نشرة السبعة.
1: إن شاء الله أكيد في نشرة السبعة دي من القو كل التحينات زاد على موقعنا جهرفيم.net. أي سي أمين شرف الدين
3: خصوص جوار سبور 7:30 باش نحكيو على الجلسة التقييمية للنجم الساحلي وللموسم الرياضي 2024-2025. نحكيو على نتائج الدفعة الأولى من مباراة جولة قبل الأخيرة، معها التصريحات والفرق النازلة للرابطة الثانية، برنامج مباراة اليوم، كذلك نذكروا بالدربي العاصمة والغيابات، كذلك نذكروا ببرنامج الجولة الأخيرة اللي بيشكون بعد 3 أيام اليوم، فينال باسكيت سواء أكابر أو كبريات في قاعة رادس، كرة اليد وكرة الطائرة في كأس تونس، وأبرز مباريات كرة الأوروبية.
1: عزيك الصحة يا أمين شرف الدين، شكراً لك، منورنا.
3: منور بيك.
1: يعيشك يا غالي، يعيشك. أنا نفرح كرة، والله نفرح كرة. هاي تتسويت الموزيكا موصلة معكم كالعادة، وأخبارنا متابعتنا ديما على موجة الدنيا وما فيها جهرة فيها.

لوحة ألباز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM.

0: اليوم فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. وزير الخارجية يشدد على أهمية مراجعة اتفاقية الشراكة التونسية الأوروبية وتطويرها. وهدوء بهرمز بعد اشتباكات بحرية، وترامب ينتظر رد طهران على مقترح إنهاء الحرب. وفي تفاصيل أخبارنا، وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يقول إن تونس تظل ملتزمة بالمبادئ التي بنيت عليها شراكتها مع الاتحاد الأوروبي، وهي شراكة تاريخية مدعوة لتتطور ولتكون أكثر توازنا وإنصافا وأكثر احتراما للأولويات الوطنية والخيارات السيادية لكل طرف. معتبرا النفطي في كلمة ألقاها في الاحتفال بيوم أوروبا أن اتفاقية الشراكة التي أبرمت منذ أكثر من 3 عقود بين تونس والاتحاد الأوروبي لم تعد قادرة على الاستجابة بشكل كامل للتغيرات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وكذلك التداعيات الحالية والمستقبلية للصراعات في أوروبا والشرق الأوسط، وفق ما جاء في نص بلاغ نشرته الوزارة. هذا وشدد وزير الخارجية في كلمته على أهمية مراجعة اتفاقية الشراكة التونسية الأوروبية وتطويرها، وإضفاء طابع التوازن على مضمونها بما يتوافق مع التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العميقة في الظرف الراهن، لا سيما من خلال تيسير الولوج إلى السوق الأوروبية وتعزيز الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية ودعم التحول في مجال الطاقة والتحول الرقمي، فضلا عن تعزيز اندماج تونس في سلاسل القيمة الدولية. معربا النفطي عن تطلعه للارتقاء بهذه الشراكة إلى مستوى الإمكانيات البشرية الحقيقية التي تسخر بها تونس، ويقيم جانب كبير منها في أوروبا ساهم في نهضتها الاقتصادية والعلمية. المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دغفوس يطمئن التونسيين بشأن الوضع الصحي في البلاد، مؤكدا أن تونس لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس هانتا إلى حد اليوم، موضحا أن هذا الفيروس يحتوي على عدة طفرات وينتقل عادة للبشر عبر الاحتكاك بالقوارض المصابة، لا سيما فضلاتها أو لعابها واللمس، وكذلك عند استنشاق جزئيات ملوثة بالفيروس غالبا في أماكن مغلقة أو ضعيفة التهوئة. كما يمكن أن ينتقل الفيروس نادرا عبر عضات القوارض أو خدوشها. وأعراض الإصابة بهانتا حسب دغفوس تتشابه مع أعراض الإصابة بالنزلة الموسمية، من حيث الإحساس بألام في الرأس والبطن والمفاصل وارتفاع درجات الحرارة، وتكون المضاعفات خطيرة ويمكن لها أن تمس الإصابة ببعض طفرات هذا الفيروس الرئتين أو الكلى. وقال إن الأدوية المعالجة الموجودة حاليا تعالج الأعراض، ولا يوجد إلى حد اليوم تلقيح ناجع يقي من الفيروس باستثناء حالات معزولة للتلقيح صنعتها كوريا الجنوبية والصين غير معترف بها دوليا لنقص نجاعتها وفعاليتها. دوليا عاد الهدوء إلى منطقة مضيق هرمز، إذ نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر عسكري إيراني قوله إن الاشتباكات التي وقعت بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية قد توقفت. سياسيا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من المفترض أن تتلقى إدارته اليوم ردا من إيران على المقترح الأمريكي بشأن إنهاء الحرب، بينما أعرب وزير الخارجية ماركو روبيو عن أمله في أن يفتح الرد الإيراني المنتظر الباب أمام مفاوضات جادة. ومن جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن رد إيران على المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدراسة، موضحا أن بلاده لا تهتم بالمهل الزمنية والإنذارات. وتزامنا مع ذلك، أفادت مصادر مطلعة بأن محادثات الولايات المتحدة وإيران قد تستأنف الأسبوع المقبل في إسلام أباد بحسب وول ستريت جورنال. وأوضحت المصادر أن إيران أعربت لأول مرة عن انفتاحها على مناقشة البرنامج النووي، لكنها أشارت إلى أن تفاصيل مدة تعليق التخصيب أو إزالة اليورانيوم المخصب غير محسومة بعد. وفي تطورات الوضع في إيران، أعلن حزب الله استهداف تجمعات وآليات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بجنوب لبنان، كما قصف قاعدتين شمال الأراضي المحتلة. وجاء ذلك إثر تصاعد الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، حيث خلفت

0: نحو 30 شهيداً. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستعمل على تسهيل محادثات مكثفة على مدى يومين بين حكومتي الاحتلال الإسرائيلي ولبنان في 14 و15 من مايو الحالي. وقالت الوزارة في بيان إنه بناء على جولة 23 من أفريل التي قادها الرئيس دونالد ترامب شخصيا، سينخرط الوفدان في مناقشات تفصيلية تهدف إلى الدفع قدما باتفاق شامل للسلام والأمن يعالج بشكل جوهري الشواغل الأساسية لكلا الطرفين. ختاماً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن استعداده لإرسال مفاوضين أمريكيين إلى موسكو إذا كان ذلك سيسهم في التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا، مؤكداً دعمه لتمديد وقف إطلاق النار بين موسكو وكييف إلى ما بعد الفترة المعلنة سابقاً من 9 إلى 11 من مايو.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: متى متى ميتيو على جوهرة FM.
1: السبعة وسبعة دقائق. صباح النور، صباح الفل لكل من التحق بنا في الاستماع والمتابعة. هذه المتينة الويكاند ولقيت دين ذكركم كالعادة بالوضع الجوي. طقس السبت 9 مايو 2026 يكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات، تدريجيا كثيف أسحب آخر النهار بالمناطق الغربية مع أمطار مؤقتة رعدية تشمل بعض الجهات الشرقية للشمال والوسط. الحرارة اليوم في ارتفاع طفيف بالشمال، تتراوح بين 23 و29 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وما بين 30 و36 درجة بالجنوب الغربي، توصل محليا إلى 40 درجة بأقصى الجنوب. الريح تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل والمرتفعات مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر اليوم يكون مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، وأكيد كل التحينات ترجو تلقاوها ديما على موقعنا johrafm.net. خلينا نقول صباح النور، صباح الفل نرجوسة نرجس قليلة في الديجيتال وعلى johrafm TV كالعادة. أمن لكم للايف نتاعنا سوميا صغير في الإخراج التقني، وجمال بوقديدة باش يقيمكم بعد شوية في فقرة قوم عيدك اليوم. أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع.

0: شنو معيبك اليوم؟ سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: السبعة وستاش دقيقة على موجاتنا. صباح النور، صباح الفل، إن شاء الله كل عام وانتم حين بألف ألف خير. مواليد 9 ماي يحتفلوا بأعياد ميلادهم، وإحنا العزيز علينا هكا نكلموهم من هاي رذية ونقول لهم الكلام اللي بوتيتر سيور ريام ما يتقالش، أما هو يبدو أنه كل يوم يقولها نحبك، كل يوم يقولها ربي فضلك ليا، كل يوم يقولها إن شاء الله هكا ربي يجمعنا على قريب وفي الخير، وهكا نكونوا كل عائلة اللي نحلموا بها. هو زميل الحقيقة أخونا اللي نحبوه برشا، البشوش المتربي الخلوق، أخونا أمين شرف الدين اللي يحب يقدم الرانيا سليمان دونك زوجته، يقولها إن شاء الله ربي فضلك ليا، ربي يدوم عشرتنا اليوم تحتفل بعد ميلادها. رنوش دونك رانيا سليمان، عرفش كان يتربش بيك رنوش وإلا لا، ما أحرص أنه يتربش بيك دونك يا رانيا في عيد ميلادك سورتو، والكادو يكون زادا معتبر ويقول لك الكلام اللي تستحقه ويهدي لك الموسيقى اللي ديما تسمعها معاه واللي باش نسمعوا منها إكستري توت سويت.
2: لو تعرف يا عشير عمر قداش من وقت ميقدرش خفت عمر لا يدي عمرات
1: سيامينا ما قالك ما نسمعش موزيك وما نسمعش ماجد الرومي ما يسمع، ربي خليك ليا يا عشير عمري، إن شاء الله ربي يدوم العشرة بين رانيا سليمان وأخونا أمين شرف الدين. كما قلنا اليوم تحتفل بعد ميلادها والعائلة الكل زادة تهنيها، عائلة أمين وعائلتها هي، قولوا لها ربي يعطيك ما تتمنى وإن شاء الله بذرية صالحة أنت وأمين. احنا كالعادة زادة نسلموا على مستمعينا ومستمعاتنا اللي يختاروا موجة جهرة فيم باش يحتفلوا معنا بعيد ميلادهم، دونك خلينا نقولوا له صباح النور صباح الفل. خونا خليفة قسمية من سيدي بوعلي، أهلا وسهلا ومرحبا سي خليفة.
3: لالا عسامة،
1: شتحويلك؟
3: الحمد لله وشكر الله،
1: إن شاء الله كل عام وانت حي بألف ألف خير.
3: وانت شرب الأمس الزادة
1: يعيشك يا سي خليفة. آي اليوم عيد ميلادنا
3: إن شاء الله،
1: أي قيمونا صباح أبار إنه جمال بوقديدة قايمك، فما شكون قايمك صباح في الليل بعتلك ميساج؟
3: صحيح صحيح قايمني زميلك
1: جمال، أبار إنه جمال قايمك فمش يكون آخر من العائلة هكا تحسه حارس اليوم قوم قوم قوم أسمع الراديو؟
3: ما يقولوا ليش ما كل مفاجأة، ما نعرف بنتي الكبيرة هذه دي ما تحبني أنت بسكن.
1: بنتك الكبيرة
3: سونيا، سونيا سونيا
1: مغرومة بالراديو سونيا؟
3: والله ممكن مغرومة ما عندها بكرة بمتاحة من عالسنة والله، أما هي اللي عملت الواحد هذا.
1: معنى متأكد اللي سونيا بنتك هي اللي بعثتنا SMS؟
3: متأكد أنا ما قالت ليش، أنا متأكد اللي هي خذ هي ديما هي تمشلي ديما هي لولا وديما معناها ديما لا يبيه معناها.
1: وأحساس الأب ما يخيبوش على خطر البنوتة سونيا هي اللي بعثتنا SMS وقالت الكلام.
3: أيوة
1: قالت
3: نعرف نعرف.
1: نعرف قولي هكا ولا راهي بنتي
3: نعرف نعرف.
1: وحابة تقول لك
3: بنتي البكرة، هي بنتي البكرة.
1: قديش عندك صغيرات يا خليفة؟
3: عندي ثلاث بنيات ولد
1: ما شاء الله. أما هي البكرة
3: هي سنه البكرة توا حفيد الست بنات وزوج ولاد
1: ما شاء الله شاء العمر كله من... معناها اليوم اسمع عيد ميلاد نحبوه يعني بالرنة وبالذات
3: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. لا والله من من الاعياد الميلاد هذوما انا
1: مش جوك برشا،
3: مش جوي برشا حتى نمشيو بالشريعة ونمشيو كذا، تو كبرنا 71 سنة تو
1: ان شاء الله العمر كله. ايش نقول
3: عايشه
1: هو عيد ميلاد باش يحتفلوا به بنياتك ويقولوا لك ربي فضلك لينا وفرصه باش يقولوا لك الكلام الحلو ولما
3: لما اليوم العشيه العشيه
1: وراهم مصروف يا سي خليفة. انا حضرتك من تو
3: باش
1: فيه مصروف راه وليدات بناتك وولدك راهو باش يجيو بابي هو عيد ميلاد.
3: لا ديما ديما يعملوا المفاجاه ديما ديما لا هما كل عيد ميلاد يحضروا رواحهم وكل شيء امورهم والهم من غير ما العشيه نلقى كل شيء حاضر بالله
1: ان شاء الله يا سيدي ان شاء الله ربي يفضلك ليهم ويفضلهم ليك زاده دونك
3: عايش.
1: سونيا كما قلنا تقول لك ان شاء الله كل عام وانت حي بألف ألف ألف خير
3: سال ربي يبارك لها كل حال ديما تبشرني هي لولا هي لولا ديما بكري بكري هي ديما هي لولا
1: هيا به.
3: اما اليوم هوني خلتني معاكم انتم معناها عملت لي مفاجاه اخرى اليوم
1: معناها حسيتها مفاجاه انت يا
3: اي ما بتبيع الحال خاطر قبل تكلمني هي بالتليفون
1: ايه
3: الصباح بكري تكلمت كل عام انت حي بخير وكذا وكذا. اليوم تبدت معناها ما كلمتنيش وعملت لي هذه
1: المفاجأة
3: لي انا بارك الله فيها.
1: امشي دوك مفاجأة اخرى هيا اسمع معانا. ربحت معنا المونجيلا من هذا سيتي واتش دونك هاكا احنا زاد نحتفلوا بيك ومعاك وبعد ميلادك دونك ربحت معنا مونجيلا كادو هاكا من جوهرة فام وكادو زاد اعتبروا من بنتك سونيا اللي كما قلنا تحبك هي وبنتك الكل والعائله الكل دونك ان شاء الله الف الف مبروك ليك يا سي خليفه.
3: الله يبارك بارك الله فيك
1: يعيشك يا سيدي.
3: احنا فما مرة عم نول كيما هكا عطيتها للطفلة الأخرى اللي معاي الصغيرة.
1: شاركت معنا في جوهرة فيم وربحت مونجيلا.
3: شاركت وعطيتها للبنية اليوم مش ناخذ المونجيلا
1: كلها. يا سيدي خاطر قلبك كبير المونجيلا من نصيبك.
3: بارك الله فيك. ربي يخليك.
1: يعيشك. ربي يبارك لك. شكرا لك سي خليفة.
3: وانت بلابس اللي يعيشك.
1: ربي يبارك لك. شكرا لك. خلينا نقولوا زادة ألف ألف مبروك تحتفل بعد ميلادها بيان بن عامر 6 سنين من القلعة الكبيرة تحتفل الزغرونة متاعنا بعيد ميلادها كما قلنا إن شاء الله بنجاح وإن شاء الله بالتوفيق. لديدي كاتجي من عند ماماتها لطيفة بوها العجمي وأمها رحاب يقولوا لها رب فضلك لينا يا بيان ومحلى اسمك يا بيان. دونك هذوما كما قلنا اليوم مستمعاتنا مستمعينا اللي يحتفلوا بأعياد ميلادهم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خيرة.
0: Où m'aidez-vous ?
4: Yeah.
0: City Watch, la maison des montres originale.

0: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990 avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو وإلا كليكي على اليان إليجي فار SMS قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور.
2: صباح الخير، مرحبا بكم في جوهر سبور. البداية بالنجم الرياضي الساحلي، البارح عقدت الجلسة العامة العادية للموسم الرياضي 2024-2025 اللي كانت في هيئة تسريع للسيد زبير بيت. تم خلال هذه الجلسة المصادقة على التقرير الأدبي والمالي، وبالتالي فائض مالي بقيمة 400 مليون في الموسم الرياضي 2024-2025. ذكروا مجموع الإيرادات 15 مليار و 636 مليون، ومجموع المصاريف 15 مليار و 208 مليون، وديون كاملة 103 مليار للنجم الرياضي الساحلي. في البطولة البارحة لعبت الدفعة الأولى من مقابلات الجولة قبل الأخيرة، البداية بالمقابلة في حمد العويني بالقيروان، انتصار مهم للشبيبة القيروانية على الاتحاد المنستيري هدف لصفر، هدف سجله بانغالي سيسي في دقيقة 97 من ضربة جزاء ويخلي الشبيبة الأمل من أجل البقاء. بعد المقابلة طارق جرهي مدرب الجي اس كا في ميكرو مراسلنا طارق الفويل.
3: الرحمن الرحيم، أكيد اليوم من نجم كونو كان فرحانين، لكن عارفين على شنو جينا. جينا على رحلة إنقاذ، ديما كي واحد يحكي على رحلة إنقاذ قصير الوقت، لو في صالح الستاف لو في صالح الجمعية، لكن اليوم احنا أمام الأمر الواقع، قبلنا بالمهمة إن شاء الله يا رب يخليها في بلاصتها. اليوم أول حاجة نحب نقول مبروك للناس كل، مبروك لكل محب للجي اس كي وأي واحد دعم ودز اليوم ونشوفه في البلاد كل زاير. إن شاء الله يا ربي يرجع أكثر وأكثر الأمل. إن شاء الله الماتش الأخراني نكونوا قدر وقدود، خاطر اليوم عملنا كام دو فينال، مازال كاين دوازيام. اليوم نهني الناس الكل، شفنا اليوم أنه الفريق الأفضل هو اللي خذ 3 نقاط من البطولة بالعرض، ضيعنا عديد وعديد الفرص، إن شاء الله نعرفوا نجسمه في ملعب مثلوي.
2: سامي الحاج يوسف مدرب الاتحاد المنستيري، شو حكي بعد الهزيمة؟
4: نعرف برشا من القروان أصحابي، لكن الاتحاد الرياضي المنستيري ما يفساهمش في المباريات نتاعو، حتى إذا كان باش ينتصروا عليه الفرق الأخرين ماهوش بسهل، لكن في المباراة نتاع اليوم الحقيقة شبيبة خلقت فرص صحيح، لكن احنا زاد خلقنا برشا فرص. أنا بصراحة مباريات كيما هكا يلزم يجيبوا المرة الجاية حكم عنده شخصية فقط. المباراة نتاع اليوم معناها لوجنا باش ننتصروا فيها، على الأقل فماشي بارتيسيباسيون افريكان، معناها نلعبوا لوتو فور لوتو، جوارات عاطين ما عندهم باش نشوفوا نجموش نوصلوا بارتيسيباسيون افريكان. ما سهلش ربي كما قلت لكم، معناها مباريات كيما هذوما يلزم حكام عندهم شخصية فقط.
2: في ملعب الهادي نيفر ببردو، الملعب التونسي تعادل 0-0 مع اتحاد بنغردين. غسان بوشارب مساعد مدرب البقلاوة في ميكرو مراسلنا رضا الخليفية.
5: يا في ان بلوكاج بسيكولوجيك تحب ولا تكره، السيكل طويل برشا ما فهمش لي فيكتوار، تلعب اما ما تكونش ناجح، لي زادفيرسير سور دي زيرور انديفيديوال ولا بهته تمركوا لنا اهداف، دونك هنا ولا فما ان بلوكاج ديما في الماتشات نتاعنا. مالوروزمون نقول فما حاجات ما نجحناش فيهم في الميتون الاول، مي دوزيام ميتون وقت اللي دخلنا يافي اون رياكسيون دو تول موند، حتى الجمهور واقف معنا مشكور مالغري معناتها لي ريزولتا.
2: وبعد المقابلة انسحاب المدرب سفيان الحدوسي من تدريب اتحاد بنغردين. نكملوا مع نتيجة الكاملة، الأولمبي البيجي فاز على شبيبة العمران 2-2، ومستقبل سليمان يفوز على مستقبل جابس 0-0، وانتصار يخلي السليمان يغادر الرابطة المحترفة الثانية، سبب أنه الأولمبي البيجي كان فاز على العمران، وبالتالي مستقبل سليمان ثاني مغادري الرابطة المحترفة الأولى. راديوكم الترتيب خاصة في أسفل الترتيب كما قلت فما فرق تلعب على ضمان البقاء. الأولمبي البيجي في المركز 13 عنده 31 نقطة، الشبيبة القيرواني في المركز 14 30 نقطة، والحسم في الجولة الأخيرة انتصار البيجا يخليه يضمن البقاء. في صورة الهزيمة والتعادل الشبيبة القيروانية مع نجم المتلوي الشبيبة هو اللي يضمن البقاء. في المركز 15 مستقبل سليمان عنده 27 نقطة وبالتالي يغادر رسميا الرابطة المحترفة الأولى، ومستقبل جيبس كان غادر منذ جولتين الرابطة المحترفة الأولى، وبالتالي منافسة في آخر جولة من البطولة بين الشبيبة القيروانية والأولمبي البيجي من أجل المقعد وحيد لضمان البقاء في الرابطة المحترفة الأولى. أعطيكم برنامج مباريات اليوم. الدفعة الثانية الأربعة على العشية في ملعب الأولمبي بسوسة نجم الساحلي يستقبل النادي البنزرتي مقابل دير الحكم حسين بن ساسي، وفي غرفة الفار أمير العيادي. مستقبل مرسى نادي صفاقسي بسام بالعيد حكم المقابلة ووليد المنصري في غرفة الفار. وفي مركب جرجيس الترجي الجرجيسي يستقبل نجم المتلوي عبد الحميد بدر الدين حكم المقابلة، وفي غرفة الفار خليل الجري. في الدفعة الثالثة اللي باش تكون نهار لحد 10 ماي ديربي العاصمة، ديربي البطولة نهار لحد الأربعاء على العشية في ملعب حمادي العقربي بيراتس. الترجي الرياضي التونسي يستقبل النادي الإفريقي. الترجي الموجود في المركز الثاني عنده 60 نقطة، انتصار يخليه للجولة الأخيرة ينافس على البطولة في المركز الأول، وانتصار للنادي الإفريقي يخليه رسميا يتوج ببطولة الموسم الرياضي 2025-2026. أبرز الغيابات، البداية بغيابات الترجي، غياب الحارس بشير بن سعيد للمباراة الثانية على التوالي بعد تعرضه للإصابة، غياب كذلك محمد دراجر للإصابة، وغياب حمزة لاسي بعد تحسه على الورقة الحمراء في لقاء شبيبة العمران. في تشكيلة الإفريقي غياب وحيد أسامة بوغيرا بعد تحسه على الإنذار الثالث في لقاء شبيبة العمران، مع عودة حمزة الخضراوي. المقابلة هذه باش يديرها طاقم تحكيم نمساوي اللي هو كريستيان بيترو، وفي غرفة الفار كذلك حكم النمسا هارلد ليشنر. كما قلت بالعاصمة نهار لحد 10 ماي في ملعب حمد عقربي براس الأربعاء على العشية في قمة مرتقبة، باش تكون منقولة على قناة الوطنية الأولى وقناة الدوري والكأس. الباسكيت اليوم ما يتلعب نهائي كأس تونس لكرة السلة، البداية بالكبريات. ماضي ساعة الجمعية الرياضية النسائية بجمال يواجه النادي الرياضي الصفاقسي. جمال من أجل أول ألقاب والحفاظ على كأس تونس اللي كان توج به الموسم الفارط، والنادي الصفاقسي من أجل الثنائية. المقابلة باش تكون منقولة على قناة الوطنية الثانية انطلاقا من ماضي ساعة. الأربعة ونص نهائي الرجال في قمة مرتقبة بين النادي الإفريقي والاتحاد المناسب.

0: كره اليد. الترجي كان فاز على النجم الساحلي 28-19 في قاعه الزواوي. اليوم تكتمل الدفعه، الدفعه الثانيه الاربعاء على العشيه ثلاثه مقابلات بعث ابن خيار النادي الافريقي. الملعب التونسي سقيت الزيت، وجمعيه الحمامات يستقبل سبورتينغ. في الفولي، تأهل النجم الساحلي لنهائي كأس تونس بعد الفوز على مولودية بوسالم 3-0. تفاصيلها 25-19 25-23، والشوط الثالث 25-23. بالتالي النجم يتأهل لنهائي كأس تونس للمرة الثالثة على التوالي، ويواجه الفائز من اللقاء اللي تلعب الأربعاء على العشية اليوم في قاعة الزواوي بين ترجي التونسي والنادي الرياضي أصفاقسية. توج نادي مولودية الجزائر مع مدربه التونسي خالد بن يحيى بلقب البطولة للموسم الثالث على التوالي، للمرة الثانية على التوالي مع نفس المدرب خالد بن يحيى اللي كان توج ببطولة الجزائر الموسم الفارط مع المولودية وغادر الفريق. وفي منتصف هذا الموسم كان التحق بمولودية الجزائر، ورسميا البارح توج بلقب البطولة بعد تعادله في اللقاء البارح، وبالتالي خالد بن يحيى بطل الجزائر للمرة الثانية على التوالي. أبرز مباريات الكرة الأوروبية في الدوري الإنجليزي، نص نهار ونص ليفربول تشيلسي، ماضي 3 ساندرلاند مانشستر يونايتد، 5:30 مانشستر سيتي برانتفورد. في البوندسليغا ماضي 2:30 لايبسيج يواجه أستيبولي، وشتوتغارت يواجه باير ليفركوزن، 5:30 وولفسبورغ يواجه بايرن ميونخ اللي كان توج ببطولة الدوري الألماني. في إيطاليا 5 تاع العشية لازيو يواجه المتوج ببطولة إيطاليا الإنتر، و8 غربع ليتشي يواجه اليوفي. وفي الدوري الإسباني 5:30 أتلتيكو مدريد سيلتا فيغو، و8 تاع ريال سوسيداد يواجه ريال بيتيس. كانت هذه أول نشراتنا الرياضية، أكثر تفاصيل تلقاوها على استنتانا جوهر اف ام بونت.
1: سيتي جوهر سبور، جوهر سبور avec l'équipe sport. للاستماع إلى جوهر اف ام في ولاية سوسة عدل الموجة على 102.5 على 102.5.
2: ما فهمتش انا من جاتك فكره المشيان الحمام بورقيبه.
3: الطبيب قال لي مشاكل خشمك وودنيك والروماتيزم الكل يلزمهم جمعه في حمام بورقيبه في المرادي.
2: يا محلاها اللي تقتل.
3: انا ماشيه باش نتفاهم مع الطبيبه على الكور نتاعي. انواع العلاجات هذه الكل ما تلقاها كان في حمام بورقيبه في المرادي، وتعتمد على المياه المعدنيه الجوفيه. جمعة من زمان ترجع تنطل. هاي كوراش كوراش
2: يا بنتي، هاتني كل عملتهم أنا مانيش كيف.
3: والله فريدة، والله فريدة. المرادي حمام بورقيبة، المحطة الاستشفائية بالمياه المعدنية.
4: جوهرة أفهم
1: بيبليسيتي. تسمعوا كل ست من 6 إلى 9

0: كل سبت 9 ل 10 ليلة البيان مع أحلام غلال، مع أحلام غلال على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع.
1: برعاية
0: بينك اند جراي من قلب التحضيرات، اختارت لكم احدث ترندات 2026 للملابس النسائية. نوفوتي كوليكسيون جاهزة، تفاصيل دقيقة، الوان عصرية واناقة في كل قطعة، والاسعار مفاجأة حقيقية. عيش اللوك جديد مع بينك اند جراي.
2: جوهرة بوبليسيتي.
0: معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 ل 17 ماي، من 10 ل 17 العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.

0: جلمد العواد والخطوات ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نورمال.
1: من كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
0: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، من 9 حتى 15 ماي عادي ماي ام جي في الكيسة وشري سيشيفو فابا 1800 وات 39 دينار في 79 دينار. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: جوهرة
3: بيبليسيتي
4: تسمعوا كل ست من 6 ل 9

0: Revue de presse.
1: رجعنا لكم في الماتينال ويكاند كالعادة مع أخبار وعناوين تكون حاضرة في جرايدنا بالنسبة لليوم 9 ماي. أكيد مع منال جبر الله. خلينا نركز في الأسماء لأنه بالحق عندي مشكلة في الأسماء وستو نحكي لك منال وأمين.
2: شنو العمل اللي عملت
1: المرأة اسمها راقي رديتها راني أكثر من هكا ما نجمش معناها الحقيقة ما نجمش
2: تقوليش عيدت عليها بالغالب
1: معناها أنا نقول خونا ونتربج خونا أمين شرف الدين يسلم على المدام رانيا معناها سليمان ويقولها ربي فضلك ليا وربي دوم عشرتنا وهي تطلع اسمها راقية. يعني أكثر من هكا أنا بالحق أنا سكر كراسة ونروح ونعمل استاش متاع أسماء. سمحنا سي أمين شرف الدين ربي فضلك المدام راقية أختي ما فهميش منها رانيا ذي جملة راهي غلطة مطبعية
2: تعمل لنا في المشاكل أنت توصل
1: معناها بالحق معناها المشكلة توصل معايا أسوبوان ما عش نجم دوك. خلينا نسلم على أختنا راقية. شنو الترابيج خاطر عطيت تربيج الرانيا راقي قبل شو صلح
3: خذ من عندك
1: شنو باش نعمل البنات عاونوني راقي شنو التربيج رقي مش نبدو الاسم جملة عند رانيا ورقي زي رقي ربي فضل رورو ربي فضل لك رورو ربي خلي
3: هاي برا نكمل
1: وربي ان شاء الله يدوم عشرتكم يا سيدي وكل عام وهي حيه بألف ألف خير وزوجها هكا الأنيق والبحبوح واللي نحبوه برشا في الغاديو يقول له صاحب الابتسامة الجميلة والنفسية الطيبة يقول لها راني نحبك برشا ربي يدوم عشرتنا صباح لك
2: باقي مشي
1: شي شنو
2: الغلطة الأولى
1: نشري الكادو ونهز وجونا هاي يا سي أمين شرف الدين خليك كيكة خلينا نمشيو منال تعطينا أهم العناوين يا ماني.
2: مرحبا من جديد اهلا وسهلا بكم. جولتنا في جريدة اليوم السبت 9 ماي نبداوها بجريدة الشروق الورقية اللي مع اقتراب موعد الامتحانات الوطنية تحدثت على الغش في الامتحانات عنوان مقالها الغش في الامتحانات سقطة أخلاقية للتلميذ وأسرته وقالت أنه الغش كان خطأ يرتكبه التلميذ أما اليوم تحول إلى تجارة فيها أرباح لباعة التجهيزات المستعملة في الغش واستثمار تمول للأسف بعض العائلات وقالت أنه الأسف أسعار متاع التجهيزات هذه تتراوح بين 150 و800 دينار وتحدثت في هذا المقال أيضا على مقترح قانون في البرلمان يجرم الغش في الامتحانات. الشروق كذلك تحدثت على قطاع السياحة ووزير السياحة يقول أنه تونس ضمن أفضل 10 وجهات سياحية في العالم وأنه العمل متواصل وبنسق تصاعدي لمزيد تحسين مختلف الأرقام المنجزة فيما يتعلق بالسياحة الداخلية أو السياحة الجوار أو على المستوى الدولي. في جريدة الصباح عضو في لجنة السياحة بالبرلمان قال أنه تونس تنتظر موسم سياحي واعد سنة 2026 وقال أنه لازم تتم مراجعة ترسانة التشريعات اللي يوصفها بالمكبلة. أيضا الجريدة اهتمت بعدة مواضيع اقتصادية منها ما تعلق بالصناعات المعملية اللي قالت أنه أكثر من 21 مليون دينار استثمارات أجنبية وهناك طفرة على مستوى الصادرات. مقال آخر اهتم بتحويلات التونسيين بالخارج اللي تجاوزت 29 مليون دينار خلال 4 أشهر من 2026 وقالت الجريدة هذه التحويلات دعم متواصل للاقتصاد الوطني وهناك منصة رقمية بالذكاء الاصطناعي لتشجيع الاستثمار. كذلك الحقيقة عنوان القهوة في نفس الجريدة يثير الانتباه وصفات خلطات وحميات الفيسبوك تعمق الأزمة التداوي الذاتي ملاذ التونسي وخطر محدق بالصحة العامة. في موقع صريح أونلاين ونختم معاه اهتمام بأضاحي العيد ارتفاع قياسي في الأسعار وجدل صاخب حول المقاطعة هذا العنوان اللي اهتم في هذا المقال بالأسعار اللي تجاوزت 1.5 مليون والغلاء هذا أثار استياء المواطنين وفي مواجهة هذا الغلاء وارتفاع الأسعار فما دعوات على موقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة شراء الأضاحي ويطالبوا المواطنين الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة تشمل مراقبة الأسواق ودعم أيضا مربي الماشية. هذه تقريبا كانت أبرز العناوين في جرائد اليوم.
1: في علاقة بالأضحية وفما تم تنظيم سوق هكا ولا
2: فما نقاط يحكين عليهم البارح مازالوا ما بداوش يبداو نهار 18 ماي في تونس في رادس وفي منوبة ولاية منوبة.
1: تري بيان، والأكيد المقال تلقاه على صفحتنا جوهرة فيم دوت نت، وزملائنا زدوا مراسلين اللي باش يكونوا حاضرين.
2: الحقيقة احنا خدمنا ديجا الموضوع هذايا على المقاطعة والغلاء، خدمناه في نشراتنا، وأيضا خدمنا على ارتفاع الأسعار حتى يعني فيديوهات زوز ملايين و 300 ملايين يحكيوا على.
1: احنا السمح قالونا من مليون لمليون 300. ما نعرفوش عهد هذا السمح كيف باش يكون زوز ملايين. هذا ماشي بابا.
2: الصورة وريناهم بالفيديوهات ايش زوز ملايين و 300 يحكيوا على زوز ملايين و 300.
1: ان شاء الله اللي يقدر يشري، وان شاء الله كما قلنا يتم تعديل السوق والمواطنين الكل يحتفلوا بالعيد الكبير. شكرا لك منال. خلينا نمشيو لسبور بريس تو تسويت مع امين شرف الدين. أي سيامين شعنا عناوين رياضية
3: بخصوص العناوين الرياضية؟ نبدأ بجريدة الشروق. قبل يوم من الدربي، بوميل والبنزرتي من أجل الإنقاذ. الدربي مساحة للمتعة وليس فضاء للتناحر. معركة البقاء في الرابطة الأولى، مغادرة سليمان وصراع بين بيجا والشبيبة القيروانية. البطولة إصفاقسي لمواصلة الزحف والنجم لمصالحة الأنصار. يوم حافل في كرة السلة، فينال مثير بين الإفريقي والمنستير وفرجة في مواجهة سيدات إصفاقس وجمال. النجم الساحلي دعوة لاجتماع الرؤساء القدامى، وعنان مطلوب في سويسرا. في جريدة الصباح اللي كانت حكيت على لقاءة اليوم، لقاءة شكلية ونادي إصفاقسي الوحيد المعني بالنتيجة. لقاءة أمس، مستقبل سليمان يغادر وحسم البقاء بين الأولمبي البيجي والشبيبة القيروانية يتأجل إلى الجولة الأخيرة. تفادي عقوبة النزول إلى الرابطة الثانية، هذا ما جاء في جريدة الصباح. أندية الرابطة الأولى مطالبة بتسويت ديونها قبل 31 ماي الجاري. في كأس كرة اليد، كأس تونس كرة اليد بعد فوز على النجم الترجي في المربع الذهبي. في كأس كرة الطائرة، نجم الساحلي أول المتأهلين إلى النهائي ونهائي كأس تونس لكرة السلة الإفريقي لإنقاذ موسمه والمنسير من أجل الثنائي.
1: أعطيك الصحة أمين، وخلينا نذكر أنه الموعد الرياضي اليوم في راديو سبور يكون أبرتي من الأربعة.
3: الأربعة
1: دونك لمواكبة أسمع استوديو تحكي مباشر نقل المقابلات التالية من جولة 14 إياب. نبدأ نجم الساحلي ونادي البنزرتي، مستقبل مرسى نادي صفاقسي، ترجي جريسي ونجم متلوي.
3: صحيح.
1: باهي نجم يتم انتدابي معكم. كما أنت حتى طلع على أنا كل شيء بالورقة. سينو نعطيكم توت سويت تحينات الوضع الجوي ديما في الماتينال ويكاندا. ميتيو على جوهرة اف ام. نحكي ولا طقس السبت 9 ماي يتميز بطقس مغيم جزئيا باغلب المناطق، فاحيانا كثيف سحب الجهات الغربيه للشمال والوسط مع امطار ضعيفه ومتفرقه تتفرع اثناء الليل نحو الجهات الشرقيه للشمال. تسجل درجه حراره اليوم ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 22 و 25 درجه بالمناطق الساحليه والمرتفعات، بين 26 و 31 درجه ببقيه الجهات، وبين 32 و 36 درجه بالجنوب الغربي، وتوصل محليا الى 41 درجه باقصى الجنوب. تكون الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل وبالمرتفعات وبالجنوب، وتثير محليا الرمال ومعتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بمنطقة سيرات ومتموج إلى مضطرب ببقية السواحل. وكالعادة ديما متابعاتنا لكل الأخبار ترجو تلقاوها وتقراوها على موقعنا جوهرة فهم دوت نت.

0: متى متى
1: متى 8:17 دقيقة على موجتنا. صباح النور، صباح الفل، صباح هكا العمل الدؤوب سورتو في علاقة بصحتنا. باش نحكيو على القافلة الصحية اللي تحمل عنوان نظافة الأسنان صحة وأمان من تنظيم كل من جمعية نادي الأجيال، إدارة جهوية للصحة بالمنستير، المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير، وبمساهمة مستشفى بنبلة وفوج كلية طب الأسنان للكشافة التونسية. باش ناخذوا أكثر معطيات وتفاصيل على القافلة مع السيد فتحي بسباس اللي نقولوا له صباح النور، صباح الفل على موجتنا.
2: بخير بخير جمهور المستمعين إذاعة جوهرة أفهم.
1: شكرا ليك. دونك نحكيو على القافلة الصحية اللي تحمل عنوان نظافة الأسنان صحة وأمان. خلينا نأكدوا أن القافلة تبدأ 10 اليوم، دونك 9 ماي، بالمدرسة الابتدائية حي الخضرة بنبلة. دونك اللي يسمعوا فينا خلينا ناخذوا أكثر معطيات على القافلة هذه.
2: فعلا كما قلت سيادتك، اليوم عندنا ظاهرة ثانية في الشهر هذايا، هي باش نفرجوا ان شاء الله بعد شوية احنا وجمع الطبيب تقريبا يقرب 10 طبيبات الى مدينة بنبا، وبالاخص باش نشوفوا المدرسة في نطاق هذايا مقاومة تسوس في الفضاء المدرسي، باش نمشيو المدرسة هاي الخدمة اللي موجودة في بنبلة ما بين بنبلة والنهارة، كان ما يقارب من 280 تلميذ، باش يلقى فحصهم شخصيا دقيق بالواحد، ويلقاو عنده عنكري إن شاء الله مع بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بالمناسب وكلية الأسنان وبالأخص في بنبلة مع مستشفى بنبلة يكون متابع متاعهم، لأن نحبوا نقضيو على التسوس في الأسنان في الفضاء المدرسي، وهذا مش أولا حاجة. ثانيا مش نعملوا عملية تحسيسية للمحافظة على محافظ كيفاش نحافظوا على السنة متاعنا. أنا بصراحة تعمل الصغار متاعنا التوم يعرفوا شكله برخط في الصباح، نحاولوا كيفاش نعطيهم طريقة غذائية تكون صحيحة ما تضرش الأسنان، هذا الهدف نتاعنا. كما قلت باش نتوجهوا ان شاء الله شويه اخرى، احنا توا مع 9 نتوجهوا الى مدينه بنبلة، وهذه في نفس الوقت باش نتعاملوا مع سيد مدير المدرسه على تكوين نادي بيئي، لان البيئه هي اساس الصحه. هذا يكون بيئي، هذا لمحافظة على جمالية ونظافة المحيط المدرسي أكثر، لأن نعرف المدرسة نظيفة لكن المحيط المدرسي زي ما نحبه عليه. هذا هو الهدف متاعنا.
1: داكو، دونك ان شاء الله 9 باش تتوجهوا للصغيرات في المدرسه، واللي مهم جدا تكون الرساله هذه انه نظافه الاسنان صحه وامان. دونك يعطيكم الصحه. جمعيه نادي الاجيال تخدم على معناها ديزاكس متنوعه.
2: اليوم كاش خي عندي صديقي في تو رضا مخلوف تو نهيئه في شط زعيم حبيب الكبا، كما بيناه كسد من يقعدوا الاباد الشط نظفناه ان شاء الله ان شاء الله. هذه فرصه لكل المستفيدين، مرحبا بكم، خد يجيونا عائلات كل يجيو شط حبيب مرقيبه، راهو نهيئوا فيه يوميا المحافظه على جمالية نتاعو.
1: خبيا وهذا مش غريب عليكم، واكيد سي فتحي وتكون لك معنا مداخلات اخرى في مختلف ليزاكس اللي تخدم عليها جمعيه نادي الاجيال. دونك نذكركم قافله صحيه تحت عنوان نظافه الاسنان صحه وامان اليوم ابارتير من 10 بالمدرسه الابتدائيه حي الخضره ببنبلة معتمديه بنبلة، وهاكم خذيتوا اكثر معطيات مع سيد فتحي بوسبيس، مشكور جدا. 28 دقيقه الرونديفو مازال متواصل حتى للتسعة في الماتينال ويكاند.
0: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنا تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك، كان ميكرو جوهرة على 29 100 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.
3: جوهرة أفهم بيبليسيتي.
4: من عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، كل يوم ايفون للربح كي تجي الام جي، حل بلي ماي ام جي جراتي واربح
5: ام جي، يفرح قلبك كل يوم.
3: جوهرة أفهم بيبليسيتي.

0: كل سبت من 6 ل 9 ماتينال ويكاند مع هبة لوسيف.
1: مع هبة لوسيف
0: على جوهر اف ان تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: واتمتع.
2: قلنا على قلنا مع الشيف لطفي بن عربية.
3: خلينا نمشيو لقيت هذايا الشيف لطفي بن عربية ونمشي ودنا بالغسيت ودنا مش فقط رسيت منو كاملة باش تشوفوا من خلاله اليوم بنا تكون في الويكاند معاك يا شيفنا. صباح النور وأهلا وسهلا.
4: صباح الخير يا هيبة.
3: صباح الفل والياسمين اليوم غايب
4: عنك. صباح الورد والفل والياسمين لأحلى هيبة وأحلى إيكيب ماتينال ويكاند في جورة فام وجورة تي في.
3: الله الله، اليوم التزامات مهنية تمنعك أنك تكون حاضر بحضينا، لكن عمرك ما تغيب علينا لأنه البنة موجودة في فقرة بنة على بنة. دونك شنو باش تودنا يا شيخ؟ باش باش تودنا؟
4: هي توني باش نسألك سؤال وتجاوبني بكل صراحة، نعرف ديما عندك المصداقية في الإجابة متاعك. هزيت السكاكن مضيتهم والقرضة حضرتها وكشريتها جبتها نظفتها كشريتها باش تتعلق عليها القديدة.
3: هو العلوش مازال عاد العلوش مازلنا باش نقروا
4: مالا شنو هذاك اللي بعبع في الجردة اللي نسمعوا فيه؟
3: لا مش تبعنا ذيك متاع
4: تاع الجيرانة
3: موزيكا حاطينها وبرا أم بوك شايشوا بالأجواء.
4: بدينا نشموا هكا في ريحة العيد الكبير، عيد الأضحى المبارك، إن شاء الله ربي يبلغنا العيد كافة الأمة الإسلامية في أرجاء المعمورة إن شاء الله. خيح هيبة، احنا بالحق يعني قاعدين نعيش يعني أيامات قريبة ونستقبلوا العيد الأضحى المبارك. العلوش موجود في كل رحبة في كل بلاد ما شاء الله.
3: الفلوس هي اللي ناقصة شوية، راه هو موجود أما الفلوس
4: الحاجة الباهية في التونسي هيبة. الحاجة الباهية في التونسي وفي العائلة التونسية. تقولي لا غير لا الأسعار ولا ما فماش فلوس ولا عندنا حاجة، الشعب التونسي شعب ذواق وكل حاجة يعطيها قيمتها، يعني فنان وذواق الشعب التونسي. ما فماش حتى حاجة تمنع على العادات والتقاليد يتمسك بها مهما كانت الظروف. هكا ولا
3: ان شاء الله
4: العلوش مش تجيبه
3: ان شاء الله
4: مش تجيبه، وحبيبه تذبح العلوش وتعمل قديد والمشوى كان الفلوس موجودين ولا مش موجودين.
3: ان شاء الله عرفت. ان شاء الله
4: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يبلغنا.
3: اللهم امين. اي اليوم اسمع ما تجي تحكي لي على الحم، انا المنيو ما مانيش راه فيه في الحم راه في الفخويت.
4: لا لا هذاك علاش احنا قلنا نشموا بدينا خاطر الليمات هذه لازم نحاول نبعدوا عن اللحوم الحمراء نوعا ما. خلينا واحنا قلنا من الجمعه اللي فاتت الحوت فيه برشا منافع وأسعاره مقبولة وفي المتناول الحقيقة، فهمني؟ كما اليوم مش نعملوا المنيو تاعنا فيه كريفات بانيه ومع شو بريزي ومع سلاد ديجور سلطة نتاعنا والجسير، مش نعملوا كوربية دي فروية. شو رأيك؟ حاجة خفيفة حاجة خفيفة. السواردات موجودين معناتها على قدهم، مش ناخذوا ارطي الكريفات شيفريت اللي هي المقلوبة مش الكريفات هذيك المخطة هذيك غالي علينا شوية، مش ناخذ الشيفريت اللي هي المقلوبة نقولوا احنا بنقشروها وننفوا البهار نتاعها وناخذهم غير في مطارد وشوية فلفل الأكحل ونخلطوهم مع بعضهم. بعد باش ناخذ شوية جلجلان مع الشوفان، الشوفان ماذا بيه يكون نايم ما يكونش معناتها محمص مقلي، مع الأصفر نتاع العظم وشوية مغرفين نتاع عنشان، خلطوهم كل مع بعضهم نعملوا البانيه كريفات نتاعنا البانيه. ناخذوا شوية لفة الأخضر شوفير نقص هكا اون جوليان نصوتيه في شويه زبده شويه ثوم شويه فلفل الاكحل رشه صغيره نتاع ملح، وبعد ناخذ شويه زبيب والا شويه تفاح نقصهم زاد كيف كيف مشهم كيف نقصهم لامات جويدين ونصوتيهم كل مع بعض نخلطهم، يولي عندي كريفات باني بالشوفان والجلجلان والصوص نتاعها في جنبها صوص طحينيه هكا في جنبها والا حتى صوص تارتار اللي هي مايونيز والكبار والمعدنوس والعظم المصموط خلطوهم كل مع بعضهم نعديو بين الكريفات. كان ما تحبش صوص تارتار تنجم تاخذ حتى صوص الكوكتيل اللي هي فيها المايونيز والكاتشوب لك الاختيار رهيبه. عملنا الكريفات باني بالشوفان والجلجلان ومعها في جنبها شويه شو بريزي خفيفه برشا زي خاطر تصلح حتى جماعه الهيلثي والرجيم زاد كيف كيف. السلطه نتاعنا باش ناخذ شويه روكات شويه طومات سيريز شويه كونكومبر والقمره بصله هكا صغيره تفهم البصل الربعي مش نعملوا معاهم شويه هكا كعبتين مشماش واذا كان فما زاد اناناس خلطهم كل مع بعض باش ناخذ شويه زيت زيتونه رشه صغيره نتاع فلفل الاكحل وملح مع زيت الزيتون خلطوهم كل مع بعض ونفوحوا السلطه نتاعنا. السلطه نتاعنا فيها روكات فيها طومات سيريز فيها ود القمره وفيها البصله وفيها زادة قلنا حاطينك شويه مشماش خاطر تو فم المشماش يعطي الجو يعني فما تبدا حاجه هكا مخلطه فما تحس هكا بالطعمه. الا في عندك شو بريزي فيها التفاح ولا والزبيب ولا السلطه نتاعنا فيها زاد المشماشه. الديسير نتاعنا تو ما شاء الله الغله موجوده، فما الدلاع فما البطيخ فما المانجا فما الافوكا فما الاناناس فما الدقله فما التفاح فما التوت زاده فما الفراوله. ما فيها باس ناخذ شويه شويه ونعملوا كرباي ونزينوها باش نزينوا بها الطاوله. نعملوا ريكاب على البلان تاعنا هيبه اليوم. عملنا كريبات باني بالشوفان والجلجلان وجنبها غارنيتير، عملنا شو بريزي بالبوم دي فروي وفيها رزان ساك في التفاح والزبيب مفوح بالزبده وخشب اللكحل وفيها زاد الكنين والزعتر. وفي جنبهم السلطه نتاعنا اللي هي فيها جميع الخضروات فوحناها بالموطارد والسيترون وزيت الزيتونه ورشه كصغيره نتاع ملح. الديسير نتاعنا قلنا باش نعملوا كوربي دي فروي، خلطنا الفروي كل موجود شويه فريز شويه اناناس شويه بطيخ شويه دلاع ونقدموها هكا للضيوف نتاعنا ونقدموها زاد للفطور نتاعنا تكون الطاوله نتاعنا كمتنوعه. شاهي ولا هي باش نوريك
3: حاجه تعمل متاعنا. كيف حاجه تعمل
4: خفيفه خفيفه وما تاخذش برشا وقت، ما نعرف كنت تحبش تقعد في الكوجينه برشا.
3: صحيح وكأنك حاضر. هذيك الصحه شيف لطفي بن عربيه يكون حاضر معنا كل نهير سبت باش يعطينا البن على البن. واكيد انتم زادا تختاروا البن وتقولوا لنا شنو المنيو نتاعكم على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهر اف ام 8:32 دقيقه. الرونديفو مازال متواصل حتى للتسعه في الماتينال ويكاند.

0: تسمعوا كل نهار سبت من البيا من 9 ل 10 تصبح مع أحلام بلاد.
1: مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا، صباح الخير الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير يا ربي. اكيد الموعد نتاعنا بينك اند جراي، شو معناها؟ معناها اليوم رانا باش نحكيو لكم على لبسات حلوه جديده برشا. زاد كيف كيف تقول لكم السيده منى بينك اند جراي، تقول لكم راني انا ما جيتكمش خليت احلام تحكي لكم على نوفيل كوليكسيون اللي ان شاء الله باش تكون للصيف. اذا تستناو في المواعيد القادمه معنا في ليله البيع، سينو باش تلقاو زادا ان شاء الله في الاسبوع المقبل تلقاو بينك اند جراي، تلقاوها في فيديو شبيبه برشا باش نحكيو من الشوروم نتاعها، نشوفوا جديد شنو هي الكوليكسيون اوتفيت السيف، اوتفيت الجو، اوتفيت لي كولور المزيانه اللي تخليك ديما منوره. الاوتفيت نتاع السيف تلقى لي سيت المزيانين، خليني نقول لكم راهي السوام من 129 تلقى 89 دينار، تلقى 69 دينار، تلقى 49 دينار، تلقى 9000، تلقى السوام اللي تحبها انت الكل. زادة تنورك راه تنجم انت في الصيف تاخو متاع قيمة 300 دينار حوايج تعدي بهم صيف كامل. علاش؟ على خاطر القماش مدروس، اللبسة باهية زادة، وتقعد معاك وتمشي. نقولوا احنا اغسل وانشر، لا تقعد تحدد برشا، لا تقعد تلوش كيفاش، لا القماش يشرب كيف كيف. دونك تنجم تكون كل الادغاس متاعك بينك اند جراي. علاش نقول لكم هكا؟ على خاطر احنا في حاجة في الصيف للقماش اللي يربخ ويرتحنا. نقولوا ربخ، نقولوا فيه لقطن، ديما احسن من حاجة تكون الحقيقة اللي تعرقك واللي تخليك مكشاليز بالكل. دونك كي تحب على حويجات كيما هكا، تحب على لي باريو، تحب على لي مايو، تحب على اللبسة نتاع سبور، عنا للمتحجبات وموجود كيف كيف بينك اند جراي للناس اللي تلبس عادي. دونك تنجم تتكلم مع الانفو لاين نتاعهم بو ريزيرفي على 98 632 359، سينو تدخل على السيت ويب pinkandgray.tn. خليكم ديما برانشي معانا على الدنيا وما فيها، في ليلة البيا تلقاو احلى لفريات.

0: ملا انت مع ريما.
1: ملا انت مع ريما.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. ملا انت مع ريما اكيد تستنوا في الحظ. احنا ديما في الاستوديو قبل ما تبدا ريما. يلزمكم تعرفوا الحكايه كلها. راهي ريما بتليفوناتها بيديها بصوتها بكلها باللايف متاعها. ساعات حتى باش نكح وباش نحكيو كلمه يا حاله لايف يا ريما تقول لي تيك توك برا ما في شيء. مرحبا يا ريما شاقر. اهلا وسهلا.
3: مرحبا بيك.
2: ليله كنت في المغرب جيتنا بريحه المغرب بكور المغرب
3: كل شيء بالبخورات الكل.
2: يا ربي يستر يا ريما.
3: لا يا ربي قدر الخير بطاقة الإيجابية والناس المنورة.
2: يعطيك
3: الصحة. ذي طاقة جديدة
2: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب. احنا توا قادمين على فترة بكالوريا يا ريما وقادمين على صغيراتنا. إن شاء الله إن شاء الله تزغريتها في كل دار وربي نجح الصغيرات الكل. دوك وقاعدين توا صغيراتنا الأخرين عاديو في الامتحانات زادة. بدينا بالشفاء والتربية الكل وبعد إن شاء الله النجاح يا ربي ونكملوا الكخي. دوك عطيتنا شحنة مزيانة إن شاء الله ثم الخير القدام النجاح
3: إن شاء الله. صغيراتنا كل في نجاح إن شاء الله. ربي صغيراتنا كل إن شاء الله نفرحوا
2: إن شاء الله يا رب. ريما شقرة وحظك تلت الأسبوع
3: مع برج الحمل ونعملوا دخلة متاع برج الحمل جماعة الباك. مش تشكب يا برج الحمل ما بين أنثى وذكر على النجاحات متاعك وعلى الحاجة اللي أنت تنوي عليها وعندك نجاح في برشا حاجات. الباك كونكور قرايه حاجه مش تدخل لها حاجه مش فمشكم شي توسط لك فيها. عندك خير وتفائل بالخير يا برج الحمل. برج الثور ان شاء الله برشا طاقه ايجابيه. برج الثور ان شاء الله زاد عندكم 70% و70% هذه تعطيكم برشا حاجات. الا انت قد ما انت تعطي وقد ما انت تودي برج الثور قد الناس مش تودك ومش تعطيك ومش تفرحك ومش تسمع خبير خير مزيان وربي ان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنوا. اما ما تعطي سرك برج الثور. برج الجوزاء برج الجوزاء قد ما انت تخدم وتود العباد زادة اما انت يلزمك تعطي الا عندك وتحب روحك مش كيما برج الثور. حب روحك يا برج الجوزاء خاطر المحبه هذه تنجم تعطيك برشا حاجات وان شاء الله عندك خير اما سفرتك مضمونه. برج السرطان امنيه مش تتحقق لك. عندك امنيه في الخير والامنيه هذه تنجم تكون بالدزين مش باش انت دقدق البيبان. يلزمك انت تحل البيبان نتاعك يا برج السرطان خاطر حاله البيبان هذه مش توسع لك برشا افاق برشا عبيد برشا ناس برشا مشاريع حتى الناس اللي ما تخدمش مش تخدم وان شاء الله كل شيء بالقدره. برج الأسد وطاقة برج الأسد عندك عتبة جديدة وعندك فرحة جديدة والعتبة هذه تكون في فرحتك أما متهلوسش برشا تنجم تكون برشا حاجات مهلوس بيهم أما متركزش. كان مش تركز مش تتعب. نقول لك إن شاء الله عندك خير وعندك ورقة تستنى فيها مش تجيك. ما تبكيش البكي هذه ما توتيكش يا برج الأسد.
2: برج الأسد يبكي توا هكا توا
3: وقت بوقت نسى الكل راهي تجي ساعات وقت نسى الكل
2: يبكي بالسرقة
3: هاي دخليني معناها من الداخل ما يحبش يوري طاقته. برج العذراء وطاقة برج العذراء إن شاء الله عندك إنسان مش يودك بالخير أما الإنسان بك حكيت على الإنسان نرجسي سمعتك في الراديو ياسر كلامك عسل الأحلام
2: عايشك
3: يدخل في الصميم
2: في القلب في الصميم.
3: إنسان رد بالك يا برج العذراء من إنسان نرجسي كما بك حكيت اللي هو إنسان تبدأ بتعطيش فيه ثقة برشا اللي هو يوريه وجهك اللي هو يوري وجه اللي هو محليه وإنسان يودك ويعطيك وهو لي دخليني أناني برشا رد بالك منه مش مشترى منه الخير. برج العقرب وطاقة برج العقرب عندك ورقة عندك حق مش تاخذه وعندك برشا مشاكل برج العقرب المدة هذه حتى في العائلة. ركز ركز ما تعطيش سرك وما تعطيش روحك وما تعطيش كلمة ألا أنت ماكش مش تنفع بها روحك لهما ينفعك بها. برج العقرب إن شاء الله وبإذن الله عندك حق مش تاخذه أما عندك شعلة من طرف ثالث والطرف الثالث هذه تنجم تكون تضرك في برشا حاجات ما توصلش. برج العقرب ما توصلش في التجربة هذه راك مش تغلط والبيك من غلط. برج الميزان عندك سفرة أخرى برج الميزان بلاد عربية وعندك الإنسان هذي اللي مش يودك في برج الميزان إن شاء الله فما خير أما موجود الفريق بالناس الخايبة مش الناس البية. لو كان بعدت حاجة قل فيها خيرة كان حاجة صارت لك ربي سبحانه مش يعوضك خير. راهو الإنسان كل حاجة في وقته كل شيء بأوانه شوية الصبر ونحبك تصبر يا برج الميزان. برج القوس
2: إيه
3: برج القوس طاقتك إيجابية، أما أنت دخليني دخليني تحب تقص معناها تقول لي طاقتي سلبية، وني نقول لك لي يزمك تقاوم. أما السفرة اللي أنت تبني عليها صعب شوية، برج القوس
2: طيحت لي قلب.
3: لا أما في جرتك برشا عبيد، وبرشا عبيد توجهك على الكلمة الخايبة، والكلمة الخايبة هذه ترجع عليه، ولا أنت ناوية الخير يرجع لك خير، وناوية لك الشر يرجع له شر.
2: رجعتني للشو يا نرجس فادية، رجعتني ولا في بالي نعمل لك براسي مراني حد.
3: مش مشكل. برج القوس ورقة أخرى، برج القوس فمش كون يعس عليكم برج القوس إذا وجهك على الكلمة الخايبة، ما نسيلش عادي لأي إنسان يغلط، أما ربي سبحانه ليأخذ حق الناس الكل. برج الجدي وطاقة برج الجدي إن شاء الله بعده طاقة سلبية، وخلينا في الطاقة الإيجابية. برج الجدي إن شاء الله فما برج عبيد خسرتهم، تقول أنت ما خسرتهم مش ليه، معناه يزمني نرجع نقول لك ما ترجعش بالتوالي، خليك قدم عندك رجوع حبيب، أما رجوع حبيب مش في المستوى متاعك أنت، رد بالك يا برج الجدي. فما حاجة لأنت تجري عليها ورقة، فما غموض، غموض برج الجدي لأنت تعبك برشا المدة هذه، إما إني نقول لك برج الجدي إن شاء الله فما خير، وعندك مش كون مشي فرحك، نجم تكون بنجح في الباك، لأنت أيسة ما تأيسش عليه، راهو كل شيء بقدرة ربي، من أيسوش. عندك تبديل عتبة، خدمة، حاجة مش تشريها، عندك حاجة مش تردها، إن شاء الله فما مفتاح الفرج بإذن الله، وبكل شيء بالقدرة. برج الدلو، برج الدلو وقتك ومحبتك في الفلوس، تقول هي على الكل، ناس الكل تحب الفلوس، وبرج الدلو والفلوس هذية مش تحلك بارشة حاجات، عندك أمية مش تتحقق لك، أما عندك هواية مش تحققها، فما فرق، فما الإنسان يخدم على الحاجة هيك، فما حاجة يخدم على الأمية هذيك مش تخدمها بيديك، مش تود بها روحك، أما فما حاجات مش تخسرهم، فما لا راح. برج الحوت، إن شاء الله يا برج الحوت عندك إنسانة مش تقف معاك على قريب، عندكم مولود جديد، عندكم سفرة، عندك حاجة لأنت تستنى فيها برج الحوت إن شاء الله وبإذن الله، أما أنت أمور مادية واقفة قد مسيلش، خمم في الحاجة لأنت تنوي عليها، فمشكم مش يعاونك، وقل يا ربي هو على الكل.
2: شكرا ليك ريما شقرة، هذا كان حظك تيلة الأسبوع إن شاء الله، تلقاو ريما شقرة في حظك، في سرك في حظك على صفحة الفيسبوك تيك توك إنستغرام ريما،
3: ريما شقرة. اللي يحب يتصل بي 94 423 260، كلمني على الواتساب، ويتصل بي على إنستغرام متاعي وواتساب.
2: شكرا ريما شقرة، أهلا وسهلا ومرحبا. دونك شكرا سمية الصغير، كنت معنا إخراج تقني، إخراج الرقمي نرجس قلالة، كنت معكم أنا أحلام غيلان، من قدام ميكرو الدنيا وما فيها، نقول لكم الله غدوة نتلاقاو من 10 ل 11 موعدنا موزيك جينا، وكيف التيم موزيك جينا نقولكم باي باي، وقعدوا مع باقي فقرات الدنيا وما فيها
3: وما فيها.
1: اسمعوا كل سبت 9 ل 10 ليلة البيا مع أحلام غيلان، مع أحلام غيلان على جوهرة FM TV. شوف اسمع واتمتع، واتمتع
0: برعاية
1: بينك اند جراي، من قلب التحضيرات اختارت لكم احدث ترندات 2026 للملابس النسائيه، نوفوتي كوليكسيون جاهزه، تفاصيل دقيقه، الوان عصريه واناقه في كل قطعه، والاسعار مفاجاه حقيقيه. عيش اللوك جديد مع بينك اند جراي.
0: بوبليسيتي. ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، من 9 حتى 15 ماي عادي ماي ام جي في الكيسه، واشري سيشيفو فابا 1800 وات 39 دينار في 79 دينار. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
4: جوهره اف ام
0: بوبليسيتي.
5: بزنس نيوز،
6: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. أعضاء المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب صادق على البرنامج الإشهاري والترويجي للمؤسسات بعنوان سنة 2026، وذلك خلال الاجتماع 35 للمجلس المنعقد بإشراف وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة بالنيابة صلاح الزويري، وتهدف المصادقة إلى دعم مجهودات المؤسسات الناشطة في إنتاج وتصدير زيت الزيتون المعلب، الرامية إلى تعزيز تموقع زيت الزيتون المعلب التونسي في الأسواق التقليدية والنفاذ إلى الأسواق الخارجية الواعدة على غرار كندا والولايات المتحدة وأسواق الخليج العربي والصين وروسيا والبرازيل. هذا ويشار إلى أن صادرات زيت الزيتون المعلب سجلت إلى موفى مارس 2026 ارتفاع ب 69% مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، إذ بلغت قيمتها 340 مليون دينار، وتجاوزت الكمية المصدرة 20 ألف طن خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، مسجلة ارتفاع بنسبة 95% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025 واللي كانت في حدود 11 ألف طن. المنح التفاؤلي سيطر على بورصة تونس خلال الأسبوع الممتد من 4 إلى 8 ماي الحالي، وتطور تويناديكس بنسبة 2.9% وأدرك مستوى 16,525.74 نقطة، وقدر تطور الأداء السنوي للمؤشر المرجعي للسوق منذ بداية سنة 2026 ب 22.3%، وشد الأسبوع تباطؤ في نسق المعاملات اللي بلغ 62 مليون دينار. عائدات العمل المتراكمة ناهزت 2.9 مليار دينار خلال الأربع أشهر الأولى من سنة 2026، مسجلة زيادة بنسبة 5.2% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، وذلك حسب المؤشرات النقدية والمالية اللي انشرها البنك المركزي التونسي، كما زادت العائدات السياحية بنسبة 4% وتحولت قيمتها من 1.9 مليار دينار موفى أفريل 2025 إلى 2 مليار دينار نهاية أفريل 2026، وبالنسبة لخدمة الدين الخارجي فقد زادت إلى 2.5 مليار دينار خلال الأربع أشهر الأولى من سنة 2026. وفيما يتعلق بالأوراق النقدية والقطاع المعدنية المتداولة، فقد واصلت نهجها التصاعدي بزيادة ب 18.8% متجاوزة 28 مليار دينار بتاريخ 7 ماي الحالي، كما ارتفع إجمالي المعاملات بين البنوك بنسبة 28% وتحولت قيمته من 3.1 مليار دينار يوم 7 ماي 2025 إلى قرابة 4 مليارات دينار حاليا. في المقابل تراجع الحجم الإجمالي لإعادة التمويل بنسبة 18% ليبلغ 11.2 مليار دينار بداية شهر ماي الحالي، مقابل 13.7 مليار دينار في التاريخ نفسه من السنة المنقضية. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 7 ماي ارتفع إلى حدود 2844 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 6 ماي في حدود 2802 مليون دينار، وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 8 ماي فارتفعت إلى حدود 25286 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 104 أيام، وكانت الموجودات هذه بتاريخ 7 ماي في حدود 25168 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 103 أيام، وبذلك تطورت الموجودات الصافية من العملة الصعبة بنسبة 10% مقارنة بما كانت عليه في نفس الفترة قبل عام، كانت في حدود 22.8 مليار دينار، ما يعادل 99 يوم توريد. دوليا أسعار النفط ارتفعت عند التسوية يوم الجمعة، لكنها سجلت خسائر أسبوعية بعد ما أطلقت إيران صواريخ على الإمارات مجددا، وشنت الولايات المتحدة غارات جوية على ناقلتين إيرانيتين حاولتا الالتفاف على الحصار البحري المفروض عليها، وزادت العقود الآجلة لخام برنت ب 1.23 دولار أو بنسبة 1.23% لتبلغ عند التسوية 101.29 دولار للبرميل. سعر الذهب ارتفع أيضا يوم الجمعة وحقق مكاسب أسبوعية بعد أسبوعين من الخسائر في ظل تراجع المخاوف المرتبطة بالتضخم وارتفاع أسعار الفائدة واستمرار تفاؤل المستثمرين بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران رغم اشتباكات وقعت في منطقة الخليج. وارتفع الذهب في المعاملة الفورية بنحو 0.62% إلى حدود 4714.41 دولار للأوقية، مسجل مكاسب بنحو 2.2% هذا الأسبوع. وكالعادة نختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و400 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و870 مليم، الدينار الليبي 475 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و192 مليم.
5: Business News.
4: جوهر افتر تندونس.
7: برعاية مع أريدو جيت اللحول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك، عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
8: أريدو طور عالمك. مرحبا بكم مستمعينا، وين ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة، نتقابلوا لقاية هذا ونعطيكم آخر الأخبار التقنية والتكنولوجية في فقرة تندانس. اليوم حبيت باش نحكي ونجاوب على سؤال كان تطرح لي من طرف صديق، قال لي زعما توا أغنى رجل في العالم اللي هو إيلون ماسك، شنو التليفون اللي عنده هو وإلا مارك زوكربيرغ وإلا غيرهم من ليجيون متاع التكنولوجيا وقادة كبرى شركات التكنولوجيا في العالم، زعما يستعملوا في تليفونات كما اللي نجموا نلقاهم احنا موجودين في السوق، وإلا عندهم ديزيديسيون بريميوم، وإلا عندهم تليفونات اللي ما نعرفش فيهم ديزوبسيون اللي يستحيل نلقاهم في التليفونات العادية. السؤال الإجابة متاعه واضحة وواضحة جدا، هما هوش جهاز مصمم خصيصا حتى حد ما ينجم غيرهم يشريه، لكنهم يكتفيوا بالهواتف الشائعة للاستخدام، بتبيع موش بشي يستعمل عن 3310. لكن نحكي على إيلون ماسك، لهنا عنا فكرة شنو التليفون اللي قاعد يستخدم فيه، هو آيفون 17 برو. وجاء تأكيد نوع التليفون هذايا في وسط تصويرة انتشرت مؤخرا، اخذوا تصويرة لإيلون ماسك وهو داخل القاعة محكمة فيدرالية في كاليفورنيا قبل جلسة الاستماع في القضية الجارية ضد أوبن آي واللي كنا حكينا عليها قبل في توندانس. دونك التصويرة ظهرت اللي كونوا إيلون ماسك عنده في يده تليفون آيفون 17 برو واللون متاعه أزرق غامق بالنسبة لبقية القادة متاع التكنولوجيا الأكثر نفوذا في العالم. بالطبيعة أغلبيتهم يميلوا لاستعمال تليفونات الآيفون وإلا أجهزة السامسونج. مثلا مارك زوكربيرغ رينه وهو يستخدم في السامسونج جالاكسي ألترا، وقال اللي كونه يستفيد من مرونة نظام أندرويد. بيل جيتس مثلا يفضل السامسونج جالاكسي زد فولد، علاش؟ على خاطر فيه مزايا إنتاجية. تيم كوك بالطبيعة باش نلقاه يستخدم في أحدث تليفونات الآيفون. سوندار بيتشي ما المعروف عليه اللي كونه يبدل ما بين أحدث أجهزة البيكسل وغيرها لاختيارها واختبارها، وتختلف بالطبيعة الاختيارات هذه باختلاف الأدوار بالنسبة لقادة شركات التكنولوجيا الأكثر نفوذا في العالم. دونك صديقي العزيز، إيلون ماسك أغنى رجل في العالم، تليفون هو آيفون 17 برو وأزرق غامق، لكن ما يظهر ليش كان هو التليفون الوحيد اللي عنده. دونك ما زلنا نزيد ونبحث ونشوف ونلقاو شي تصاور أخرين يخرج فيهم إيلون ماسك تليفون آخر. هذا شنو عنا اليوم. غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في لمن

0: أسماء الجربي مع أسماء الجربي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: برعاية
0: ذوق بنت الكوجينة الإيطالية والقاعدة المزيانة في نوفيتشينتو كافيه ريستوران إيطاليا شارع 14 جانفي الطريق السياحية سوسة. للحجز 48 100 290.
2: صباح النور, صباح الفل والياسمين, أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بون بلان, فوتر بروميي غيد دو بونز افير ان تونيزي. كالعادة لي بون بلان يجيونا كيما تعودناكم بيان سور, واليوم عندكم للربح من إهداء نوفيتشينتو كافيه ريستورانت إيطاليانو عنا فطور والعشاء بيان سور بور دو بيرسون. دونك ماليكم كان تتفرجوا في الفي تي ار توت سويت اللي مشينا عملنا فيه اون تري بيل ديغوستاسيون, وتعرفنا زادة على طريقة عمل البات فريش من نوفيتشينتو انتو كافيه ريستورانت ايطاليانو, وباش تربحوا معنا القعده المزيانه والماكله البنينه. اليوم زاده باش نحكيوا على اهم التظاهرات الثقافيه اللي باش تلقاوهم اكيد موجودين مجانيه ومفتوحه للعموم, وشويه اخر زاده باش نحكي لكم على ديزابليكاسيون ومواقع اللي نجم ينظم لك حياتك, خاصه كي يبدا عندك برشا ديتاش افير ويبدا عندك معاه امتحانات صغيرات. دونك معلي كان تسمعنا شويه اخر في بون بلان باش نسمعوا زاده ونحكي وعلى الاي اي, باش نحكيوا على الربح, باش نحكيوا على الماكله البنينه. دونك خليكم معنا, نبداو كالعاده بليزونت بوزيتيف وبالغناء ونرجعوا لكم توت سويت.

0: تخب بون بلون اكيد وليتو تعرفوه وتعرفوه اكيد من الديكور تعرفوه من الاسم وتعرفوه من البنه نتاع لي بلان تاعو. اهلا وسهلا بكم في نوتخ بون بلون ريستوراسيون نوتخ بون بلون نوتريسيون كالعاده نوفيتشينتو كافي ريستورانتي ايطاليانو اللي موجود في شارع اربعه جان في سوسا سور لا روت توريستيك بحدا جوهره فام ديريكتومون. اليوم باش نعملو ديغستاسيون كيما العاده بنه على بنه وبيان سور باش نشوفو كيلكو برودوي اللي تنجمو تقعدو قاعده مزيانه في اخر العشيه تشربو هكا كويس تاخذ جو تبدل الامبيونس في كادر مانيفيك وماكلة رافيني. خليكم معنا. شيف عمار بن صالح شيف نوفيتشينتو كالعاده مستدعينا بحذاه واليوم مستدعينا على بلا فاخر باتم معنى الكلمه دونك نحكيو على كوتلت دانيو.
1: كوتلت دانيو وفروي ساك مع البراسل كراماليزي افيك العسل في حاجه بارتيكولير فهمتني افيك دي ليغوم غريي اي دي ليغوم سوتي كي اون على شوا بور بور لي جون
0: فريمون سي اون بيس دار سي وظاهر البنه فريمون اوتنتيك حاجه ياسر مزيانه اي سورتو الرشه نتاع العسل
1: الرشه نتاع العسل مزيانه على الاخر خاطر كراماليزي يعطي غو سبيسيال يعطي غو حاجه
0: بنه على
1: بنه على بنه كيما تقول انت هذيك الساعه بنه على بنه
0: تعطيك
1: صحة شيف. دي فروي سيك. كيكا باش تزيد هاتات كروك.
0: بيان سور.
1: كيفا كروك فابونو. كيفا كروك فابونو.
0: معناتها كونتون كروك مع الحمض دونك يخرج الجو نتاعو ويعطي فريمون بنا.
1: فريمون بنا صحيح.
0: دونك فما لو سكري لو سالي. دونك هذه
1: هي القوة نتاعها. اغرو دولشي.
0: فوالا اغرو
1: دولشي.
0: دولشي. فوالا أنا قاعدة نفهم في الإيطاليا ونحفظ فيه مع الشيف عمار. دونك شيف شنو
1: هذا
0: السر اللي يخلي اللحم
1: بالتري بالفاسون هذا بالحم هو الحم فريشك
0: فريشك
1: ولا الحم فريشك ناخذوه في كل نهار هذاك هو معناها كيما نحكيو حاجه طبيعيه حاجه نورمال
0: دونك يا جماعه كي تجي وانا كل شيء فريشك 100% نهار بنهار
1: نهار بنهار بنهار الحم هذاك هو الموجود وعندنا اللي ناخذو كان فما حاجه باهيه ناخذو فما حاجه باهيه نقولوا كليون نو
0: فوالا سي لو بلوز امبورطون
1: خاطر ما نجمش اخر حاجه بعد كليون
0: سي نورمال
1: خاطر كيما مش تاكلها في دارك كيما مش ناكلها هاني لازمني نعطيها للكليون ياكلها
0: دونك لا كاليتي بل كل شيء
1: بل كل شيء
0: يعطيك الصحه شيف
1: يعيشك
0: لوغ دو لا ديغستاسيون
1: الصحه وبش
0: يعيشك ذوقوا أبن الحم تنجموا ذوقوا صدقني في حياتكم خاطر فما لوغو كاراميليزي فما لو سكري لو سالي دونك شيف
1: وقت
0: الحقيقة شو اسمها؟
1: أغرو دولشي
0: أغرو دولشي فوالا مانيفيك برافو إي وي كلكم كلكم سي مانيفيك لو دوزيام بلا شيف شنو؟
1: سي لا ميلانيز
0: ميلانيز يلا توت سويت لا ميلانيز شيف هذه لا ميلانيز
1: لا ميلانيز
0: دونك انا اول مره نشوفها معموله بالطريقه
1: هذه اوكي
0: فسر لنا كيفاش مخدومه
1: سي تان بلا اونيك
0: وي
1: معناها تنجم تاكل اللحم تاكل الفات وتاكل الخضره
0: اوكي
1: سي لا ميلانيز سي باني افيك دو صوص توماس لا بولو لا بيتزايولا كي صوص توماس اون بليس موتزاريلا
0: داكور
1: فوقنا
0: دونك صوص توماس مع الموتزاريلا محطوطه فوق
1: فوق
0: الميلانيز
1: فوق الاسكالوب
0: ميلانيز اسكالوب ميلانيز دونك سي الاسكالوب باني
1: اون فيت وي سي الاسكالوب باني افيك احنا نقولوا لا pizzaiola che mozzarella e sauce tomate
0: donc avec la mozzarella e
1: sauce tomate ouais.
0: D'accord.
1: En plus abbiamo le tagliatelle
0: oui tagliatelle
1: pâte fraîche au sauce pesto
0: d'accord
1: en plus abbiamo le aubergine farcie au mozzarella
0: magnifique donc chef l'hne c'est un plat complet
1: complet
0: donc fi donc le végétal fi le ham fi le pâte Donc, il y a des gens qui sont en plein health. Et les proportions et les portions sont en bien. Donc,
1: c'est ça.
0: Donc, c'est magnifique, chef. La présentation, elle est magnifique. Donc,
1: عندك انت
0: يقول لك اللي طيب اسمه ذوق
1: هاني ذوق ذوق ذوق
0: ذوق عندي وذوق عندك
1: اوكي
0: دونك دونك الشيف قال لي انا باش نذوق. مولتو بيني.
1: مولتو بيني.
0: صحيحة ولا؟
1: مولتو بوانا.
0: مولتو بوانا.
1: بوانا.
0: مولتو بوانا. فوالا. يعطيك الصحة شيف. لا فريمون سي تون سي تان ديليس. يعطيك الصحة.
1: ساتو بياتشيري.
0: بيان سور تعرفوا وين تلقاو لي بلا اوتونتيك ايطاليان تلقاهم كان في نوفيتشينتو كافيه ريستوران ايطاليانو. مشكل لي بلا كاهاو دونك تنجموا تجيو تقعدوا قاعدة مزيانة تاخذوا لي جو نتاعكم قهوتكم هكا تعملوا عليها ان تخي بون كيف.

تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.

رجعنا لكم في لي بون بلان. تو سويت زاد نحكيو على اهم التظاهرات اللي تنجموا تحضروا لها انتم وصغيراتكم كيف كيف. نحب نذكركم اللي مازال فما تظاهره شهر التراث، فما العديد من الفعاليات في برشا مدن، فما زيارات المواقع الاثريه، عروض ثقافيه. الاسبوع هذايا من 9 ل 15 ماي فما العديد والعديد من الملتقيات والعروض، خاصه يكونوا موجودين في مدينه الثقافه. فما تظاهرات جهويه اكيد ديما تلقاوهم في دور الثقافة، دونك تشيك ليست متاعكم تلقاوها كي تدخلوا للباج اوفيسيال اللي أكيد باش تلقاو فيها كل التظاهرات الموجودة. كانك في بنزرت تدخل دار الثقافة في بنزرت، كانك في سوسة تدخل دار الثقافة في سوسة، دونك تلقاو تو لي ديتاي. وفما عديد من المعارض الفنية المفتوحة أكيد زادة كيف كيف، فشهر التراث مازال متواصل، خليكم ديما كونكتي. نعود نرجع لكم على تتويج تونس عاصمة للسياحة العربية لسنة 2027، واللي هو حدث مهم جدا. والمشروع هذايا هو عبارة على مشروع وطني جامع. فتعلن وزارة السياحة وأعلنت ديجا من 23 ديسمبر 2025 على فتح باب المشاركة في إعداد وصياغة برنامج تونس عاصمة السياحة العربية 2027 في إطار مقاربة تشاركية واسعة تهدف إلى إبراز صورة تونس الحديثة، تنوع، انفتاح، محافظة على عمق الحضارة والثقافة. البرنامج هذايا يتطلب أكيد انخراط جماعي، ولهنا وزارة السياحة تدعو المؤسسات العمومية والخاصة، المهنيين والفاعلين في القطاع السياحي، الجامعات ومراكز البحث، الإعلاميين والصحفيين، الشباب والطلبة والجمعيات، الحرفيين والفنانين والرياضيين والمبدعين والمصممين والخبراء في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وصانعي المحتوى والمؤثرين، وأي واحد عنده فكرة مبادرة وإلا رؤية أنه أكيد يشارك الرؤية متاعه. وأكيد هذا الكل باش ننهض أكيد بعاصمتنا وتونسنا الكلها في عمق العاصمة الحضاري والمعماري وثرائها الثقافي والسياحي. إذن بعنوان تونس عاصمة السياحة العربية في 2027، فما رابط مشاركة اللي تلقوها موجود على الصفحة الرسمية مينيستير دو توريزم اي دو لارتيزانا، يعني تلقاو أكيد الرابط هذية، تدخلوا لللينك هذية، واللي عنده أي فكرة مشروع مازال الباب مفتوح ينجم يشاركها مع وزارة السياحة التونسية ويثمن الفكرة متاعه، لأن فرصتنا الكل باش نوريو خدمتنا باش نوريو حبنا لبلادنا. أكيد ما ينجم يكون كان بأفكارنا وإبداعنا في سنة كما هذه اللي هي سنة مميزة ومهمة جدا لتونس. كيف كيف خلينا نمشي وإلى وزارة الثقافة، وين بدعم من وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية السيدة ملكة بن دودة، وكبت السيدة أمينة سرار في وزيرة الشؤون الثقافية حفل افتتاح الدورة 25 للمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية، ومازال متواصل إلى حد 7 ماي بداية من 30 أفريل. دونك فما العديد من العروض، وفما عرض تونسي تم ديجا مشاركته نهار 4 ماي. الحقيقة عرض يثمن دور تونس في مثل هذه العروض، وتونس أكيد ديما رائدة في هذه المجالات. كيف كيف مخبر ممتاز جدا، وهو تتويج مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي والرقمي، وهو مؤسسة تحت إشراف وزارة الثقافة من قبل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو، بتصنيفه مؤسسة مبدعة ومستدامة في مجال الصناعات الثقافية واقتصاد المعرفة. إطار البرنامج ذي صنف المؤسسات الثقافية والعربية، وهذا تصنيف من أبرز مبادرات الألكسو لدعم العمل الثقافي والعربي المشترك. التتويج ذي أكيد اعتراف بريادة تونس في الاقتصاد الثقافي والرقمي، ويأكد على مكانة المركز كمنصة للإبداع والتكنولوجيا الحديثة، خاصة في الذكاء الاصطناعي والمواقع الافتراضية والإنتاج الرقمي التفاعلي في تثمين الموروث الثقافي المادي وغير المادي لبلادنا. ولهنا نقول إن شاء الله مؤسساتنا الثقافية ديما من حسن إلى أحسن. يلا غنايك العادة، ونرجع لكم تتسويت نحكي لكم على مواقع الإي آي والليز أبليكاسيون اللي تنجم تنظم لك حياتك أنت وصغارك. نرجع لكم تتسويت.

باش نعطيكم توت سويت شويه تطبيقات بسيطه وسهله ومجربه خاصه ومناسبه زادة كيف كيف للشباب اللي يسمعوا فينا باش نجم تعطيك احسن مردود في اقل وقت. لهنا نحكيو فما كتاب مشهور جدا وفما زادة قاعده في المانجمنت اللي هي 20-80 اللي هي تعطي 20% من المجهود وتعطيك 80% من النتائج. ولهنا تنجم بيان سور تطبق المعادله هذه بطريقه مبسطة وسهلة خاصة كي نعطيكم أدوات الذكاء الاصطناعي اللي اتعاونكم. نبدأ بأول تطبيق بسيط وسهل هو جوجل كيب. هو ممتاز لكتابة ملاحظات سريعة كيما الشيك ليست. تنجم بيان سور تسجل فيه أفكارك في ثواني. ينفع خاصة للتودو ليست اليومية المبسطة ومناسب إذا كنت تحب حاجة خفيفة وسريعة. المايكروسوفت تودو ترتيب مهام يومية مع تذكير بالمهام متاعك. نجم يقسم لك المهام لأجزاء صغيرة وواجهة بيان سور سهلة وممتازة جدا مناسب للتنظيم اليومي من غير متعقد الأمور. فما تطبيقات أكثر احترافية إذا كان بيان سور باش تنظم الخدمة متاعك في البيرو عندك بيان سور ديما دي انترفنون أكثر من أنه يكون بيان سور إنسان جوست عنده خدمة وإلى ديتاش معينين. دونك لهنا نحكيه على نوشن دونك اللي هو تطبيق شامل فيه المهام والملاحظات وجداول والتخطيط. تنجم تعمل نظام كامل لحياتك فيه الدراسة والأهداف ياسر قوي لشكون يحتاج شوية وقت باش يتعلمو. تودو إيست مش تودو ليست ينظم مهام بكل احترافية يعطيك نقاط وتحفيز دونك الجاميفيكيشن سميوها ممتاز للأهداف طويلة المدى ويوازن بين السهولة والاحتراف. وإذا كان تحب حاجة تعاونك على التركيز وعدم التشتت ولهنا نقول لكم اللي ياسر سهل إنه الإنسان يتشتت في وقتنا توا وقبل ما نوصل لأدوات الذكاء الاصطناعي باش نقول لكم اللي التشتيت ينجم يكون ملي نوتيفيكاسيون اللي ديما حاطينهم في الفيسبوك في الانستغرام في المسنجر. انا واحده من الناس نحيت ماك العام لي نوتيفيكاسيون دو ميساج نحيتهم على خاطر تو سامبلومون وقت اللي حاجتك باش تمشي تشوف لي ميساج حاجتك باش تمشي تشوف الواتساب نتاعك تلقاهم ولكن لي نوتيفيكاسيون على بعضه على بعضه تنجم تخليك ماكش مركز. نرجع لادوات الذكاء الاصطناعي عندنا دونك اولا فورست اللي تعتمد على تقنيه بومودورو وكل ما تركز عليه دونك بيان سور تنجم تزرع شجره بهذا يعني كل ما تركز أكثر في الفورست هذا يزرع لك شجرة. إذن ممتاز إذا تضيع الوقت في التليفون متاعك لهنا يقول لك ابعد على التليفون وركز في الورقة متاعك. الناس كل تعرف تيك توك ولكن فما ما يسمى بالتيك تيك يجمع بين مهام وتقويم ومؤقت تركيز يعني هو المينيتور متاع التركيز متاعنا وتطبيقه متكامل وسهل جدا. إذن نصيحتي ليك إذا كانك مبتدئ باش ما تضيعش برشا وقت نجم تستعمل مايكروسوفت تو دو. اذا كانت تحب نظام قوي امشي للنوشن واذا كان مشكلتك التركيز دونك استعمل الفورست. لهنا تبدا عندك نظام يومي جاهز تبدا عندك الروتين نتاعك وبيان سور تبع خطوه بخطوه باش نجم تبعت على التشتيت وتركز الماكسيمم. مغنيه نرجع لكم كالعاده في بون بلون خليكم معنا.

0: وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. شكرا لكم اللي تبعتونا أكيد في لي بون بلان. واليوم باش نخلي الإعلان عن الفائز، دونك نجمو نزيدو تدخلوا للفيتيير نتاعنا في نوفيتشينتو ونزيدو نعطيو فرصة أكثر للربح أكيد في الحلقة الجاية إن شاء الله. السبت الجاي نعلن على الاسم الفائز وإلا الفائزة معنا بفطور وإلا عشاء من إهداء نوفيتشينتو كافيه ريستورانتي إيطاليانو. دونك ما عليكم كان تدخلوا للباج أوفيسيال دو جوهر إف إم تلقاو دونك نوفيتشينتو الفيديو اللي فيها لا ديغوستاسيون اللي عملناها سور بلاس. vous allez commenter تبارتاجيو الماكسيموم وبيان سور تاغيو اصحابكم بزيدوا يدخلوا ويكتشفوا معنا عالم البنة الإيطالية من نوفيتشينتو. موعدنا السبت الجاي بور لو تيراج. قولوا اسماء ما تحبناش يعني زدتكم جمعة كاملة بزيدوا تربحوا معنا وبالك نزيدوا نربحوا دو زوتر بيرسون. هذا اللي باش نشوفوه الجمعة الجاية ان شاء الله. شكرا لكم اللي تبعتونا في بون بلان. نتقابلوا غدوة كالعادة في ارشيماغ. Stay tuned. وأقعدوا معنا في بقية برامج جوهر إف إم. شكرا لكم. À très bientôt. Au شهية طيبة.
1: شوف اسمع واتمتع
2: برعاية
1: ذوق بنة الكوجينة الإيطالية والقعدة المزيانة في نوفيتشينتو كافيه ريستوران إيطاليا شارع 14 جان في الطريق السياحية سوسة. للحجز 48 100 290.
3: أنا مرأة قوية ومرأة بالفراجة وما تتعديش عليا. أنا صنديدة مرأة حربية

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، نفيقو نفرحو سيربريز تعمل الكيل.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990
0: اس ام اس على

0: City Watch, la maison des montres originales.
1: Publicité.
2: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة.
3: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
1: جوهرة أفهم. بيبليسيتي.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. لبنى حميدة،
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة التربية تفيد بأن الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 26/2000 ستنطلق بداية من يوم الخميس 14 من مايو الجاري، مضيفة في بلاغ لها اليوم أن الاختبارات الشفوية في مادة التربية الموسيقية ستكون يومي 14 و15 من مايو الجاري لفائدة 4058 مترشحا موزعين على 72 مركز اختبار. أما الأشغال التطبيقية في مادة التكنولوجيا فستنتظم أيام 14 و15 و16 و18 و20 و21 و22 و23 من مايو الجاري بمشاركة 21,677 مترشحا موزعين على 289 مركز اختبار. وبخصوص الاختبارات التطبيقية في مواد الأعلامية فقد برمجت أيام 16 و19 و20 و21 و23 من مايو الجاري وسيجتازها 162,435 مترشحا موزعين على مئات المراكز التي يبلغ عددها في بعض أيام الاختبار 567 مركز اختبار. كما حددت الوزارة أيام 19 و20 و22 و23 من مايو الجاري لإجراء الاختبارات التطبيقية والشفوية في مادة الاختصاص الرياضي. وأكدت وزارة التربية أن هذه الاختبارات تندرج ضمن المرحلة الأولى من امتحان البكالوريا تمهيدا لانطلاق الاختبارات الكتابية الرئيسية التي ستكون أيام 3 و4 و5 و8 و9 و10 من جوان المقبل. في شأن آخر، انطلاق أولى رحلات حجيج ولايتي مدنين وتطاوين نحو البقاع المقدسة من مطار جربة جرجيس الدولي، حيث تقل الرحلة الأولى 254 حاجا وحاجة إضافة إلى 6 مرافقين وطاقم طبي، وفق ما أكده لمراسلتنا بالجهة المدير الجهوي للشؤون الدينية بمدنين أيمن بن عمر.
5: تنطلق الرحلة الأولى لحجيج للميامي لهذه السنة مطار جربة جرجيس الدولي في اتجاه مطار المدينة المنورة، واللي هي تم حجيج ولاية مدين الشمالية والجنوبية وسيدي مخلوف وبن خداش وحجيج ولاية تطاوين. من المبرمج هذه الرحلة فيها 254 حاج بالإضافة إلى 6-2 مرافقين ومرشدين مع الوفد الطبي، وكل الإجراءات معناها تم التنسيق لها حتى تكون في ظروف طيبة وعملية تسجيل ثم انتقلوا لقاعة الانتظار. وكما أكدنا معنا على كل الأطراف المداخلة والتأكيد أنهم يوفروا كل الظروف المميزة لحجيجنا، وإن شاء الله معنا يتصير معنا عملية وصولهم هناك وعملية نقلهم إلى النزول في أيضا في ظروف طيبة، وإن شاء الله ربي يتقبل الجميع ويمشوا سالمين غنمين ويعودوا سالمين غنمين.
4: الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم صفاقس تعلن عن انقطاع مبرمج للتيار الكهربائي غدا الأحد من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 3 بعد الزوال بالأماكن التالية: بلدة بير علي بن خليفة، أولاد بن خيل، أولاد بن عليا، أولاد حاج قاسم واحد، الفرجاني الحنينية، طريق تونس، نهج برج النار ونهج علي بلهوان. دوليا، وول ستريت جورنال الأمريكية تقول نقلا عن مصادر إنه من المتوقع استئناف المفاوضات في وقت مبكر من الأسبوع المقبل في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، مشيرة إلى أن إيران أعربت لأول مرة عن انفتاحها على مناقشة برنامجها النووي. وختاماً، الداخلية البحرينية تعلن عن القبض على 41 شخصاً ضمن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawhara.fm.net. جوهرة FM. ساعة ميكس.

عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990

0: بدي. باش تعمر الدار حضرني لك احسن افار. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعرض بالساحل الساحلين المستير. نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاء في وقته.
1: بوبليسيتي.
2: اخر الاخبار، اخر الاخبار على جوهر اف ام. منال جبل،
3: مرحبا واهلا بكم الى نشره منتصف النهار، والبدايه بالعناوين. مع اقتراب امتحانات البكالوريا اقبال كبير على دروس الخصوصيه باسعار خياليه. واستشهاد 3 أشخاص بغاره اسرائيليه جنوب لبنان وسط تصعيد متواصل. وفي تفاصيل أخبارنا، مع اقتراب الامتحانات الوطنية وخاصة امتحانات البكالوريا أصبحت الدروس الخصوصية ضرورة للعديد من التلاميذ، وظاهرة ترهق كاهل الأولياء وتشكل عبئا ماليا إضافيا بسبب ارتفاع كلفتها، مما اضطر عددا منهم إلى اللجوء إلى الحصول على قرض أو بيع مصوغ، وفق ما أكده عدد من الأولياء في سوسة ونابل في التسجيل التالي لروضة العلاقي وشيراز تزركية.
4: بالنسبة لموضوع الدروس الخصوصية وخاصة فترة المراجعة متاع البكالوريا، وليت تستوجب برشا فلوس، الأولياء ما عادش خالطين، نلقاو رواحنا في ظرف جمعة وجمعتين يزمك تعطي 500 و300 و400 و200، وكل أستاذ يوفاو الحصص متاعه يلزمه يخلص، ولينا ما عادش نخلصوا بالشهر، ولينا نخلصوا بالجمعة وبالجمعتين. أنا واحدة من الناس، يا ولدي يقرأ في الليتود، يقرأ بكالوريا، في الفترة هذه الحرجة والحساسة برشا ما نجمتش نخليه بلاش إتيودات، وفي نفس الوقت ما عنديش مصدر، اضطريت كوني نبيع صياغتي. فعلا انا بعت صياغتي باش ننجم نقري ولدي وباش ننجم نخلص ليتيودات نتاع فتره المراجعه هذه اللي قاعدين يراجعوا فيها في الايامات هذه، واللي هي انا نراها حاجه ضروريه باش التلميذ يتمكن ويتميز وينجم ينجح وينجم يدخل البكالوريا على الاقل مريفز بالكدا وعنده ثقه في نفسه. اصحابه يقراو في المنصات ويقراو في ليتيود زوز وثلاثه، وانا ولدي معناها بالصيف باش خلط باش نعمل له ليتيود كيما اصحابه، اضطريت للأسف باش بعت صياغتي باش نجم نخلص. لهنا نسأله سؤال، هل هو التعليم مجاني بالحق؟ إذا كان أنا نضطر باش نصرف له الفلوس هذيك الكل عامة البكالوريا، احنا المتوسطين والزواولة نضطروا معناها باش ناخذوا القروضات ونبيعوا صياغتنا باش نجموا نوصلوا صغارنا.
5: عندنا امتحان البكالوريا ان شاء الله بالتوفيق ليه ولجميع التلاميذ، وداخلين في بيريود ريفيزيون اللي هي صعيبة على الولي بصراحة، على خاطر تتكلف عليه كل حصة بسومة، فرنسية ب30، عربية 30، فلسفة ب30، وغالية بصراحة غالية. يزملوا الباك يزموا إبارن باش نجموا كيفاش نقريوا، والحمد لله صدقني يعني نعرف شكون مرأة زوالية ولا تخدم صباح وعشية باش توفر الفلوس لبنتها في بيريود متاع ريفيزيون، تطلب عليها هي شعبة أداب تطلب عليها الأستاذ 600 دينار، مراجعة في مادة أساسية معدل الحصة ب100 دينار.
6: في الباك واحدة جيستيون واحدة مات سيونس، بطبيعة من لازم اللي تيد على طول العام، وطاو باش يبدأوا ريفزيون، طاو باش يبدأوا بالطاولة، طاولة 300 ل 250، والله يتحذروا ولا ما تحذرش ديما ما تنجمش تخلط باش تحذروا، خاطر كل واحدة أربع مواد على الأقل، أربعة في 300 1200، يعني 2200 دون طعام كامل، يعني هاك باش تدبر راسك منا باش تتسلف باش تعمل، لازم تتسلف تاخذ قرض، تو ساعة الحاضرة الخدمة وبرا وظل فما قرض في الثنية.
7: عندي ولدي يقرأ باك إيكو، قري فيه حسب قدراتي، مش يقرأ في اللي ماتيري الكل، كان في اللي ماتيري البرانسيبال حسب الظروف الواحد. الحقيقة معناها منيش عاملة إفور كبير، نقري فيه حسب قدراتي وكها، مش ملازم علي ولدي باش يقرأ اللي ماتيري الكل. أنا ولدي قري فيه في 3 مواد، المادة على 100 معناها 300 في الشهر. لا أنا ولدي مانيش قاعدة نقري فيه في بريود ريفيزيون بحكم الغلاء وكل ما، الحقيقة نعرف روحي ما نجمش.
8: عندي بنتي تقرأ باك اقتصاد وتصرف، برشا تيدات تقرأ، كل مرة تقول يا بابا هو عاش ب80 أو ب100 أو عاشنو أو بتاع المات، تقريبا في الشهر تقريبا 600,000 تيدات ما بين يعني وما حتى هما تعاون فيها شوي، فما يطلب عليها 150 حصص تاع ساعتين ثلاثة تو وقت الريفيزيون، نحي حتى مصروف يعني الخاص نخلي روحي من غير دخان من غير واحد ونعطيها هي. رمضان هذا يتعدى كل وين ندخل الدار ندلها 15,000 تحرك شوية خدمة وهي تخبي، حتى بشوي بشوي نحب ننجحها. يعني
3: جهة جهته أكد رئيس جمعية الأولياء والتلاميذ رضا الزهروني أن تكلفة الدروس الخصوصية للتلميذ قد تصل إلى 2000 دينار شهريا، مقدما خلال مداخلة له على الجوهرة فام مثالا لهذه التكاليف خاصة في البكالوريا والتي بلغت 15,000 دينار.
1: اليوم اختلاف الدروس الخصوصيه كما هي اليوم ضرب في القدره الشرائيه، ناس تتسلف تبيع، ناس تنقص من ماكلتها، تنقص من شربها، تنقص من اساسيات حياتها باش تقري ولدها ولا بنتها، واللي ما عندوش اللي ما يخلطش على الشيء هذا على خاطر في نهايه الامر ما تقراش الدروس الخصوصيه ما تنجحش، هذا واقع. الوليه عملت لوتوتار اللي صرفته 15,000 دينار على مدار السنه. تناخذوا الارقام المتداوله هي ما بين 1.5 مليار دينار و 3 مليار دينار، ما يمثل 20% من ميزانية وزارة التربية، 40% يتكلف ما بين 2 ملايين 3 ملايين 4 ملايين، انت والعدد المواد اللي تصرفهم انت والبورصة متاع الأستاذ اللي قري ولا الأستاذ، معناتها ناخدوا احنا الربع متاع تلامذة يقراوا نقولوا 500-600 ألف، كي يصفوا كل تلميذ 200 دينار بر موا، معناتها في العام 10 شهور 2 ملايين، تلقى روحك في 1.2 مليار دينار.
3: جانبه أكد أيضا رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي في تصريح للأخبار أن كلفة الدروس الخصوصية شهدت زيادة قدرت بنحو 15% إلى 20% مقارنة بالسنة الفارطة، معتبرا أن الأسعار بلغت مستويات وصفت بالخيالية خاصة خلال فترة المراجعة المكثفة التي تسبق الامتحانات.
9: الكلفة متاع الدروس الخصوصية وخاصة في دروس امتحانات وخاصة الباك مكلفة ومكلفة جدا، شفنا ارتفاع بالنسبة للعمناو، ارتفاع يقدر تقريبا بين 15-20% بالنسبة للسنة الفارطة، وهذا مكلف على العائلة. شفنا حتى أرقام وأسعار خيالية، تعرف انت فترة التلفزيون تو فترة مراجعة اللي تسمى معناتها بالكثافة متاع الدروس هذه، وهذاك نرجع ديما ونقولوا تطبيق القانون في المادة هذه وخاصة في الدروس الخصوصية اللي تكبدوا لها العائلة التونسية على مدار سنة وزيد تتكثف في فترة الامتحانات. في المراجعة متاع الامتحانات تتكلف بين 150 و200 دينار وأكثر، وبالنسبة للدروس الخصوصية على مدار السنة يتم عادة تقع بين 80 و90 دينار المادة الواحدة بالتلميذ الواحد.
3: حديث صادر عن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية يحذر من أن الجفاف في تونس لم يعد مجرد ظاهرة ظرفية عابرة، بل تحول إلى قيد هيكلي يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، موضحا التقرير أن تونس تواجه تصاعدا ملحوظا في حدة وتواتر فترات الجفاف في ظل ضغوط متزايدة على مواردها الطبيعية وتنامي هشاشتها أمام أثار التغير المناخي، ورغم أن هذه الوضعية تعد ذات طابع هيكلي في بلد يتميز بمناخ جاف إلى شبه جاف، فإنها تزداد تعقيدا بفعل التأثير المتداخل للتقلبات المناخية والنمو الديمغرافي والتحولات الاقتصادية وهشاشة بعض النظم البيئية. هذا وأشار التقرير إلى أن فترات الجفاف أصبحت أكثر تكرارا وأطول مدة وأكثر شدة، وهو ما ينعكس بضرورة بصورة مباشرة وعميقة على الأمن المائي والإنتاج الفلاحي واستقرار مداخل السكان في المناطق الريفية، فضلا عن تأثيره على التماسك الاجتماعي. وكشف التقرير أن مستويات تعبئة السدود بلغت مستويات حرجة، إذ لم تتجاوز نسبة الامتلاء 31% سنة 23 و2000 و37% سنة 24 و2000. لليوم الثاني على التوالي تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي موجة غارات على بلدات عدة في جنوب لبنان، وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية باستشهاد 3 أشخاص اليوم جراء غارة استهدفت سيارة على الطريق بين بلدتي العباسية وبرج رحال في قضاء صور جنوب لبنان. وجاءت الغارة ضمن تصعيد إسرائيلي واسع شهده جنوب لبنان خلال الساعات الماضية، شمل قصفا مدفعيا مكثفا وعمليات نسف لمنازل واشتباكات مباشرة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وعناصر من حزب الله في بلدة البياض. نيويورك بوست تنقل عن مصادر مطلعة على جهود التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران قولها إن واشنطن عرضت تخفيف العقوبات مقابل وقف طهران تخصيب اليورانيوم وإعادة فتح طرق الشحن التجارية عبر مضيق هرمز، وتنتظر واشنطن رد طهران على اقتراح أمريكي من شأنه إنهاء الحرب رسميا قبل إجراء محادثات حول قضايا أكثر تعقيدا مثل البرنامج النووي الإيراني. ختاما، دراسة جديدة تحذر من أن عدد سكان العالم قد ازداد بشكل كبير بنحو 8.3 مليار نسمة حاليا، وأصبح استهلاكهم يفوق قدرة الأرض على دعمهم بشكل مستدام في المستويات الحالية، وفق ما نقل موقع سيونس أليرت. واستنادا لأكثر من قرنين من البيانات السكانية، توصل فريق باحثين من جامعة أسترالية إلى أن البشرية تعيش خارج حدود ما يمكن لكوكب الأرض تحمله على المدى الطويل.
2: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. تسمع كل سبت جوهر شو مع غازي خليل.
10: معكم الفنان سلام سعد، إن شاء الله بش نستدعاكم السبت من 6 إلى 8 مع الإعلام الكبير خويا غازي خليل في برنامج جوهرة شو. عنا برشا جديد بش نقدموه، كونوا في الموعد.
11: موعدكم نهار السبت جوهرة اف ام مع الاعلامي غازي خليل في برنامج جوهرة شو. عاديو عشويه مزيانه برشا من 6 إلى 8، فيها برشا جو، كونوا في الموعد، نحبكم برشا. ايمان حمدي.

0: خلص نهار الماضي ساعتين اشري تربح مع خالد التومي.
1: مع خالد التومي
0: على جوهرة اف ان تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: واتمتع.
2: مرحبا مرحبا بالناس الكل. اليوم السبت 9 ماي 2026 موافق ل 22 ذو القعده 1447 نص النهار و 12 دقيقه. نتواصلوا مع بعضنا ان شاء الله في حصه في اشري تربح. نحب جت تذكير صغير في تدخل كان معنا الجمعه اللي فاتت من سي مراد بن سالم الكاتب العام لبلدية توسة. جوز تذكيري بعض النقاط اللي صار فيها الجدل وتناقشنا فيها برشا واللي تكلموا فيها برشا عباد حتى في مواقع التواصل الاجتماعي وحبوا برشا استفسارات. لهذا حبينا جوز نذكروا شوية اللي احنا حكينا في مشروع تهيئة لبعض المناطق عمرانيا كما هنا البلاصة اللي مقابلتنا ولا في حارياض في حمام معروف في بوحسينة. اللي عنده قطعة أرض ولا ما نعرفش أنا تيتر كبير ولا بشي قسم ولا تهيئة ترابيا يتصل ببلدية توسة وهو غادي كي ينجم يعطي المقترح متاعه أو ينجم يعارض إذا كان فما اعتراضات ويطالب باستحقاقاته وينجم يفسروا له برشا. كما حكينا في مسلة المشروع متاع الركاد متاع بوحسينة اللي تقريبا وعدنا سي مراد بن سالم اللي يكون باش يكون تقريبا جاهز في نهاية أو مع بداية 2027 كما حكينا في مسرح بوحسينة اللي وعدنا بمواصلة الأشغال عليه وتقريبا باش يكون مبرمج هذه الصائفة في عدة برامج تقريبا لعروض. حكينا زادة في تهيئة القاعة المغطاة اللي كان فيها إجمال مصاريف بما يقدر تقريبيا بسبعة مليارات باش تعايد تكون جاهزة تقريبا في خلال سنتين. وحكينا زادة في إعادة تجهيز ملعب الأولمبي بسوسة ب 35 ألف كرسي اللي بش يتخدموا في الصائفة هذه اللي بش يكونوا على مستوى السنة المقبلة إن شاء الله يكونوا حاضرين. حكينا زادة على تدخل على مستوى حمام معروف واللي عنده اعتراضات كيف كيف زادة نجم يتقدم بها. حكينا على إنارة مدينة سوسة بالأضواء الجديدة كما اللي موجودة على غرار 14 جانفي اللي بحذانا بالضبط. وخذينا زادة تنفيذ قرارات الهدم اللي كانت موجودة تقريبا طيلة الأسبوعين اللي فاتوا. اللي عنده أي اعتراض ولا أي عنده أي إشكاية ولا مش موافق ولا حاجة نجم يتواصل مع البلدية والسلطات المختصة نجموا ينوروا له كل شيء. زادة نجموا نتقدموا بطلب السي مراد اللي هو يعني المسؤول الأول على بلدية سوسة. نقولوا لسي مراد بربي كانت نجم تعملنا العمل على التراث والمعالم التاريخية كيما قصر رباط اللي تقريبا نشوفوا فيه مهجور يعني منطقة كيما هاكية اللي ما تنجمش تكون مهجورة في سوسة اللي يلزمها تكون الدخول متاعها بأسعار رمزية. نجموا نبرمجوا مع وزارة التربية باش يقوموا الأطفال والتلاميذ بالزيارات الميدانية ينجموا يعملوا فيها زادة استجوابات. كما زادة نحكيوا على قلة المساحات الخضراء الموجودة في سوسة بصراحة اللي عنا قلة كبيرة اللي نجموا احنا نستغلوها. زادة من طلبات المواطنين الرقمنة والخدمات الإدارية اللي يلزم تكون متوفرة زاد سي مراد والنظافة على مستوى مدينة سوسة وزيادة في العاملة في خاصة في إدارة النفايات وخاصة على مستوى باب جديد اللي قاعدين نشوفه يعني المياه اللي تبدأ هابطة من بائعة الأسماك واللي يبيعوا زادة في البابوش. يعني مش معقول تشوف انت تبدأ داخل سواح أو حتى احنا كتوانسة أو احنا أصحاب المنطقة ندخلوا غاديك البلد العربي تشوف كان الماء هابط غاديك يعني بصراحة مناظر لا تليق. زاد طلب أخير لسي مراد إذا كان ينجموا يوفروا الجارد كور ما يسمى الجارد كور بالدروج اللي موجودة في المستوى بجديد بالضبط خاطر الجارد كور اللي موجودين على اليمين وعلى الانتصار مش كفاية ساعات بالماء اللي موجود غاديك أو بها مياه الأمطار الناس تزلق ويصير فيها وما يصير كوارث. لهذا نطلبوا منه بكل لطف باش يشوف البوان هذه. هذوما لي بوان اللي موجودين اللي حكينا فيهم واللي فيهم الطلب موجود عبر المواصل التواصل الاجتماعي وهذا الطلب نتاع ناس معناتها مش نتاعي أنا شخصيا بكل لطف نرجو الاستجابة منه وهذا هو. نرجعوا الاشري تربح هي ساعتين من زمان باش نعديهم مع بعضنا. اللي عنده أي طلب أي استفسار أي عرض للبيع يتفضل. طريقة المشاركة كيفاش نعديها جيال
0: باش تشارك في اشري تربح تي على 85 990
1: تي على 85 990.
2: هذه طريقة المشاركة تي على 85 990 ولا 73 275 800 أو 36 300 ألف.
3: في إيه؟ مش عارف لما يكون في حاجة. حاجة بس مش عارفة هي ايه. بتتكلمة اسأليه يا بنتي، في حاجات كتير قوي انت مش فاهمة. بصاته نظراته، هو بيكلم معايا، كل حاجة كل حاجة يعني. انا حسيها انت مش تقدر تحسيها. تفتكري هو بيحبك اصلا؟ تفتكري؟

0: نصف النهار و30 دقيقة رجعنا لكم جديد في إشري تربح، ساعتين نتاعنا المميزين اللي تخص العقارات والبيعات والشريات وكل ما يخص العقارات. تفضل، مرحبا بكم الناس كل. ناخذ سي محمد معنا في التليفون. مرحبا سي محمد. مرحبا.
1: هو الخوي.
0: عسلامة سي محمد، لاباس؟
1: عايش بارك الله فيك الحمد لله.
0: ولي خوي، منين تكلم فينا؟
1: تكلم فيك من السكندار سي محمد.
0: اي مرحبا. اي
1: عندي ثانية فيها زوز هكتارات.
0: ثانية زوز هكتارات.
1: اي مسكرين زوز هكتارات بالضبط. فيهم سونداج.
0: اي.
1: ما مش حلو، ما شلوق، يسقي زيتون، يسقي كل شيء، فهمت؟
0: فما تقريبا أربعة.
1: لا لا قد لا،
0: متناش
1: لا، تقام زوز
0: حاجة كما هكذا. لا عاد زوز يولي ما باهي برشا، مش ممتاز يولي.
1: شلوق
0: ماهوش
1: ملح.
0: اي زوز دو دوغري خرق العادة. حتى راه باهي، راه يسقي الزيتون، راه
1: كي تسب تسقي زيتون، نسقي بيه انا، نسقي بيه زيتون.
0: واضح.
1: فيهم 450 زيتون، 6 انواع زيتون، شمالي ساحلي، فهمت؟
0: 6 انواع. واضح. اي وشنو فيها اخر؟
1: وفيها هي طريق قندار، هي بعد الجزرنا تاع طريق قندار على اليمين جايه.
0: بعد الجزرنا على اليمين.
1: بعد الجزرنا ب 300 متر ولا 200 متر على اليمين جايه.
0: ندخل مع الجامعه على اليمين، ندخل مع الجامعه.
1: رد الجامعه بعد جامعه بطريس.
0: اي ندخل برشا غاديه.
1: لا لا عكياسي راهو.
0: على الطريق ها؟
1: عكياسي الرئيسي هي.
0: اي باهي باهي، وفيهاش دار، فيهاش مسكن ريفي.
1: فيها دار، فيها دار، فيها استديو.
0: اي.
1: في صالو بيت وكوجينا وصال ديباع.
0: مسك الريفي معناتها.
1: مسك الريفي وفيها شيشمة.
0: ماسونات معناتها، ماسونات موجود. اي
1: ماسونات داخل الشيشمة، ماسونات
0: ضو فيها بالطبيعة.
1: لا ضو مقاد ضو، وفيها سونداج قلت لك يعني كما قلت لك.
0: اي قلت لي. اي
1: يسقي 450 زيتونة.
0: وفيها شهادة ملكية سي محمد؟
1: لا لا مش شهادة ملكية، هي فيها عقد بيع قانوني مسجل في القبضة.
0: ايوه
1: شهادة ملكية.
0: في عقد بيع ملك شخص
1: قانوني مسجل بابا شري للملكيه، فهمت؟
0: يعني على ملك شخص واحد.
1: على ملك شخص واحد بالطبيعه.
0: واضح. باش طالب فيها هذه يا سي محمد؟
1: هذه 380 ان شاء الله على ربي.
0: ساموك ولا انت طلبت؟
1: لا انا طلبت 380، لكن تو عطوني يعني 350، ما زدت شويه نحب شويه.
0: هو شوف سي محمد، خلينا نكونوا واضحين، تو بالنسبه للكتار في الكوندار في المناطق الداخليه، ما نحكيوش على الكياس بالضبط، خاطر انت تو الممتاز لهنا اللي هنا قريبه لمناطق العمران وتنجم الاحد يستغلها عمرانيا.
1: صح، هي الكياس وبلاصه معناها فيها برشا، معناها دايرين فيها برشا بني.
0: لا لا لا لا نعرفها البلاصه، انا قلت لك هي تو كي نحكيو على ثانيه الكتار في الكوندار يمشي 120-130، يعني يعني يعني الزوز هكتارات باش يوصلوا كيما نقولوا احنا 300 مثلا، على اذا كان نوصل ل 150 مع زيادة المسكن الريفي نتاعك ومع البوزيسيون اللي هي موجودة فيها على الكياس.
1: مع السونداج اللي فيها وما شيش موضوع.
0: الحقيقة نقول لك باهية برشا سي محمد.
1: ممتازة جدا. شنو
0: الحقيقة باهية يعني بصدق، يعني باش نكون واضح معك، حتى كي تحسبها.
1: شفتي في اللي فهمني يعني.
0: حتى كي تحسبها
1: ممتازة أوزر. جدا معناها مش مسوم معناها خيالي مدى.
0: لا لا لا بالعكس، احنا كي نحسبوها ثانية بخاطر نظرة البوزيسيون نتاعها على الكياس.
1: هي مستوية ماهيش فيها لا هكا ترعى.
0: اي اسمع سي محمد، شكرتك برشا، راه تو مش تولي انت تو حد اللي يسمع ويقول لك جاي معاه، احنا نقولوا في الحق راه. باهي قول لي قداش تليفونك؟ قداش نمرو تليفونك؟
1: 50.
0: بعد شويه ارجع للريزو سي محمد الله يخليك. لا ما مانيش نسمع فيك بالكل، راه مقصوص الريزو عندك، حاول تشوف بلاصه باهيه لوطوني ناخذوا احنا نمرو مش مشكل. ايه كان ما عندناش سي محمد، تو نرجعوا له اذا كان فماش نعديو ناخذوا معنا سيمونير موجود في التليفون. سيمونير مرحبا.
2: مرحبا.
0: على السلامة سيمونير، مرحبا بك. منين تكلم فينا سيمونير؟
2: من قرعة كبيرة.
0: ايا قرب بعضكم مش بعد. باهي قول لي خويا ايش عندنا سيمونير؟
2: عندي عندي قطعة أرض في شط مريم بحذا أوتيل تنس بالضبط. أنت تبعد 100 متر وعلى الكياس.
0: وبحذا أوتيل تنس مقابلته ولا بجنبه؟
2: على اليسار وانت ماشي الهرقله، معناتها مش ماشي
0: دونك مقابله الاوتيل.
2: جيت بعده بشويه معناتها مقابلته السما.
0: يعني الداخل ندخلوا في الحومه هذيك في الطلعه الفوق ولا على الكياس؟
2: المدخل على الكياس هذاك الخامس نمره. خامس نمره.
0: خامس نمره باهي باهي. قداش فيها؟
2: فيها ميدا وفيها عرس حاضره للداله معناتها.
0: قداش فيها هي؟
2: 250 متر.
0: فيها 250 متر.
2: 250 متر.
0: باه. وفيها شهادة ملكية ولا لا؟
2: لا الملكية فيها شهادة ملكية جماعية مش فردية. أنت تعرف المناطق هذيك كلها فلاحي معناتها فيها شيء مش مجزأة.
0: قلت لي سبب فيها ميدا وشنو آخر عرس؟
2: والعرس وصل الدار فيها بلان دارشيتكت وفيها بلان بتاع الحديد بيتون. فهمتني خدمتها على قاعدة معناتها.
0: واضح، شنو الفاس يا منير هذيا؟
2: هذيا المترو تو يمشي غادي ب 700 دينار، إذا كان نحسبوا 175 مليون ما غير ميدا وعرس.
0: اي
2: طالب فيها 175 مليون.
0: انت طالب فيها 175 مليون تقريبا كيما تقول انت على حال سوم الارض.
2: لا سوم الارض برك.
0: هذا قولك انت يعني تو هو الحقيقه مش يمشي بالسوم اللي قلت عليه.
2: ايه فما تكون يبيع بحذايا تو غادي ب 700
0: مليون. اي لكن مش اللي اغزر راهو اللي مش اللي تطلبوا تلقاه راهو ديما معروف هذايا.
2: اكيد اكيد. احنا اني ما تنحسب البنيه عباره مش موجود
0: عباره اللي انت يعني البنيه هديه من عندك. باه قداش نمر تليفونك سي منير؟
2: 99 اخرى 36
0: او باه هذا بالكتاف هذا.
2: باه
0: هاي النمر هذا. باهي مرحبا بك سي منير. باهي نذكروا بنمر سي محمد اللي دخل معنا نتاع الكوندار 55 591 940. به نسير لحق غنائية ونرجع لكم شيخنا إن شاء الله.

0: نص نهار و 49 دقيقة نرجع من جديد على إشري تربح على الدنيا وفيها. نرجع نتواصلوا معكم، ناخذوا تليفوناتكم من جديد، أي استفسارات كالعادة تنجموا تتواصلوا معنا على مواقع التواصل الاجتماعي جوهر فام وجوهر فام لايف، كما تتواصلوا بنا على الأرقام نتاعنا 73 275 800 و 36 300 ألف، وعلى تي 85 990. هذا تذكير باش تتواصلوا معنا من جديد. كما خذينا بيا، مرحبا بك.
1: ألو عسلامة.
0: عسلامة يا بيا، مرحبا
1: بك أكثر. عايش خويا، عندي أبارتمون إسكوس 3 للبيع.
0: عندك أبارتمون
1: في سوسة وحسينة.
0: وحسينة
1: على كالكياس جديد اللي يربط ما بين سهلول كات وبحسينة، أما هو مشيت بحسينة فوت القاعة المغطاة.
0: يعني احنا معنا ماشي للقلعة معناتها؟
1: لا العكس، وانتي داخل سوسة معناها إقامة إفريقية.
0: وانت جاي من القلعه تونك تولي على الكريسال واحنا داخلين بوحسينة هكا؟
1: لا ايش نقول لك، يعني الكياس الجديد اللي رابط ما بين سهلول كات وبوحسينة، وانت ماشي لبوحسينة،
0: واضح
1: الكياس الجديد هذاك،
0: الكياس الجديد ب
1: اللي تعدى قدام الصال المغطاه ويخلي على اليمين فما لي تيران دو فوت والمسرح هذاك كامل قدام، فما اقامه اسمها اقامه افريقيه.
0: اقامه افريقيه عرفت عرفت.
1: وين الفيليت؟ تبقى الفيليت.
0: اي وين الشون دو تير؟ باهي. فان ايتاج هذه؟
1: دوزيام ايتاج.
0: في الدوزيام ايتاج. ايكيبي داسانسور هي؟
1: اي فيها اسانسور وفي كونترا دو مانتونونس مع الشركه وفما
0: سانك نيفو. فيها سانك نيفو في بالي هكا؟
1: فيها سانك نيفو، اما مش لي ايتاج الكل فيهم، معناها بليزيوغ ابارتمون. اخر نيفو فيه دار، والكات اللي فيه زوز، والتروا فيه
0: ليسا وتيها. انت لابارتمون تاعك اس بلس 3 معناتها قداش فيها المساحه؟ تقريبا 100 110 كذا؟
1: لا 137 متر. وفما
0: بلاصه كومان؟
1: لا لا، هي
0: فيه
1: 137 متر،
0: اي بلاصه كومان. خاطر باللوجيك اس بلس 3 معناتها باش تيح في 100 110 تقريبا هكاك. هكاك
1: يمكن في حكايه 110 خاطر هو واسع بالكدا معناها. ومعاه بلاس باركينغ في السوسول.
0: معاه بلاس باركينغ في السوسول.
1: والعماره فيها فام دو ميناج وفيها معناها عساس وفيها من كونترا دو مانتونس نتاع ال
0: وفيها شهاده ملكيه بيا.
1: مازال ما خرجت شما هي بريكلا، راه مشريه معناها من
0: بروموتور
1: من بروموتور.
0: انت واخذه من البروموتور ديريكت معناتها؟
1: ديريكت اي ديريكت.
0: باهي، ايش طالبه فيها يا بيا هذيا؟
1: 320
0: مليون. تعرف ريت اللي تحكي فيه الكل باهي ممتاز على الاخر، يبقى كان حكايه الشهاده الملكيه. اذا كان يحاول البروموتور يزرب لكم شويه في الاوراق نتاعو، اذا كان ما عندوش اشكاليات مع البنك ولا حاجه يكمل يخلص ياخذ من اللوبي نتاعو ويخرج لكم شهاده الملكيه نتاعكم، تكون ممتازه برشا الحقيقه.
1: هي ما فيهاش راهي ما فيهاش حتى مشكله نتاع معناها نتاع
0: يعني ما قلتش فيها مشكله، قلت اذا كان عنده مازال عنده رهنيه باغ اكزومبل يكمل يخلص باش يبدا نظيفه باش يخرج الشهاده. هذا هو.
1: ماهيش مرهونه، ماهيش مرهونه، ماهيش مرهونه.
0: مش البورتمان نتاعك؟
1: اي
0: لا لا، نحكي على البروموتور اذا كان واخو قرض باش ينجم يخرج شهاده ملكيه كل دار وحدها، هذا شنو نقصد راه؟
1: هي ما فيها الفرز وكل وهذاك البلانيت الكل معناها مضبوطين.
0: باهي، قداش تليفونك باهي؟
1: 94 359 776.
0: باهي، الاملاء الذاتي هذا وحده وحده خرق العيال
1: صح. بس واحد ينجم يقيد.
0: لا لا ما يسالش، عندك صح بالعكس، وبالعكس بتسلم عليك وتقول لك مليني حبه حبه.
1: مليني في علام.
0: مرحبا بك يا باهي، مرحبا. نمشيو لسي فوزي.
2: السلام عليكم.
0: عسلامة سي فوزي، مرحبا بك.
2: وبيك، عايش خويا خالي يبارك لك.
0: منين تكلم فينا؟
2: عندي عقار في جمال.
0: قول لي منين تكلم فينا ساعة؟
2: من جمال.
0: من جمال. مرحبا بك.
2: وبيك، عندي عقار في جمال طريق المكني.
0: شنو اللي العقار شفاش يتمثل؟ الأرض ولا الدار ولا شنو بالضبط؟
2: لا هو بالضبط، العقار فيه المصبوب، فيه قرابة 800 متر مصبوبين معناها. وفما 500 الفوق ولوطة.
0: خلنا نبدا واحدة واحدة سي فوزي، خلنا نبدا واحدة واحدة. عندنا أرض قداش فيها الأرض ساعة؟
2: الأرض فيها ما يقارب 1000 متر.
0: باهي.
2: تحلى على وجهتين.
0: عندنا أرض فيها 1000 متر، باهي.
2: تحلى على وجهتين.
0: هذه لو دو كوان. مبني عليها.
2: ومع جنبها، مش مبني عليها، هذه الأرض مسيبة ومع جنبها بالضبط. فيها المصبوب 800 متر.
0: إي.
2: ومن القدام على الواجهة على الكياس ثم مصبوب اللوطة والفوق، معناها اون طول مصبوب تقريبا 1300
0: اللي يحسبوا لي. 800 متر اللي مصبوبة شنو فيها بالضبط؟
2: مصبوبة فيها ديبو، كي ديبو معناها
0: 800 متر ديبو. ذي باهي.
2: بالضبط، وفيها قرابة 500 الفوق خاطر مش بكلها المصبوبة معناها فوق، وفما دار دار معناها ورا المعمل فما دار
0: دار كاملة فيني.
2: إيه نعم مش معناها
0: ناقصة شوية فينيسيون شنو ناقصة بالضبط
2: فينيسيون سيخد
0: ناقصة شوية فينيسيون
2: باش يحسن شوية باش يعمل شوية فهمت بشوية فيونس يبدل شوية معناها الصبة والواحد كل معناها
0: مريقلة. وهذا من الكل فيهم شهادة من الكيس فوزي ولا ما عندك فيهم
2: تيتري كلهم تيتري
0: كلهم فرد تيتر ها
2: اي والموقع ممتاز جدا معروف في طريق مكنين ورا الكنام بالضبط
0: طريق المكنين ورا الكنام
2: اي نفوتوا جا اي بالضبط نفوتوا جامع المكي
0: تفوت المركز تفوت المركز وتدور على اليمين هكا
2: بالضبط قبل المنطقة على اليسار سيخة على اليسار
0: على اليسار اي
2: على الكياس الرئيسي هذاك تقريبا يجي 50 متر معناها جاي دوزيام فوا الكياس الرئيسي
0: باه هلو هذا الكل اش طالب فيه سي فوزي
2: والله طالب على ربي 850 مليون اما قابل النقاش شوي
0: 850 مليون
2: وفما حتى معناها قابل زاد شوية للفاسيليتي حتى اللي يخبي عرش حبي يعدي على البنك يخبي يلم امور وبقى خمس شهور ست شهور
0: انت علرت البيع حديد على البيع
2: جست هني وبرا معناها
0: في المكنين
2: اي
0: مش ياخذها مكاكنيه هي باس خاطر بلاصتها باهيه برشا حيه راهو البلاصه مطلوبه
2: حتى في جمال في خاطر البلاصه من احسن ما فما في جمال معناها جمالي يعرف يسمعوا فيه كل يعرفوها هذايا البلاصه معناها حوم راقي المتر تعرف قلت المتر لاصق شيخ انتقال
0: يمشي في ال 400
2: نو يا حصل ال 400 في طرف البلاد هذاك اخر الواحد ونقاود في
0: كلاسيكو قداش يمشي كل
2: يخدم ب 700 وب 800 ما قالش من 700
0: معقول معقول بس باه اعطينا تليفونك سي فوزي
2: باين عندي زوج ارقام الرقم الاول 97
0: اي
2: 770 291
0: باه والاخر
2: باه والرقم الثاني 22 956 888 ترواويت
0: مرحبا بك سي فوزي وشكرا على الاتصال سيدي
2: عايشك يبارك لك
0: باهي هكا نكون وصلنا لنهايه الحصه الاولى ان شاء الله موجز الاخبار للساعه الاولى اي الساعه الاولى من الحصه الاخبار مع لبنى حميده ونرجعكم ان شاء الله

0: الغرفة الجهوية للمستشارين الجبائيين بسوسة تنظم الملتقى العلمي المتعلق بالنزاعات الجبائية وتمثيل المطالب والضريبة أمام الإدارة والمحاكم للتطرق لمقترح القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي المعروض تحت قبة البرلمان وفق ما صرحت به الجوهرة فام نائب رئيس الغرفة ذوحان بحلية.
1: الملتقى هذه من تنظيم الغرفة الجهوية مستشارين جبائيين بسوسة، عندنا معناها ثلة من الخبراء حاضرين معنا. المشاركين هم محامين مستشارين جبائيين بطبيعة بصفة أولى، عندنا ممثلين عن إدارة الجباية، عندنا ممثلين عن جمعيات معناها تتعلق بالجباية كما جمعية الوطنية لعدول الخزينة، وعندنا فيها سادة محامين وشركات ومحاسبين وخبراء محاسبين كانوا زاد اليوم حاضرين معنا. الهدف هو أولا ملتقى علمي فيه معناها مواضيع داكتواليتي علمية تهم المحاضرين الكل، كيف كيف باش يقع التطرق فيه لمقترح القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي المعروض حاليا أمام مجلس النواب. ونعرفوا احنا صار فيها يوم دراسي بقبة البرلمان يوم 1 أبريل، وقع إرجاع المقترح لإضافة بعض التنقيحات على الفصول متاعه، ولنا احنا في متابعة معناها دقيقة لتقدم مقترح القانون مع السيد النواب باش ناخذ أهم المستجدات في نوصل لين يقع المصادقة عليه إن شاء الله وتمريره للجلسة العامة.
0: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء يقول إن رد إيران على المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدراسة، موضحا أن بلاده لا تهتم بالمهل الزمنية والإنذارات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه من المفترض أن تتلقى إدارته اليوم ردا من إيران على المقترح الأمريكي، بينما أعرب وزير الخارجية ماركو روبيو عن أمله في أن يفتح الرد الإيراني المنتظر الباب أمام مفاوضات جادة. جهتها نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض أنا كيلي تؤكد أن الولايات المتحدة تمتلك اليد العليا في الصراع مع إيران وتسعى إلى تجريدها نهائيا من طموحاتها النووية. وقالت كيلي في تصريحات لشبكة سيانان اليوم إنه من الواضح الآن أكثر من أي وقت مضى أن الرئيس دونالد ترامب يملك كل الأوراق الرابحة، بينما يعمل فريقه للأمن القومي على إنهاء طموحات إيران النووية بشكل دائم. ختاما ووسط أنباء عن خلافات بين إسرائيل وأمريكا حول مسألة التفاوض مع إيران، مصادر مطلعة تكشف أن تل أبيب أبلغت واشنطن ضرورة عدم إطالة أمد التفاوض مع طهران. وأوضحت المصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الإدارة الأمريكية أن أي اتفاق لا يفكك البرنامج النووي الإيراني لن يكون كافيا. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: مرحبا بك بعد الروعة هذه اللي سمعناها نتاع أم كلثوم. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية، مادي ساعة و 12 دقيقة نتواصل مع بعضنا إن شاء الله، ناخذ المكالمات الهاتفية. نبدأ بسي عبد الكريم. مرحبا سي عبد الكريم.
1: وبيك أكثر عايش تفضل.
0: شنو حوالك سي عبد الكريم؟ مرحبا.
1: أي كنا
0: في
1: تونس. أي وبيك أكثر عايش. عندي قطعة أرض فلاحية
0: ثانية
1: في باجة.
0: باجة أي
1: فيها تقريب 6 هكتارات ونص، يزيدوا شوية 6 هكتارات ونص حاصلي.
0: 6 هكتارات ونص
1: على طريق لوتروت. على لوتروت لوتروت ناخذ التراب من تاعنا احنا من القطعة هذه.
0: على لوتروت تونس باجة بتبيعة.
1: تونس باجة وعندها على زوج محاولات، هي تنجم تدخل لها من باجة. تونس باجة وتنجم تدخل لها من باجة، فيها محاول.
0: اي
1: وعندك زادك اللي من بوسالم عندها محاول تنجم تدخل للتراب نتاعك.
0: اي مادام هي على لوتروت تنجم تدخل لها. اي واضح. اي
1: حاسب.
0: فيها 6 هكتارات قلت.
1: 6 هكتارات ونص.
0: هذه ارض بيضة سي عبد الكريم ولا؟
1: اي بيضة ما فيها زيتونات، ما همش حاجة كبيرة معناها تعتبرها بيضة.
0: اي خاطر الارض اللي تقريبا نشوفوا فيها كي نبداو متعدين من غاديك ارض نتاع قمح الكلها.
1: قمح وجي زيتون فيها ديجا
0: زيتون. نعمة الكل نتاع نعمة تقريبا هكا.
1: اي حاسيلو هذاك هي الفلاحه نتاعك البر هذاك، اما الزيتون عندنا فيها الشجرات واللي باش يجري يشوفهم.
0: مش مشكل. وفيها شهاده ملكيه سي عبد الكريم؟
1: فيها شهاده ملكيه جماعيه.
0: جماعيه وفيهاش مسكن ريفي ولا كوري؟
1: لا ما فيهاش.
0: ما فيهاش فونداج ولا بير ولا؟
1: لا اما الماء راهو قريب فيها برشا.
0: هي المناطق هذيك كلها هوني وديان وهضبات وطلعات وباهي.
1: لا هي حاسيلو هذي هو اللي موجود فيها.
0: واضح باهي. اش تعرف فيها سي عبد الكريم هذي؟
1: هذي سيدي طالبين فيها 30 متر، 30 دينار، مليون هكتار.
0: 30 مليون هكتار.
1: وقابل للنقاش.
0: 30 مليون هكتار. يعني عنا تقريبا في الحدود 190 200 مليون اذا كان نحكيو عن نص وزير.
1: هكاك. وفيها الضوء معناها البوتوات نتاع الضوء.
0: اي.
1: فالتراب
0: نتاعنا. التروكة ترفان يتعدى فوق هذاك. هذاك لو ترفان يتعدى فوق.
1: اي هكاك. حاسين لو التراب الضوء موجودة.
0: واضح. باهي قداش نمر تليفونك سي عبد الكريم؟ اي.
1: نمر تليفوني 94.
0: اي.
1: 94.
0: قداش من 94؟
1: 9. 9. 94. 9. 9.
0: سمحني قداش من 94 سي عبد الكريم؟ خلينا نبدا واضحين ساعه.
1: 94 978 واحده برك 994.
0: مش مشكل تاني ناخذوا، ما تقلقش روحك سي عبد الكريم. مثال شنو ناخذوا هاي فما حتى مشكله. مثال شنو نمشي لسهلول نعمل تنقيط سهلول. مرحبا سهلول.
2: مرحبا بكم
0: سي سهلول. مرحبا.
2: مرحبا بكم ومرحبا كل متابعي جوهر هشام.
0: الاسم سهلول نسبة على الولي سهلول.
2: رفيق سهلول.
0: رفيق سهلول. سي رفيق سهلول مرحبا بك.
2: وبيكم يا عيشك.
0: قول لي سي رفيق.
2: ايوه سيدي.
0: شنو عنا؟ قل
2: سيدي. عنا اليوم بناية ولا نسميها عمارة نتاع زوج طبق أرضي وطبق علوي.
0: عمارة R plus 1.
2: اي نعم.
0: إذا كان نقول عمارة دونك فيها برشا شقق.
2: فيها كما نقولوا زوج ديار، زوج شقق وستوديو على الطبق الارضي وزوج ديار الفوق مش في الطبق العلوي مش كاملين.
0: يعني على لو تو 4 ديار
2: وستوديو.
0: جوست ستوديو. وين موجوده سي سهل ولا ايه؟
2: على شارع الورود ثنيت الشاطئ في حمام سوسه وراء مدرسه طريق الشاطئ.
0: الروزري.
2: وراء مدرسه طريق الشاطئ بعيد شويه على الروزري شويه.
0: لا الشارع على روزري.
2: اي روزري شارع الورود.
0: هذا وراء المدرسه قلت لي.
2: اي وراء مدرسه طريق الشاطئ حمام سوسه.
0: اي مدرسه طريق الشاطئ.
2: اي نعم سيدي.
0: قديش فيها المساحه؟
2: المساحه 500 متر مربع. 23 متر وفساد على الشارع.
0: الكوفير فما تقريب في 300 نحكي وك.
2: فما 270 في الطبق الارضي وفما 260 في الطبق الاول.
0: يعني عندنا تقريبا في الحدود من 520
2: حاجه كيما هكا.
0: 520 كوفير.
2: اي نعم سيدي.
0: باهي. واش طالب فيها هذه يا سيدي؟
2: بيطل فيها 750 ألف دينار
0: 750 مليون
2: والثوم قابل للنقاش
0: أكيد. وشو عندك آخر قلت لي؟
2: هذا هو هذا هو اللي نجم نقوله لك 500 متر أرض
0: إلى هذا يعني نقصد عندك حاجة برك هذا البيان اللي عندك
2: أي هذا هو هذا هو
0: قديش نمر تليفونك سي سهلول
2: 97 227 844
0: 8 4 4 شكرا يا سيدي مرحبا بك سي سهلول اخذت لنا التليفون نتاع سي 94 97 83 باهي هذا نمرو سي عبد الكريم نعاودوا لكم ولا تروحوا تفريكات نعاودوا مع بعضنا مش مشكل 94 978 326 سي سهلول 97 227 844 ناخذوا استراحه غنائيه صغيره ونرجع لكم نجي ان شاء الله.

0: بكم من جديد مدي ساعة و 25 دقيقة نرجع نتواصل معكم في إشري تربح. عملنا تغيير بسيط سي بالعجوز هبط معنا مرحبا بعد الإصابة يرجعنا يكور من جديد. مرحبا سيدي وينك أخوي الغيب جمعة كاملة ماني هناك شرعا باه شكون معنا في تليفون سي عامر؟ ألو
1: نسمع فيك عامر.
0: مرحبا سي عامر.
1: ألو
0: وي معاك نسمع فيك.
1: ريزو
0: ريزو خذ بلاصه باهيه ترى
1: باه باه
0: نسمع فيك بالكدير. قول لي
1: عندي 6000 متر في المراجع.
0: عندك 6 مراجع؟
1: اي ما تمديت قربه
0: 6 مراجع
1: في ارض سويه نتاع غريز وبطاطا وبرقدين.
0: ارض نتاع ارض مسطحه بيضه
1: باهي باهي
0: باهي نتاع فريز.
1: اه
0: نسمع فيك اي نسمع فيك. هي مزروعه فيها حاجه تول بيضه بيضه جمله
1: ما فيها شيء ارض رمل ما فيها حتى شيء.
0: واضح في قربه على الكياس على الطريق.
1: اي على الكياس
0: تدخل في السواني معناتها الداخل. اه
1: في السواني بوجريده ما تمديت قربه.
0: اه في بوجريده
1: اي
0: فيها شهاده ملكيه سي عامر؟
1: فيها شهاده ملكيه وببيانوها مراجل.
0: شنو ببيانو؟ بيانو شنو؟
1: وقتلي واخذها وفاها البيان
0: البلوم تاعها. اي
1: بلوم تاعها.
0: ستة مراجع شنو معناتها؟ 6000 المرجع في 1000 هو؟
1: اه
0: المرجع في 1000
1: 6000 متر.
0: اي انت قلت 6 مراجع المرجع في 1000 هكا ولا؟
1: اي في
0: مصطلح صحيح.
1: اي
0: يعني فيها 6000 بالضبط.
1: 6000
0: باهي. اش تعرف فيها سي عامر؟ اي
1: ما تفهميش
0: ما سمعتك. اش تعرف فيها قلت لك؟
1: نقولك
0: عادينك
1: فيها
0: وصل 100
1: هي تو عادينك فيها؟ وصل 100 مليون.
0: وصل 100 مليون.
1: اي
0: وانت شنو طالب؟
1: كيو كل يجيب مكتوب ربي طون فيه.
0: واضح يعني تلقى 100 حاضرين فوق الطاوله تولي تبيع.
1: نولي ما سمع حتى مشكل وان شاء الله يكتبوا لك كانك مغروب.
0: لا لا وقاي خاتيني مش دوماني يعني مش دوماني وبعيد عليا قربة اصلا يعني حتى كان خمم في دوماني مش بعيد عليا.
1: ارض فريز بطاطا برقدان قالت اني يحبه
0: عاد احنا اخويا
1: الخزنه نتاع الزو الخزنه نتاع الزو تبعد عليها 300
0: متر. ما تو كان تحكي لي على البطاطا وعلى الجلبانه عندنا في سيدي بو علي من احسن المناطق اخويا راهو بصراحه لا قربة لا ويلو. عندنا مناطق في سيدي بو علي برك الارض نتاعنا تنبت الزعفران لنا
1: نعرف.
0: ايوا معناتها عاد اذا كان خمم ماني مش ناخذ وناخذ انا ماني مرتاح. باهي قول لي شنو تليفونك سي عامر؟
1: 97
0: اي
1: 843
0: 843
1: 644
0: 644 شكرا يا سيدي مرحبا بك. مرحبا سيدي. شكون معنا؟ سي سامي.
2: الو عسلامه.
0: عسلامه سي سامي مرحبا بك.
2: عسلامه خويا بيك عايشك. مرحبا
0: مين تكلم فينا سي سامي؟
2: نتكلم فيكم من المرضي.
0: اه قرب بيان.
2: اي معتدين مساكن.
0: اي اي المردين اي نعرفوها باش في بعد حي الزهور ندخلوا على اليسار.
2: يعطيك الصحه بالضبط.
0: باهي شنو عندنا سي سامي في المردين مش تبيع؟
2: اي عندي من بيع. اي
0: قول لي.
2: عندي ثلاثة قطعات. عندي قطعة فيها 140 متر وانت داخل من حي الزهور عندي اليسار وين معمل العلف وين
0: خلينا نبدا واحد واحد. عندنا خلينا نحددوا البلاصة من بعد. عندنا 140 متر وشنو آخر؟
2: 140 متر وعندي 400 متر. وعندي عقار اخر فيه 177 متر وفيه 80 متر ودالة زوز دراجات وباب اونتري وسط دار من التالي.
0: فيه
2: ماء وضوء وناس وكل.
0: خلينا نبدا واحده واحده. ال 140 متر الكل نفس البلاصه هذوما ولا بعد على بعض؟
2: قرب بعضهم.
0: باه دوما دخلنا للمردين فما معمل علف على يدك اليمين.
2: يعطيك الصحه.
0: انت بحذاه على اليمين ولا مقابله؟
2: يوسف جنبه.
0: على الكياس؟
2: داخله من 300 متر.
0: تدخل على اليمين؟ اه. وين الزيتونه كان الزويتنات قبله هو تدخل ولا بعده؟
2: يعطيك الصحة فما لافاج في الكوان.
0: لافاج اي
2: تدخل معاه فما شارع نهج جديد غاديك
0: مقابل دار عمر بوعلاق.
2: يعطيك قدام شوي يعطيك الصحة. هاك عايش معانا في وسطنا.
0: باهي ال 140 متر فيها مشادة ملكية وحدهم؟
2: لا جماعي.
0: كلهم في الاشتراك ها؟
2: كل اي كل اشتراك.
0: لكن محددين بالبيكيات ولا
2: بتبيع بتبيع فيها بيكيات وفيها معناتها يمينك ويسارك وغرب وجو في كل معناتها محدد.
0: باه وعندك فيها مقاسمه على ملكك انت الخاص ولا معاك كيفاش؟
2: معايا المالك الاصلي ولا شاري
0: اللي شاري وما عندكش تحديد المنابات نتاعك انت بالضبط ال 140 ولا
2: 400؟ عندي عندي عندي
0: عندك عندي خارق العاده. باه وش طالب فيهم هذوما في الميترو؟
2: والله هذا ما تبيعوا على 130 مليون باتم فورفية 30 مليون ما يل... الطرف الثاني ما في الاخر لحظه ما تفوز مش كامله وانا ما نحبش اني فهمت
0: يعني تقصد 30 مليون
2: مدي احمد
0: سامحني كي نقولوا 30 آه. مليون على اساس آه. تقريبا متر ولا 270 كاك
2: لا لا لا 140 متر هم 220 يمكن
0: 220 انا حسبت على هاي على يعني تقول 220 دينار المتر
2: هاي هيك هيك تقريبا
0: اذا كان في الدخله بالضبط باهي راه مش خايبه راه
2: اي
0: لا وزيد اما شنو ال 400 متر ممكن تكون هي كازه شويه خاطر كي تحسب 400 متر في 220 غادي كان ممكن
2: لا 400 متر لا لا 400 متر سهم واحد اخر 400 متر
0: اي
2: سهم حاجه اخرى دي
0: اللي
2: تحكيوا على 140 لا 400 متر و 160 دينار
0: 160 دينار المتر اه
2: المتر نعم
0: باه هذه باه والاخرى ال 177 اللي فيها
2: هذه ال 177 هذه وصلت 140 طالبين 150 نحبوا نحلل لهم ونبيعوه
0: 150 مليون طالب
2: يعني طالبين 150 اعطاها 140
0: عاد مش بعيد برشا سي سميرة
2: هذه هي مش بعيد معناتها كما حكيت لك ديما تلقى الفلوس مش كامله وتلقى برشا امور فهمت
0: انا بحذاك عبد الحق شاطي خذها من عندك باهي سي
2: سامي
0: قداش تليفونك هاي
2: 56 766
0: 266 260 عندكش حاجه اخرى سي سامي
2: سلامتك
0: والله هما بلايصكم باهي الحقيقه نتاع ربي وسورتو الاراضي الصغيره هذه تتباع في ساعه في ساعه يعني جوست نقول لك باش ننصحك معناتها 400 متر كي تلقى فيها سوم بيع خاطر ديما اللوتوات الكبار تلقى فيهم اشكاليات للبيع خاصه في البلاصه هذيك الاكثر غلط تو 140 ولا 177 يتباعوا في ساعه في ساعه اما ال 400 متر هي اللي بالحق صعيبه شويه اوكي
2: هذاك ال 400 متر احنا حاطين سهمها 160 نيغوسيابل 160 معناتها
0: اي شنو قلت كي تلقى واحد سيريو ماذا بيك واصل معاه هكا فهمتني
2: اكيد اكيد اكيد اكيد
0: باهي سي سامي اخويا مرحبا بك وشكرا على الاتصال
2: زين عايشك السماء
0: باهي نمشيو نسمعوا اغنيه ونرجع لكم ان شاء الله

0: بابليسيتي. مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا
1: جوهرة
0: بابليسيتي.
2: باش تشارك في اشي تربح تي على 85 990، تي على 85 990.
3: هاك عرفت كيف تشارك معنا تي 85 990. سهلة برشا الجمعة دي سي بعورة وحشة الجمعة جاي اللي حاجته بحاجة يبدأ على بكري باهي ماضي ساعة 40 دقيقة نوصلوا لآخر التليفونات توا معنا. معنا سيدي هاشمي مرحبا
4: خويا. السلام عليكم
3: يا سيدي. مرحبا. وعليكم السلام.
4: ربي يكفي يرحم ويديك. يعني عندي فون تاع حانوت.
3: ايوا
4: في وادي غنيم.
3: فون كوميرس.
4: فون كوميرس.
3: فاش يتمثل

0: تو نجيبوا الكراسي ونخدموا ماشي المشكله باش عندنا التليفون نعملوا لك عاد
1: هنا مازال عاد
0: مازال ان شاء الله تبيعوا مش مشكل تو نجيو نخدموا لك حتى في الدار ما يخلقناش
1: عايز اخويا مرحبا بك
0: باهي قول لي قداش عندك كاري انت عندك برشا يذول لي
1: انا عندي نمشي في 5 سنين تو
0: خمس سنين
1: كنت قبل كان حانوتي في جوهره 30 سنه ونقلت وفهمت
0: وانت هذا واخذوا فونسي الهاشمي ولا لا؟
1: لا مش واخذوا فون
0: اي باهي مش مشكلة انت تحصلت على الفون تاعك تو عندك 50 قداش الكريم تاعو؟
1: الكريم تاعو تو 380
0: وعملوا تو كوميرس قلت لي
1: هو تو كوميرس كونترا
0: والملاك معناتها ما عندوش قلق في اي نشاط باش ياخذ واحد اخر بالطبيعه نحكيو على انشطه قانونيه
1: دام مادام هو حط لي تو كوميرس وقال لي الجور اللي بتحب تخرج واحد تاخذ الفون تاعك من بيع وخذ الفون تاعك فهمت
0: واضح واضح باهي
1: هو معناها ما عندوش حتى قلق واعطيه الفلوس يبدا اموره مريقله وكاهو
0: يلزمك هو شنو بين الكاري والملاك شنو الناس فيقه انسان متربي يخلص في وقته وخدمته النشاط نتاعو
1: انا تواني معاه تواني عندي 50 حق والبارح برك بحذايا مريقلين والحمد لله رب العالمين فهمت
0: واضح واضح
1: ومريقل وكاهو
0: ما يقول لي اش طال فيس ليش؟
1: يعني طلب 7 ملايين
0: 7 ملايين مش برشا
1: مش برشا يعني
0: على حد اللي صرفتهم على الخمسه
1: صحيت صحيت صحيت الغني الله
0: لا معقول لا معقول هو بلاصه هذيك بالحق ولا تحيه بالكدا يعني فهمت والله والله تعرف ينجم يجي مثلا مش نعطيك على سبيل المثال نجم يكون كريموري غاديك راهو باهي برشا خاطر البلاصه هذيك ما ثماش
1: اي كريموري وتو لا والبلاصه فيها ياسر اساس مستعمل
0: اي شفت اي
1: حوانت ياسر حوانت غادي وناس الكل كي ترى الصالون برا ولا واحد يجي
0: يقول لك اثاث مستعمل
1: اثاث مستعمل اي
0: ينجم ينجم ينجم يكون اثاث مستعمل ينجم يكون كما قلنا الانشطه الصغيره هذه
1: لتيميتي اي
0: اي ولا سورتو عندك الكري رخيص 380 دينار مش غالي برشا بالحق
1: باهي برشا باهي وفي مدخل الشارع وعلى اليسار معناها مقابل
0: بيان اكسبوزي بيان اكسبوزي اكسبوزي باهي يعطينا تليفونك سي الهاشمي اي
1: 22 عندي استديو في منارة الحمامات نحب نبيعه
0: استديو في منارة الحمامات انت تعديت معنا قبل
1: اي تعديت
0: اي ميساج نذكروا بيه مش مشكلة اي باهي قول لي فين ايتاج هذايا
1: في الدوزيام ايتاج جاي على لوتوروت هو ريزيدونس
0: ريزيدونس اسمها
1: لو ليفغي
0: اش اسمها
1: لو ليفغي اسمها
0: لو ليفغي
1: اي
0: وهي العمارة فيها دوز ايتاج
1: لا اي فيها دوز ايتاج وفما واحد اخرى مني غادي هما دو ريزيدونس فهمت
0: لا خلينا نحكيو على نتاعك انت اللي مش تبيع فيه
1: البرج نتاعي انا فيه كان دوز ايتاج
0: يعني انت مش تبيع اللي انت في الدوزيام ايتاج
1: اي اللي في الدوزيام ايتاج
0: اي وقداش الكبر نتاعو المساحه؟
1: فيه 85 متر مربع والواحد ريزيدونس غاردي جور نوي
0: اي بلاس باركينغ برا قدامه ولا سوسول؟ ولا فيش؟
1: لا مش في السوسول في القطب الواحد قدام الريزيدونس
0: بلاس باركينغ قدام الريزيدونس
1: اي اي اي قدام الريزيدونس
0: باهي وفي شهادة ملكية مدام نبيلة ولا؟
1: اونكور شهادة ملكية
0: شهادة ملكية اونكور فين اونكور معناتها فما شهادة النشر توا
1: اي اي اي اونكور اي
0: باهي اش طالبة فيه مدام نبيلة؟
1: طالبة فيه 160
0: 160
1: بالاثاث نتاعو مبلية
0: بالاثاث
1: بالاثاث اي
0: ايوه واضح واضح باهي قداش نمر تليفونك مدام نبيله؟
1: نمري 54 600 416 691
0: شكرا يا مدام نبيله ومرحبا بك
1: عايشك الله يخليك
0: باهي مازال عن التليفونات باهي ما نسمع اغنيه ونرجع ساعه اخرى ان شاء الله

برونو مارس هكا نوفاو معاه اشري تربح الحصة الكاملة الساعتين مع بعضنا اللي عديناهم. نحكي لكم شكون جاب حذانا الحانوت اليوم وشنو عدوا معنا. جاء معنا سي محمد عنده ثانية فيها زكترات في الكندار فيها 450 زيتونة وفيها سونداج 102 دوغري تقريبا وفيها ستوديو وفيها ماسوناد وفيها الضوء وما فيهاش تيتر بلو فيها عقد عربي الحقيقة نتاع ربي مغري برشا السعر نتاعها وممتازة على الأخر بصراحة يعني موجودة في الكندار على الكياس بعد الجزرنا بلاصتها روعة على حسب ما يحكيوا على حسب ما عرفتها 380 مليون رخيصة على الأخر اللي انتريسي بالموضوع هذا يكلم سي محمد 55 591 940. سي منير كيف كيف عنده أرض في شاتمارين بلوتو أرض فيها ميدا الأرض هذه فيها 250 متر مقابل التنس كلوب بالضبط فيها ميدا 175 متر والعروس طالعين ناقصة كان عدالة شهادة ملكية جماعية 175 مليون بالحق ممتازة برشا حتى كسعر كي نحسب أني حتى على 500 دينار المترو يتيحوا 125 مليون الأرض برك بخلاف اللي صار فيه هو يعني 175 مليون ممتازة بالحق سي منير حتى كان شد صحيح في سومك بها برشا الهاتف نتاعو 99 99 36 36. مدام بيا عندها اسبيستروا في بو حسينه في اقامه افريقيه دوزيام ايتاج فيها اسانسور فيها 137 متر بالاسباس اون كومان باركينغ سوسول فيها 320 مليون 94 359 776. سي فوزي كيف كيف عنده عقار في جمال ممتاز برشا العقار نتاعو في 1000 متر تيران اللي دو كوتي فما 800 متر كوفير فوقها ديبو فوقها بني اخر 500 متر فيها دار نقصة شوية الفينيسيون تيتر بلو مليقل طريق المكنين وراء الكنان بالضبط وين المركز الحرس تال فيها 850 مليون عنده زوز نمر تليفونات 97 770 291 22 956 8888. تعدى معنا كيف كيف سي عبد الكريم اللي عنده ثانية في باجة 6 هكتارات ونص وزيدوا شوية على الأوتوروت بالضبط طالب في الهكتار 30 مليون يعني تقريبا تجي تقريبا في الحدود 190 200 مليون 94 97 83 26. مشى معنا كيف كيف سي سهلول عنده عمارة R plus 1 فيها 4 ديار زوز في الريتشوسي وزوز في البرميتاج وكيف كيف فيها ستوديو في الروزري حمام سوسة والطريق الشط بالضبط وراء المدرسة التيران فيه 500 متر الكوفير 520 طالب 750 مليون 97 227 844. تعدى معنا سي عامر كيف كيف عنده 6 مراجع اللي هو المرجع يعني ما يقارب على 1000 متر 6 مراجع يعني 6000 متر في قربة الأرض بيضة متاع تزرع فيها الفريز الجلبانة البطاطا تيتر بلو مريقل طال فيها 100 مليون 97 843 644 44. سي سامي من المردين كلمنا عنده 140 متر ومعهم 400 متر ومعهم 177 متر ال 177 متر فيها العرس والدالة مصبوبة ال 140 متر طال فيها 220 دينار في المترو ال 400 متر طال فيها 160 دينار وقابل للنقاش وال 177 متر اللي فيها الدالة طال فيها 150 مليون في المدخل المدعى المردين بحث معمل العلف بالضبط 56 766 260. كيف كيف تعدى معنا سي الهاشمي وبحذنا جارنا لهنا بحث المقبرة في الدخلة متاع واد غنيم عنده فونت كوميرس متاع حانوت تابيسي معروف برشا 40 متر فيه الاسباس نتاعو الكريم نتاعو 380 دينار تو كوميرس الكونترات نتاعو طال فيه 7 ملايين فونت كوميرس 22 487 251. وختمنا مع مدام نبيلة اللي هي عندها بتي ستوديو في منارة الحمامات في الدوزيام ايتاج العمارة نتاع الإقامة الأوليفي 85 متر كاري فيها بلاس باركينغ قدام العمارة تيتر فونسي أونكور طالبة فيها 160 مليون بالمبل نتاعها 54 416 691. هكا نكونوا سكرنا الحانوت كملنا الخدمة نتاعنا نروحوا ونقول لكم بالسلامة وتبقوا على خير.

0: Cité.
1: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من لكلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي.
2: خدمة تحكي لغتي.
0: جوهرة أفهم بيبليسيتي
2: جوهرة سبورت
3: avec l'équipe sport sur Jawara FM.
4: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما يريدو وإلا كليكي على اليان إليجيك بغ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل.
3: أريدو طور عالمك جوهر سبور.
5: ماضي ساعتين وثلاثة دقائق. مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. اليوم تتلعب الدفعة الثانية من الجولة 29 في بطولة الرابطة المحترفة الأولى بعد سويعتين من دوا تحديدا المقابلات الكل باش يكونوا مع الأربعة متاع العشية في الملعب الأولمبي بسوس. النجم الرياضي الساحلي يلعب ضد النادي البنزرتي مقابل زفرة حسين بن ساسي. في الفار باش يكون أمير العيدي. بلاغ مروري قبل المقابلة هذه. مصلحة شرطة المرور بإدارة إقليم الأمن الوطني بسوسة بمناسبة ماتش ليتوال السيابي قرر اتخاذ الإجراءات التالية: منع الجولان على جميع أصناف العربات والحافلات والشاحنات بشارع الحي الأولمبي طريق القلعة الصغيرة في جزء الممتد من مفترق كوشت البيليك وصولا إلى مفترق أسفل الجسر من نص النهار حتى للثمانية متاع الليل. كيف على القاصدين مدرج الشنوة والفيراج والحاملين لتكية متاعهم والاشتراكات مع بطاقة التعريف الوطنية ضرورة القدوم إلى الملعب من جهة

كشت البليك وتوجه يمينا نحو مأوى طريق القلعة الصغيرة المخصص لهم. القاصدين مدارج المغطاة والمنصة الشرفية والمقصورات للوج والحاملين لتذكرهم أو اشتراكاتهم بطاقة التعريف الوطنية إلزامية استعمال المسالك التالية: طريق القلعة الصغيرة عبر أسفل الجسر وصولا إلى مركب لتوال، أو طريق بوحسينة عبر ميدان الرماية، أو تقسيم البلدي الجديد عبر جوهرة وتوجه مباشرة إلى المأوى الرئيسي المخصص لهم. فتح الأبواب ديجا الأبواب في أولمبي سوسة مفتوحة من نص النهار أو من ماضي ساعة ونص، ويستحسن القدوم مبكرا لتفادي الاكتظاظ، علما أنه غلق الأبواب باش يكون ما 3:30 يعني قبل نص ساعة من الماتش. يحجر الانتصاب بكامل شارع الحي الأولمبي في جزء الممتد من كشت البليك إلى مفترق مركب لتوال. يحجر الوقوف بشارع الحي الأولمبي ونهج حمام سوسة والأنهج المجاورة للملعب على جميع الأصناف نتاع العربات، وعلى القاصدين مدينة القلعة الصغرى أو طريق الحزامية من وسط مدينة سوسة استعمال شارع محمد معروف مرورا بشارع أبو حمد الغزالي وصولا إلى مفترق ويدلية، ثم الحزامية أعلى الجسر في مدينة القلعة الصغرى، وعلى القادمين من مدينة القلعة الصغيرة أو طريق الحزامية استعمال نفس المسلك. هذا بخصوص مباراة لتوال السيابي. بقيت المقابلات اللي مبرمجة اليوم في استاد الكرم مستقبل الرياضي بالمرسى، باش يلعب ضد فريق النادي الرياضي الصفاقسي. مقابلة زفرة باسم بالعيد في الفار باش يكون وليد المنصري. مقابلة باش تكون تلفزيونية على القناة الوطنية الأولى. ترجي جرجيس يلعب ضد نجم المتلوي. مقابلة زفرة عبد الحميد بدر الدين، وفي الفار باش يكون أيمن النصري. ذكر بنتائج الدفعة الأولى المقابلات اللي تلعبوا البارح في استاد الهادي النيفر. ملعب التونسي تعادل مع اتحاد الرياضي ببن قردان 0-0. مستقبل سليمان ربح مستقبل جابس هدف مقابل صفر. الأولمبي الباجي ربح شبيبة العمران 2-2. والشبيبة القيروانية ربحت الاتحاد الرياضي المونستيري 0-0. رسميا مستقبل سليمان يغادر الرابطة المحترفة الأولى، يلتحق بمستقبل جابس، ويبقى التنافس بين الأولمبي الباجي والشبيبة القيروانية. شكون منهم باش يرافق مستقبل جابس وسليمان الى الرابطة الثاني؟ مستقبل سليمان اللي رئيس الفريق نتاعو امير ليبيرسو اكد انه عنده دوسي باش يمشي به للتاس، وبنسبه كبيره يقول انه مستقبل سليمان باش يبقى في الرابطة الاولى. والاولمبي الباجي يحتج على ضربه الجزاء اللي تمنحت للشبيبه القيروانيه في الدقائق الاخيره، ويهدد بالانسحاب من مباراه النادي الافريقي. ايضا غدوه الانظار الكل باش تتجاهل الماتش الكبير، لقاء الديربي بين الترجي الرياضي التونسي النادي الافريقي. مقابله تتلعب الاربعاء نتاع العشيه في استاد حمادي العقربي برادس. الديربي الرهان نتاعو هو لقب البطوله. الترجي الثاني ب 60 نقطه، النادي الافريقي في المركز الاول ب 62 نقطه. مازالت الجوله هذه والجوله الاخيره. طاقم تحكيم نذكر نمساوي بقياده كريستيان بيترو سيوشريكا هو اللي باش يظفر المقابله هذه. في الفار باش يكون هارال، وطاقم التحكيم الكل نمساوي باستثناء الحكم الرابع باش يكون حمزه جعيد الحكم التونسي. غيابات في الديربي: اسامه بوقره من الافريقي بسبب عقوبه الانذارات، حمزه جلاسي من الترجي بسبب الحمراء في ماتش العمران، تواصل غياب بشير بن سعيد، محمد دراجر باش يغيب كيف كيف من جانب الترجي الرياضي التونسي. في المقابل عوده الخضراوي من جانب النادي الافريقي، وعوده الحاج علي من جانب الترجي، والمقابله باش تلعب بحضور 27,000 متفرج. نحكيو على الجوله الاخرى بما انه ما فماش برشا وقت بين الجوله 29 قبل الاخيره والجوله الاخيره. دونك الجوله الاخرى باش تلعب على ثلاثه دفعات. المقابلات الكل انطلاقا من الاربعاء نتاع العشيه: 3-12 ماي شبيبه العمران مستقبل مرسى، 4-13 ماي سيابي ترجي رجيس، الكلاسيكو سي اس اس ليتوال مستقبل جابس الملعب التونسي، الخميس 14 ماي النادي الافريقي الاولمبي الباجي اتحاد بن قردان الترجي الرياضي التونسي، الاتحاد المونستيري مستقبل سليمان، ونجم المتلوي شبيبه القيروان. قائمة المنتخب الوطني المدعو للمشاركة في كان أقل من 17 سنة في المغرب. منتخبنا ديجا وصل في اللحظات هذه المغرب بقيادة مدربه عبد الرزاق هديدر بمساعدة نوفل شبيل وكريم بن عمر. الليستة فيها حراس مرمى اللي هما كل من محمد دغرور، محمد الهمامي ومالك العرايسي. في الدفاع محمد أمين عوي، ريان التاجورتي، محمد مصطفى الثابتي، نايل موسى، سفيان ملوح، قيس ألا إيفانوفيتش. وسط الميدان محمد أنس عثماني، أنس تريمش، نوان برمانتي، يوسف بن سعيد، يوسف بن محمود، محمد عزيز عبد الباقي، وسيم شراد، الهادي محمد مزدري. وفي الهجوم سعيد رمضانية، محمد ياسين هديرش، سفيان السالمي، اسلام العلوي، يحيى جليدي، ايهم الطبوبي، سفيان زرقي، وادم البرشي.
نحكيوا على الهوند بعد الكلاسيكو البارح بين الاسبيرانس ليتوال في صالة الزواوي وتأهل الترجي إلى دور نصف النهائي بعد ما ربح ليتوال 28 مقابل 19. بقيت المقابلات تاع الدور ربع النهائي مسابقة كأس تونس يتلعبوا اليوم الأربعاء متاع العشية بعث من خيار النادي الإفريقي. الملعب التونسي ساقيت الزيت وجامعة الحمامات تلعب ضد سبورتينغ المكني. ثنائي التحكيم التونسي المتكون من مكرم بالدحو ورشدي الزغلامي باش يزفروا اليوم انطلاقا من 3:30 مقابله في الدوري الاسباني في الهوند بين غوادالاخارا وبرشلونه. في الفولي اليوم يتلعب بالنصف النهائي الثاني الاربعاء متاع العشيه من مسابقه كاس تونس في صاله الزواوي كلاسيكو الترجي السي اس اس اللي تاهل باش يلعب ضد ليتوال في الفينال. ليتوال اللي كانت ربحت البارح مولديه بوسالم 3 أشواط مقابل 0. في الباسكت الانظار باش تتجه الى نهائي كاس تونس في القاعه متعدده الاختصاصات في رادس. النادي الافريقي الاتحاد الرياضي المونستيري مقابله تبدا الاربعاء ونص متاع العشيه باش تكون تيليفيزي على الوطنيه الثانيه ورسميه طاقم تحكيم بولوني سلوفيني لاتفي. دونك طاقم تحكيم هذا الاوروبي هو اللي باش يزفر المقابله تاع الفينال. الحكم البولوني هو ليزكا، الحكم السلوفيني هو سالينز، وكريجيتش الحكم اللاتفي. دونك هذا الثلاثي اللي باش يكون حاضر في فينال الكلوب وليسمو. قبلها مقابله قاعده تلعب توا نهائي الكبريات الجمعيه النسائيه بجمال النادي هذا الصفاقسي، مقابله اللي تنجموا تتابعوها على القناه الوطنيه الثانيه. في الأوروب في البريمير ليج مقابلة تتلعب توا مقابلة كبيرة بين ليفربول وتشيلسي تقريبا حتى الدقيقة 55 تعادل هدف مقابل هدف. مع 5:30 السيتي تلعب ضد برينتفورد، وفي الكاتشيو انطلاقا من 5 متاع العشية لازيو تلعب ضد الانتر. خبر وفاة لاعب مستقبل سليمان في صنف الأصغر محمد علي قدورة البارح توفى في الملعب البلدي بسليمان إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أثناء نشاط رياضي مدرسي في انتظار الصدور متاع التقرير الطبي النهائي. إن شاء الله ربي يرحمه وإنا لله وإنا إليه راجعون. كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم نيس اللاذوادي. نشرة هذه وخلي الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بونيت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. ما تنساوش الموعد أبارتير من الأربعة في راديو سبور ومتابعة لمقابلات البطولة. شاي طيبة في لمن.

0: Bruxelles.
1: Weekend Zen.
2: الساعتين و13 دقيقة على جوهرة فم. مساء النور، مساء الخيرات عليكم الكل مستمعينا، مرحبا بكم في رونديفو جديد من الويكاند زين. رونديفو هبدومادير ما يجي كان نهار السبت ونقولوا ويكاند زين. اوفيسيلمون ينطلق الويكاند، ان شاء الله تستمتعوا به مستمعينا. بتاريخ اليوم 9 ماي 2026 يتجدد المشوار على جوهرة فم تيلة ساعتين من زمان. تلقوا معنا لي بون بلون، اخر الاخبار الثقافية والمتابعات الفنية بالوانها الكل على جوهرة فم بيان سور. تيلة المشوار هذه ليكي بكل، تسلم عليكم جمال بقديدة في التنسيق العام، عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، جيهان رحومة في الإخراج التقني، وسنيم هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. البداية تكون أجمل بداية مع موزيكتنا والبلايليست متاعنا بها سلطان سوا سوا، قبلها إنجيلا ديرنيير دانس مع شريكم. البداية تكون مع الأصوات التونسية مع نوردو توت سويت.

سلطان سوا سوا وصلنا لساعتين وخمسة وعشرين دقيقة على جوهرة فام سوا سوا حتى احنا نكملوا الغونديفو في الويكاند زين حتى للأربعة نتاع العشية دونك الموعد اللي نحكيو فيه برشا ثقافة وبرشا ايفينمونسيال في تونس وخصوصا مع ويكاند خليني نجيش نقول شبه ربيعي وظهرت لي الدنيا غيمت شوية تيميسيج خنقولها شبه ربيعي على شبه صيفي هكا مرة تغيم مرة شميسة تظهر مرة تظهر لنا سخونة مرة ليه الطقس مستحب المهم هذاك هو الطقس العادي والفترة العادية بالنسبة لشهر ماي عديد الأحداث الوطنية باش نحكيو عليها بعد شويه بما فيها المهرجانات اللي قاعده تصير في مختلف المناطق وخصوصا شوارع مدينه اريانا اللي تزينت بافتتاح الدوره 30 لمهرجان عيد الورد باش نحكيو زاده على الجهات والتراث الثقافي غير المادي الديناميات والرهانات والافاق اللي هو محور اعمال عديد الورشات التكوينيه بمناسبه احتفالاتنا في تونس بشهر التراث بالاضافه الى التظاهرات المسرحيه والسينمائيه وين تلقاهم في تونس التفاصيل كل باش تلقاها معنا بعد شويه في الويكاند زين باش نحكي وزادة على الليالي والسهريات وليالي قصر غيلان للتراث والدورة 30 زادة لمهرجان المسرح الحديث وين باش تلقاو عروض تونسية ودولية متنوعة والمهرجان هذايا تحديدا ينطلق اليوم باش نعملوا طلع على أجواء الانطلاقة ويتواصل إن شاء الله حتى 14 ماي أكثر تفاصيل بعد شوية في الويكاند زين.

0: سيتي.
1: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. ولي يقول دار يقول عزيزة.
2: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
0: جوهرة بيبليسيتي
3: ويكاند زين.
4: رجعنا لكم في الويكاند زين وحديث مطول على أجواء مدينة أريانا، خصوصا بعد الافتتاح الرسمي للدورة 30 لمهرجان عيد الورد. وشكون ما جربش الورد نتاع أريانا؟ دونك شعار السنة هو كل عام وورد أريانا إغرام. انطلقت الاحتفالات وانطلق المهرجان هذايا أمس الجمعة العشية، فعالية الدورة 30 لمهرجان عيد الورد بأريانا في أجواء مزيانة برشا، خلت شوارع مدينة الورود تتزين بأجمل الورود. وباش يتواصل إن شاء الله المهرجان حتى 17 ماي 2026. دونك الكرنفال بدا من شارع فرحات حشيد، تعدى بشارع الحبيب بورقيبة وسط مدينة أريانا، وتميز الحقيقة بتقديم لوحات جسدت خصوصية كل منطقة، وعروس البحر كانت موجودة، وسواحل رواد زادا كانت فما لوحات تجسيدية وتجسيمية لجمال السواحل هذية، ومجسمات بيان سور تحكي على سكرة، وصولا إلى تقطير الزهر والورد اللي يرتبط بأريانا المدينة. ملفت الأنظار الحقيقة هو مجسم القلب الكبير اللي كان مليان بالورد، واللي كانت حاجه يسرح حلوه، وخليت التصويره انستغرامابل على الاخر للناس اللي حضرت وشافت ديريكتومون اجواء الاحتفال. الخريطه الكبيره زاد نتاع معتمديه الولايه الكل، دونك خليت بعد جهوي شامل للدوره هذه، ما تحصرش كان في مركز الولايه فقط.

باش تلقاو عديد التظاهرات الاخرى اللي تصير على هامش المهرجان كيما اليوم باغ اكزومبل في ساحه المنزه السادس انطلاقا من 5 نتاع العشيه يعني بعد ساعتين من توا باش يكون ملتقى ومباريات في الالعاب الفكريه بالنسبه للشباب والاطفال وتظاهره تحت عنوان نحب حومتي باش تصير بحديقه حي النصر. متابعه طيبه للناس اللي تسكن قريب هكا من المنطقه هذيا واللي تسكن في اريانا تحديدا وتنجم تعيش وتشارك في اجواء فعاليه الدوره 30 من مهرجان عيد الورد باريانا تحت شعار كل عام وورد اريانا اغرام. ان شاء الله الاغرام هذيا يتواصل وان شاء الله نحتفلوا بالخمسينيه والمئويه نتاع المهرجان اللي هو يتسمى عريق جدا في تونس وخصوصا خذا طابع ثقافي وحرفي تقليدي من خلال تثمين الموروث نتاعنا في تونس وعاداتنا التونسيه في تقطير الزهر وتقطير الورد. صحيح احنا كنقولوا تقطير الزهر ونقولوا زاده نابل اما زاده حتى ورد اريانا حاجه ياسر سبيسيال وما الورد موجود في كل دار. احنا نكملوا الرونديفو توت سويت بالموسيقى في الويكاند زين بعد شويه موجز لآخر الأخبار. أمن هنا الزملاء من قسم الأخبار وهذا إن شاء الله بشيكون على رأس الساعة.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، نفيقو نفرحو سيربريز تعمل الكيل.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. لبنى حميدة،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. ولاية القصرين تسجل منذ بداية السنة وإلى غاية الرابع من مايو الجاري 69 حادثة مرور أسفر عن وفاة 21 شخصاً.

0: فيما ساهمت الدراجات النارية في أكثر من نصف هذه الحوادث، وبلغت نسبة وفيات مستعمليها 52% من إجمالي ضحايا الطريق وفق رئيس الفرع الإقليمي للوسط الغربي لسلامة المرور هيثم الشعباني. الشعباني أوضح أيضاً في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أن السرعة ما زالت تمثل السبب الرئيسي لحوادث المرور سواء على المستوى الوطني أو بولاية القصرين، مشيراً إلى أنها كانت وراء 39% من حوادث الطرقات و57% من الوفيات المسجلة جراء حوادث المرور بالجهة منذ بداية السنة الحالية، وهو ما وصفه بالمؤشر المرتفع والخطير وفق تقديره. في شأن آخر، وعلى هامش ندوة مفتوحة لتقديم نتائج أعمال الدورة الثانية للملتقى الوطني للماء المتخصص في التنمية والتصرف بالموارد حسين الرحيلي، يقول في تصريح لماهر صغير إن العالم وتونس يواجهان ما يشبه الإفلاس المائي، مشيرا إلى أنه من الضروري التفكير في إنتاج الطاقة المتجددة بإمكانياتنا وكفاءاتنا الذاتية.
1: اليوم اجتماع موسع لعرض نتائج الملتقى الوطني الثاني للماء اللي عقد بجابس منطقة شنني تحديدا ايام 24 و25 26 افريل 2026، واللي كان تحت شعار الماء والطاقة والتحديات والرهانات. اخترنا هذا نظرا لانه الملتقى الوطني الاول للماء اللي كان افريل 2024 كان عام جدا، طرحت فيه كل القضايا، ثم بدينا من الملتقى الوطني الثاني قررنا انه باش نتخصصوا ونربطوا خاصة انه الماء والطاقة مطروحين على المستوى الوطني على المستوى إقليمي على المستوى الدولي، وفككنا كل العلاقات الموجودة في ثلاث ورشات خاصة الانتقال الطاقي وتحقيق السيادة الغذائية. أي انتقال عادل نريد، احنا اليوم الناس كل يجونا يقولون رانا باش نعملوا انتقال عادل، الانتقال عادل لشنو؟ فككنا البرامج هذه خاصة برامج الدول الأوروبية، اللزمات نتاع الكهرباء في المناطق الهشة اللي يمكن تتأثر الطاقات المتجددة هذه، هل أنه الأولوية اليوم نعملوها بإمكانياتنا وبؤسساتنا ولفايدتنا، وإلا نجيبوا شركات، وشنو فائدة الاستثمار هذا، شكون الرابح وشكون الخاسر؟ هذا الكل تم طرحه في الملتقى هذا. إشكالية الماء وندرتها خاصة بالنسبة لتونس اللي دخلت مرحلة الشح المائي، شنو الآليات اليوم؟ أبرز المخرجات على حكاية الماء هو أن أولا ثم قناعة بأنه الوضع العام اليوم راهو وضع يتسم بالإفلاس المائي على المستوى الدولي. اليوم هل أنه دولة تعاني الشح المائي طارحة باش تحل مشاكل دول أخرى، وهذا معناها يلزم فتح الدوسي بشكل جيد. كذلك اليوم ضروري باش نعملوا حوار وطني شامل مفتوح لكل المتدخلين باش نحدوا سياساتنا في مجال الماء وفي مجال الطاقة.
0: من جانبه عضو الجامعة العامة للكهرباء والغاز إلياس بن عمار طالب بحوار مجتمعي شامل للطاقة معبرا عن رفضه للقرارات الأحادية.
2: هناك غياب لتشريك كافة الأطراف المتداخلة سواء في مجال الماء أو الطاقة أو حتى الغذاء في تونس. اليوم نراه فما خطاب أحادي البعض، خطاب يقصي الطرف الآخر، وهذا ما لمسناه نحن كجامعة عامة الكهرباء والغاز التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل. خلال مناقشة الخمسة لزمات اللي تعرضت تم استدعاء جميع الأطراف إلا الاتحاد العام التونسي للشغل ممثلين على المجتمع المدني، وبالتالي نحن أولا الشكل ضده، الشكل اللي طرحته السلطة ضده، نحن نحبه انتقال طاقي ونحبه زادة نحكيه على مجال الماء ومجال السيادة غذائية بمشاركة كل أطراف المتداخلة، قطاع عام، قطاع خاص، مجتمع مدني، سلطة بيان سور اللي هي بتكون لاكس برانسيبال في الحوار هذايا. نحن ندعي ساعة الحوار وطني، نقاش مواطني باش العباد تفهم، وبعد القرار سواء إيه ولا لا، ولا نمشيو في هذا ولا ما نمشيوش في هذا، هذا الكل خلي يكون بعد نقاش مواطني موسع موضوعي علمي، وباش العباد تعرف علاش قادمة. هذا هو أول حاجة اللي خلصت ليه الملتقى الوطني. الحاجة الثانية هو المضامين، لابد من انتقال طاقي عادل ووطني بالتوانسة ولصالح التوانسة. اليوم إذا الاستثمارات الأجنبية ما يش بتعطينا الإضافة لازم نعمله على رواحنا، ونحن في مجال إنتاج الكهرباء ولنا كمثال الشركة التونسية الكهرباء والغاز، هذا الهيكل العمومي اللي هي ملك المجموعة الوطنية، عملت على رواحها وعملت على الكفاءات التونسية طوال أكثر من 60 سنة، ما فماش علاش اليوم مش نعتمدوا على الاستثمارات الأجنبية في مجال هذا.
0: في سياق متصل، تقرير حديث صادر عن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية يحذر من أن الجفاف في تونس لم يعد مجرد ظاهرة ظرفية عابرة، بل تحول إلى قيد هيكلي يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. وأوضح التقرير أن تونس تواجه تصاعدا ملحوظا في حدة وتواتر فترات الجفاف في ظل ضغوط متزايدة على مواردها الطبيعية وتنامي هشاشتها أمام أثار التغير المناخي، مشيرا إلى أن فترات الجفاف أصبحت أكثر تكرارا وأطول مدة. جدة وأكثر شدة، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة وعميقة على الأمن المائي والإنتاج الفلاحي واستقرار مداخل

0: السكان في المناطق الريفية فضلاً عن تأثيره على التماسك الاجتماعي. وختاماً، صحيفة تايمز تنقل عن وزارة الدفاع البريطانية أن المدمرة دراغون تتجه إلى الشرق الأوسط في مهمة متعددة الجنسيات محتملة بمضيق هرمز. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: جوهرة FM
1: تسمع أوتوموتو
3: منو سنهار لساتين على جوهرة FM.
1: تتابع آخر أخبار السيارات في أوتوموتو مع خالد إيليزيكسبير.
4: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
5: Sam's Pneumatic, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marques tunisiennes et internationales depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou 23-478-7000.
1: Weekend Zen.

0: كل شي مفيد لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح أنا مش عم جرب أطلع أنا أصلا فوق لا لا لا
1: no, no, no.
0: بدنا

0: الويكاند زين.
1: رجعنا لكم في الويكاند زين مع 3:17 دقيقة على موجتنا. قبل شوية حكينا على الدورة 30 لمهرجان الورد بأرينا. شنو رأيكم نبدل الوجهة ونهزوكم للقيروان ونعيشوا على وقع زداء البرمجة اللي باش تكتشفوها إن شاء الله تباعا من خلال الدورة 30 من مهرجان المسرح الحديث بالقيروان اللي باش يوقع افتتاحه اليوم العشية ويتواصل إن شاء الله حتى 14 مايو 2026. المهرجان هذا باش يقدم للجمهور جملة من العروض المسرحية من تونس والخارج من تونس، والافتتاح رسميا باش يكون اليوم العشية في أجواء احتفالية بساحة باب الجلادين من خلال عرض لحزب العوامرية، وبعده باش يكون فما الافتتاح الرسمي لفعاليات المهرجان بالمركب الثقافي أسد ابن فرات اللي باش يحتضن العرض الافتتاحي لمسرحية الحلم للمخرج الفاضل الشعيبي. بعدها باش تكتشفوا أكيد تباعا كل التفاصيل على المهرجان هذية دونك اللي تواصل على امتداد 30 عام. أكيد فما برشا أسماء شركة فيه خليت البصمة متاحة في التظاهرة هذية في الساحة المسرحية بالقيروان تحديدا. وأكيد أن المهرجان هذية بش يجمع مجموعة من العروض والمسابقات اللي تجمع بين المدارس المسرحية التونسية والعربية، كما مسرحية عطيل وبعد لحمادي لهيبي، ومسرحية غبرت لإلياس إسماعيل، والمشاركة المصرية بمسرحية اللبيس للمخرج محمد فاضل القباني، ومسرحية الموت للأزهر الفرحاني، وبرمجة لعروض مخصصة بيانسيور للأطفال ولذوي الاحتياجات الخصوصية أصحاب الهمم. على صعيد الفكري، المهرجان خصص زوز جلسات علمية تحت محور أو موضوع المسرح والتراث، وهذا يبشي يشاركوا فيه إن شاء الله نخبة من الأكاديميين والباحثين التونسيين كما الدكتور محمد عبازة والدكتور عز الدين عباسي والدكتور محمد الهادي فرحاني، باش يناقشوا آليات توظيف التراث في الممارسة المسرحية المعاصرة. بيان سور المهرجان عنده البعد نتاعو الاجتماعي، هذاك علاش تم تخصيص مجموعة من الورشات التكوينية في مجال المسرح اللي باش تدخل الأحياء الشعبية وتشمل المجالات البيداغوجية كيما التعلم المسرحي والرقص المسرحي كيما فنون التمثيل، بالإضافة إلى ورشات أخرى نوعية للإدماج موجهة للأطفال. نذكركم أن المهرجان ينطلق اليوم ويتواصل حتى 14 مايو 2026، وباش يتم الاختتام بالإعلان على نتائج مسابقة التمثيل وتوزيع الجوائز، وهذا الكل باش يصير إن شاء الله بالمركب الثقافي أسد ابن فرات، وباش يكون مسك الختام مع عرض مسرحية جرانتي العزيزة تكريما لروح المخرج الراحل الفاضل الجزيري. متابعة طيبة لعشاق المسرح الكل. التظاهرة المسرحية هذه اللي عام سنين عايشوا على وقعها في دورتها 30، وكي نقولوا 30 سنة من العطاء، 30 سنة من التنظيم، 30 سنة من الخبرة زادة في إدارة التظاهرات هذية والمهرجانات هذية المسرحية اللي احنا مستحقين لها برشا. مش كان مسرح باركة، مسرح، سينما، موسيقى، أي حاجة ترجع هكي الروح، وأي حاجة تخلي هكا الفكر محلول وتخلي الزيد الثقافي والزيد المعرفي متاع الإنسان يتنوع، سواء مهما كان العمر متاعه راهو كبير وإلا صغير، فإنه النوع من التظاهرات هذية راهو مهم جدا. وإذا حكينا عليهم في الويكاند زين راهو من باب الدعم ومن باب التشجيع لكم أنتم مستمعينا، إنكم مثال باش تتنقلوا وتتحركوا باش تعيشوا على وقع المهرجانات والتظاهرات. يزينا من القاعدة في لي غاستو، يزينا من القاعدة المطولة في لي سالون دو تي اللي في أغلب الأوقات ولات الناس الكل شادة تليفونات، هتلقاها حتى مجموعة قاعدة مع بعضها أما كل واحد شادة تليفونه. دونك مثالش نتساهموا في إثراء المشهد الثقافي لبلادنا ونتعلموا سيغتو برشا حاجات جديدة وقت اللي نكونوا منختاروا الوجهة الصحيحة ويكونوا معانا زادة صغيراتنا. دونك ديما نشجعوا على الخرجة العائلية، على التظاهرات العائلية اللي تنجم تتبعها وتتفرهد العائلة الكل مع بعضها من غير ما تكلف روحها برشا ومن غير زادة ما تتقلق ولا تقرا حساب أي طارئ ينجم يصير أو أي حدث ينجم يعكر صفو أكل خرجة هذيك. دونك استمتعوا بالويكاند متاعكم، مشوارنا مازال متواصل حتى للأربعة ديما في الويكاند زين على جوهرة FM.

0: ويكاند زين.
1: رجعنا لكم في الويكاند زين ما 3:35 دقيقة على موجتنا. رجعنا لكم بأوماج لعبد الوهاب الدوكالي اللي هو عميد الأغنية المغربية، مغني وملحن وموسيقار مغربي من عمالقة الطرب الكلاسيكي. هو من أبرز رواد الأغنية المغربية اللي ساهم في تطويرها مع الحفاظ على أصالتها بأسلوبه الفريد وتميز خصوصا في مجال التلحين، وأعماله تبقى علامة فارقة في تاريخ الموسيقى العربية والمغربية تحديدا. للأسف الشديد غادرنا البارح 8 ماي 2026. عميد الأغنية المغربية عبد الوهاب الدوكالي هو من مواليد 2 جانفي 1941، دونك اسمه الفني كما قلت لكم أو الاسم المستعار إذا نجم نقوله عميد الأغنية المغربية، دونك فنان بأتم معنى الكلمة وعازف متميز جدا على العود. سنوات النشاط الفني متاعه ترجع من عام 59 حتى لآخر أيام حياته، دونك نحسبها حتى 2026، وكرس حياته الفنية على أكثر من 50 عام لإسعاد الجماهير من خلال أعمال تمزج بين الزجل المغربي العميق والموسيقى المتجذرة في الأصالة واللغة العربية الفصحى. وهو من مواليد مدينة فاس، ومن صغره تلقى الموسيقى غديكة وقرأ الموسيقى والتمثيل والرسم زادة، وبدأت رسميا مسيرته الفنية عام 1957. متحصل على عديد الجوائز العربية في عديد التظاهرات الكبرى، أولها الجائزة الكبرى خلال الدورة الأولى لمهرجان الأغنية المغربية بالمحمدية عام 1985. 2004 تحصل على الجائزة الذهبية للفنون والحرف من وزير الثقافة والاتصال الفرنسي في الوقت هذاك. عام 2006 تحصل على الجائزة الفرنسية الكبرى للإنسانية. 2008 تسلم مفتاح رمزي لمدينة فاس في مهرجان الموسيقى العالمية بفاس. 2011 مؤخرا نحن نقوله تحصل على دكتوراه فخرية دونك من إحدى الجامعات الكبرى في العالم. و2013 تحصل على وسام المكافأة الوطنية من درجة قائد، وتم تكريمه من طرف الفاتيكان في زوز مناسبات. دونك عبد الوهاب الدوكالي كي نقولوا فنان مغربي من أصول مغربية عريقة، لحن لمجموعة كبيرة من الفنانين، قدم الحقيقة لعديد الأصوات كما العاشقين، أنا والغربة، كان يا مكان، والليل ونجوم، الولف صعيب، قصة الغرام، برشا أعمال الحقيقة. وحتى في الأفلام كانت عنده مشاركات وظهور مميز كما الحياة كفاح، رمال من ذهب، أين تخبئون الشمس، الزر الأخضر، أيام شهرزاد الجميلة، وآخر أعماله السينمائية فيلم خفية. وكي نقولوا عبد الوهاب الدوكالي نقولوا واحدة من أجمل وأنجح الأغاني بالنسبة لي اللي أنتجها عام 1972 اللي هي مرسول الحب. نسمعها توت سويت مع دعواتنا الحقيقة بالرحمة لفقيد الساحة الفنية المغربية عبد الوهاب الدوكالي، ربي يرحمه.

0: ويكاند زين.
1: مازلنا معاكم في الويكاند زين، سامي ظهري في الإخراج التقني وسنايم هني معاكم كوتي ميكرو في الأعداد وتقديم. ختام المشوار اليوم وآخر مداخلة اخترناها باش تكون بالأرقام وفي علاقة بمواقع التواصل الاجتماعي، تحديدا نحكيو على الانستغرام اللي حذف ديرنييرمون ملايين الحسابات الوهمية. وكريستيانو رونالدو كان من أكبر المتضررين، مش أنت يا سامي، مش أنت، كريستيانو رونالدو. دونك علاش نحكيو في الخبر هذا؟ على خاطر ديرنييرمون متاع عملت حملة كبيرة برشا لتنظيف انستغرام الحسابات الوهميه لي فو بروفيل اللي سورتو ماهمش ناشطين، الشيء اللي خلى تراجع كبير برشا ومفاجاه في اعداد المتابعين لدى عدد كبير برشا من اشهر نجوم العالم كيما كريستيانو رونالدو. وحسب التقارير المدوله على مواقع التواصل الاجتماعي فانه رونالدو تحول اعداد المتابعين تقريبا ب 12 مليون متابع مره واحده، وهذا اكبر انخفاض يسجل بين المشاهير خلال عمليه التطهير الرقمي اللي تنفذها الشركه المالكه للمنصه هذه، نحكي وعلى ميتا. تأثيرات الحملة هذه ما ضرش منها كان نجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو، شملت زاد عدد كبير برشا من نجوم الفن والغناء كما سيلينا غوميز اللي ضيعت تقريبا 7 ملايين فولوورز، أريانا جراندي زاد تقريبا 7 ملايين، دونك عدد كبير برشا بالنسبة للمتابعين هذوما أو للمشاهير هذوما. الخطوة هذه قاعدة تقوم بها ميتا في إطار سياسة لمكافحة الحسابات الآلية لبوتس هذوما حسابات المخالفة لشروط الانضمام لإنستغرام والمنصات التابعة ليه، بهدف تعزيز التفاعل الحقيقي وتحسين مصداقية الأرقام اللي موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي. فما مختصين في التكنولوجيا يقولوا إنه الحملات هذه قاعدة تأثر وتأثر على القيمة الإعلانية لبرشة كونتويت معناها على الإنستغرام، لكنها زادة تعطي أكثر مصداقية وصورة فيها أكثر دقة للحجم الحقيقي لجمهور المشاهير والمؤثرين. لكن ما تخافوش، رغم التراجع الكبير هذا ورغم حملة النظافة هذه الكبيرة، كريستيانو رونالدو مازال يحتفظ بلقب الشخصية الأكثر متابعة على انستغرام بفارق كبير برشا على أقرب المنافسين ليه. الأكبر دليل هذه الحقيقة على استمرارية الشعبية الكبيرة والكبيرة برشا متاعو. بالأرقام هذو ما وبالخبير هذه اخترنا باش نختموا موعدنا اليوم في الويكاند زين، هاو كخبر عنده علاقة بالريزو سوسيو بالانستغرام اللي برشا نعرف منكم مستمعين ناشطين عليه، وبالكورة نمهدو زيدا للكورة اللي جاية بعد شوية وباش تتبعوها انطلاقا من الاربعة متاع العشية على جوهرة فيم في إطار متابعتنا لمقابلات الجولة 14 إياب اللي فيها ثلاثة ماتشوات، النجم الساحلي ونادي البنزرتي، مستقبل المرسى نادي الصفاقسي، الترجي الجرجيسي والنجم المتلوي. كل الأخبار والكواليس تلقاوها مع أنيس ذويدي وفريق الرياضة على جوهرة فيم. متابعة طيبة ليكم الكل، والتحية توصلكم من عند ليكيب، سامي ذويري في الإخراج التقني، شكرا ليك عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، يعطيك الصحة. سنة مهني رفقتكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم، موعدنا يجدد بكم غدوة بحول الله مستمعينا كالعادة في الساعات الأولى من صبحية لحد، رفقكم من 6 متاع الصباح حتى 9 في الماتينال ويكاند. متابعة طيبة الباقي برامجنا، بون ويكاند لكم الكل، باي باي.

0: عادل عرب سات جورا اف ام تي في عنا سات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في واسمعنا بعينيك.
1: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك عزيزة الدار دارنا
2: جوهرة
3: بيبليسيتي.
4: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أفن. أشرف بن عبد السلام
5: مرحبا بكم. تمكنت الديوانة التونسية من رفع حوالي 4000 قضية ديوانية خلال الثلاث الأول من السنة الحالية، وتجاوزت قيمة المحجوزات في طار هذه القضايا 51 مليون دينار وفق ما كده اليوم الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان العميد شكري جبري. واعتبر في تصريح وكالة تونس أفريق الأنباء أن النتائج المحققة تعد هامة في مجال مكافحة التهريب والغش التجارية، وأسفرت العمليات الديوانية عن حجز كميات هامة من الأموال والبضائع من بينها أكثر من 700 ألف أورو ونحو 3 كيلوغرامات من الذهب، إلى جانب أكثر من 80 ألف خرطوشة و 148 ألف قطعة ملابس جاهزة و 24 ألف حذاء رياضية. المتحدث أشار إلى أن مصالح الديوان كثفت خلال الفترة الماضية من حملاتها الرقابية، خاصة فيما يتعلق بالمواد التي تشكل خطرا على صحة المستهلك في ظل تنامي محاولات تهريب وترويج سلع مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات. يؤدي رئيس مجلس العموم الكندي زيارة رسمية إلى تونس من 10 إلى 13 ماي الحالي على رأس وفد برلماني بدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة. وتندرج هذه الزيارة وفق بلاغ نشر اليوم عن البرلمان في إطار دعم علاقات التعاون بين تونس وكندا، خاصة على المستوى البرلماني وتعزيز التشاور وتبادل الخبرات بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين. في أبرز أخبارنا العالمية، أعلن حزب الله اللبناني عن قصف تجمع لآليات الاحتلال الإسرائيلي بالقذائف المدفعية في بلدة رشاف جنوب لبنان. وختاما، شنت قوات الاحتلال غارتين على طريق دولي جنوب بيروت حسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، واستشهد 5 أشخاص بينهم طفلة، وأصيب آخرون إثر هجمات للاحتلال على جنوب لبنان شملت غارات جوية وقصف مدفعي ونسف منازل. شكرا على المتابعة وللقاء.
4: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
6: directement disponible sur le podcast de Jawharafm. Je vous embrasse très très fort.

0: اقترح مبرم ومديرة
1: والتاريخ خطاف الباب على الأبواب الله
2: الأربعة وسبعة دقائق. مرحبا بكم معنا ناس كل في راديو سبور من توا حتى للسبعة في متابعة لمقابلات الدفعة الثانية من الجولة 29 وقبل الأخيرة في البطولة. التشويق متواصل ما بين البارح خاصة المقابلات في أسفل الترتيب في انتظار لقاء الدربي غدوة الترجي الرياضي التونسي النادي الإفريقي مع المقابلات متاع اليوم أيضا اللي باش تكون ثلاثة مقابلات لتوال في أولمبي سوسة ضد النادي الرياضي البنزرتي. بعد لحظات نعملوا طلع على أمين شرف الدين في استاد كرم مستقبل مرسى النادي الرياضي الصفاقسي مع رضا الخليفي وترجي جرجيس نجم المتلوي مع فاضل هنيد. تحية للناس الكل اللي تابعوا فينا على جوهرة فام وعلى جوهرة تي في. كيف كيف بعد نعملوا طلة على وليد الجزيري في القاعة متعددة الاختصاصات لأربع ونص انطلاق مقابلة متاع فينال الكوف في الباسكيت بين النادي الإفريقي والاتحاد الرياضي المونستيري. وكيف كيف فهم مقابلة هوند انطلاق من الأربع متاع العشية ربع نهائي كأس تونس. شرفنا في التحليل الفني سي توفيق زعبو. مرحبا سي توفيق.
3: اهلا وسهلا انيس. مرحبا بك. مرحبا كل حضور الاستوديو. مرحبا مستمعينا ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا في تونس وخارج ارض الوطن.
2: منتصر خمار مرحبا.
4: مرحبا بك انيس ومرحبا بكل الحضور وكل المشاهدين جوهرة فام تي في وكل المستمعين كل فريق التقنيه العام اليوم هذا المساء.
2: خلينا نبداو بالمقابلات اللي بداو بكري شويه. البدايه تكون من ملعب الاولمبي بسوسه لقاء النجم الرياضي الساحلي والنادي الرياضي البنزرتي. بعد لحظات نعملوا طلع على امين لكن قبل خلينا نمشيو للاستاد اللي فيه اهداف استاد الكرم مستقبل مرسى النادي الصفاقسي مع رضا الخليفي. مرحبا رضا.
5: اهلا وسهلا بك انيس. تحيه ليك ولكل المستمعين والمستمعات من ملعب الكرم. معنا نلعب في الدقيقه السابعه والنتيجه تقدم النادي الصفاقسي على مستقبل المرسى هدف مقابل صفر وصاحب الهدف هو محمد النور القروي في الدقيقه السادسه. كانت هجوم للنادي الصفاقسي توزيعة من محمد صالح المهبي ومحمد نور القروي في حل من كل رقابة يمضي الهدف الأول للنادي الصفاقسي. تصبح النتيجة 1-0 للنادي الصفاقسي أمام مستقبل المرسى في مباراة في الحقيقة الأجواء طيبة جماهير محترمة تحضر هذا اللقاء في مقدمتها. والصورة الجميلة هنا أنه حضور عدد كبير من اللاعبين والمسؤولين الذين تابعوا ببصماتهم نجاحات النادي الصفاقسي ومستقبل المرسى على غرار عمر الجبلي. فرصة مستقبل المرسى ودفاع النادي الصفاقسي كانت توزيعة من وسام الجبلي ودفاع النادي الصفاقسي حط الكرة في الرجلية. كل صورة جميلة على غرار توفيق بن عثمان عمر الجبلي مختار الضيف وعدد كبير من الألواح. لكن في المقابل نجم نحكي لك نكتفي بصور جميلة هنا في ملعب الكرم. صورة سلبية في الحقيقة متاعب كبير نوقف في المباراة فصل الجماهير صعوبات جمع على كل نكتفي بالصورة الجميلة لأنه أنا نذكر في توفيق زعبوب اللي عاشر وحضر الأيام الجميلة والسنوات الجميلة اللي كنت قدمت التونسية لا أعتقد ولا أعتقد زاد جازما أنه ينجم مازال يتأقلم مع الظروف الصعبة اللي تعيشها سواء في من الصحافة وحتى في المدرجات أو حتى عندما تأتي لدخول الملاعب. بصراحة على كل نرى في الدقيقة الثامنة أنيس 1-0 النادي الصفاقسي وأمام مستقبل المرسى. ونعطيك تذكير الفريقين نبدأ بمستقبل المرسى أحمد السلطاني باكو محمد هادي مسلم خالد الهمامي سفيان مصطاري عمر الترايدي أسامة الشبالي عزيز الترايدي ياسين الزويري عبد القادر القاسمي وفارس ناجي. بالنسبة لتشكيلة النادي الصفاقسي أيمن دحمان ريان الدربالي محمد صالح المهبي حمزة المسلوتي كيفن مندوكو الوتاكو محمد ترابلشي موتيبا علي معلول وإيمانويل أوبو ومصاحب الهدف محمد نور القروي يدير هذا اللقاء طاقم تحكيم بقيادة الحكم باسم بالعيد وبينما ثنائي البار وليد المنصري ويساعدوا أمل الله الحزري. 8 دقائق 1 بلاش نادى السياق تمام مستقبل المرس.
2: يعطيك الصحة رضا الخليفي من استاد الكرم وصعوبات اللي حكي عليها رضا. أكيد حتى التيران صغير شوية وربما مؤخرا ولا يحتضن في المقابلات
3: يعني صعوبات زادة كيف كيف حتى في نحكي أكثر على منصة الصحفيين
2: برشا استادات في الحقيقة صعوبات لكل
3: صعوبات يعني فيها صحفيين الكل سواء المكتوبة المرئية ولا المسموعة الكل يعني لأنه تمشي ما تلقاش كرسي تمشي ما تلقاش
2: ضوء
3: انا ضوء وصلنا للضوء احنا معناها تم لقيت طاقه الضوء تم عملت انجاز كبير في من بعض الملاعب ولكن بصراحه معانات هذا مش من اليوم ولكن التو ما استفاقوا لا البلديه استفاقت مش معناها تحط في بالها اللي راهو ذوك الناس هذيك خدمتهم راهو نار لحد مش ينقلوا لك الصوره وينقلوا لك المباراه
2: وذيك ايماج كامله على المنطقه هذيك
3: بيان سور على اللي صاير في كي تمشي سويت أو تمشي للكرم ولا تمشي لسليمان ولا تمشي الباجة ولا نفس الشيء معناه تقع نفس المشاكل نفس الصعوبات فياريت معناه يشدوا شوية في لجنة صلاحية الملاعب كيما يراو التيران زاد يراو مسطر أمور مريقلة والغازون
2: توفير الظروف باش
3: الناس الظروف زاد الناس اللي قاعده تخدم
2: باهي خلينا نعملوا طله في الملعب الاولمبي بسوسه النجم الساحلي النادي البنزرتي مع امين شرف الدين. مرحبا امين.
0: مرحبا انيس من ملعب الاولمبي بسوسه. في 10 دقائق و30 ثانيه التعادل السلبي 0-0 بين النجم الساحلي والنادي البنزرتي. نحكيوا على لقطه اخيره مطالبه بهدف من لاعبين النجم الساحلي مطالبين الكره اجتازت خط المرمى لكن الحكم أعطى الأسبقية وقال من الكرة ما فاتتش الخط في انتظار أنه غرفة الفار تؤكد أو لا هدف النجم الثاني. ذكروا كذلك أنه النجم كان سجل هدف في الدقيقة الخامسة هدف أبيض على طريق اللاعب سيدريكو كبو بعد ما كان موجود وجه كثير صاحب الأسيست في موقف تسلل. كما قلت جولة قبل الأخيرة لبطولة رابطة المحترف الأولى وآخر مباراة النجم الساحلي على ملعب الأولمبي بسوسة حضور جماهيري نوعا ما ضعيف. تعرفوا ظروف اللي عاش فيها النجم الساحلي والنتائج السلبية خلت الجماهير غاضبة على لاعبيها النجم الساحلي بعد سوسة هزائم متتالية في 4 مقابلات فما 3 هزائم خلى الجماهير ما تحضرش برشا في ملعب الأولمبي بسوسة. كما قلت أنيس 11 دقيقة نبدأ بتشكيلة النادي البنزرتي يوسف مقطوف وسيم الشيحي أول ميلانكا إبراهيما سيسوكو كذلك سيدي مومار ديوب فرانسيس بونيتو على الدين دريدي ملك الدوكيلي محمد رينا رحيمي ياسين كشوك ومحمد عز القزمي والمدرب شهاب الليلي اللي سبق ودرب النجم الساحلي في فترة 2018. في تشكيلة الجدول صبري بن أحسن وجيك شريد ريان العوري كذلك نسيم هنيت محمد أمين بوزعبية بن عمر سيدريكو كبو أول مقابلات موسى ديوارا اللاعب اللي تتبو النجم الساحلي في الفترة الشتوية سين الشعباني سين دوم مطمئن وعودة محمد الضاوي كريستو والمدرب محمد علي نفخة. كما قلت 12 دقيقة كان النجم سجل هدف في الدقيقة الخامسة هدف أبيض بعد تسلل على وجه كشيدة صاحب التمريرة لسيدريكو كبو ولين بعد التأكد من غرفة الفار كانت فرصة خطيرة من ياسين الشعباني والحارس يوسف مخطوف يتصدى الكرة والكرة ما تجاوزتش الخط الكامل للمرمى وكاد الهدف الأول للنادي البنزرتي ويدخل وجه كشيدة أنيس 12 دقيقة
2: 40 ثانية للسربي لتوالو السيابي. يعطيك الصحة مين من أولمبي سوسة نعملوا طلة على جرجيس ترجي جرجيس نجم المتلوي مع فاضل هنيد. مرحبا يا فاضل. مرحبا يا فاضل. فاضل هنيد إذا كان يسمع فينا في جرجيس. فاضل فاضل ماهوش قاعد يسمع فينا. سي توفيق شنو نجم نقوله على البداية مباراة ليتوال سي بي وأيضا المستقبل الرياضي بالمرسى سي اس اس؟
3: بداية بالنسبة للنادي بالنسبة لل نحكيو على الجو العام تاع المباراة مباراة ما عندها ولا رهان بالنسبة للنادي بنزرتي حضر في مباراة الكاس والنجم الساحلي فات الميعاد انتهى كل شيء بالنسبة ليهم لا فما روح ولا فما حتى في التمارين معناها لا فما روح ولا فما انسجام
2: على الاقل المصالحه شويه
3: المصالحه وعلى الاقل اليوم كما يقولوها لحفظ ماء الوجه وبرشا تغييرات في التشكيله نتاع النجم الرياضي الساحلي وبرشا غيابات دونك دخول اليوم الوليد الجديد هذا ديوارا وهم ياسين الشعباني يرجع بوتمان يلعب اساسي اليوم المره الثانيه على التوالي الضاوي يرجع زاد كيف كيف باقي الكل معنا. واللاعب بوزعبية زاد المرة الثانية يلعب كظهير يسار، و وجدي كشريدة على اليمين، العوني العويني ولا العوني اللي في يلعب في القلب الدفاع في مكان دكدو. هذوما الوجوه الجديدة، رجوع صبري بن حسين كحارس مرمى. البداية طيبة، 13 دقيقة جاوز زوج فرص، فرصة تسلل واضح كان النجم الساحلي يسجل على إثره هدف، الثانية ما نعرفوش كرة دخلت ما دخلتش هذا
6: بعد العودة تقنية الفار.
3: الفار
6: ما عيطلوش، الإشارة كانت واضحة
3: ما دام ما عيطلوش ما دام الكرة ما دخلتش. دونك النادي الزرتي جاته فرصة تو زاد نفس الشيء، لعب مفتوح من جانبين، تحس اللي معناها المباراة معناها مفتوحة على كل الاحتمالات، وننتظروا تجسيم الفرص لأنه المباراة ما فيهاش رهان
6: واضح.
3: وإن شاء الله ما تصيرش فيها إصابات، هذا أهم شيء، لأنه بصراحة فما تدخلات عنيفة من نادي البنزرتي أو من نجم راضي الساحلي. فالهدوء يهديكم ربي، مازال مباراة وينتهي الموسم، فالمباراة هذه مش متاع إصابات ومتاع بطاقات وحذاري.
6: قبل ما نجيك منتصر خلنا ناخو فكرة على انطلاق مباراة ترجي رجيس نجم المتلوي مع فاضل هنيد. تفضل يا فاضل. فاضل في جرجيس، ما عرفش إذا كان يسمع فينا ولا لا. فاضل هنيد، مباراة الترجي الرياضي الجرجيسي ونجم المتلوي، مقابلة أيضا اللي في الحقيقة ما فيهاش رهان. عودوا الاتصال بفاضل هنيد في جرجيس في هذه المقابلة اللي ما زال التعادل صفر مقابل صفر بين الفريقين. منتصر خمار، شنو نجم نقوله على النتائج الحاصلة إلى حد الآن؟
4: إلى حد الآن معناتها النتائج كلها تعادلات، معناتها تقدم النادي الصفاقسي بمضاء اللعب محمد نور القروي، معناتها سجل هدف الأول للنادي الصفاقسي. شفنا معناتها باش نحكي على مقابلة النجم الساحلي، مقابلة
6: فقط ترجي رجيس سجل هدف ضد نجم المتلوي، الهادي جرتيلا هو صاحب هدف التقدم.
4: داكور. بالنسبة لمقابلة النجم الساحلي، نشوف معناتها المقابلة مفتوحة من كلا الطرفين. شفنا النجم الساحلي وهذا المطلوب راهو، اللي يبدا فريق ما عندوش رهان يشارك أكثر عدد ممكن من اللاعبين، خاصة شبان، شفنا الشعباني، شفنا العوني، ديوارا هذا لعب منتدب، بوزعبية يشارك اليوم كذلك، على عكس بعض الفرق اللي ما زالت مصرة على إشراك لاعبين العقود نتاعهم تنتهي يوم الخميس أو يوم الأربعاء القادم. معناتها هذا الفرق ما بين الفرق اللي تغزل المستقبل بنظرة استشرافية وفرق تبحث عن النتائج والنتائج مش موجود.
3: كما
4: كان تاع المستير امبارح، معناتها فما
3: ثمانية
4: لاعبين بما فيهم زوج حراس مرمى.
6: بعد باش نرجعوا
4: للمستير
6: وبلاغوا واحتجاجوا على تحكيم
4: تو نحكيهم بعد على الاتحاد السيري. بالنسبة لمقابلة نادي الصفاقسي، نادي الصفاقسي لحد الآن يأكد الاستقرار معناتها على مستوى الأداء وعلى مستوى النتائج متاعه والتطور الملحوظ من جولة إلى أخرى، قاعد يأكد النتائج دي جبيل، قاعد يقوم بها، قاعد يسعى بشتى الطرق وبكل الطرق يحاول بشي يستغل مقابلة الدربي القادمة والنتائج متاع الفرق المنافسة ليه بشي يتحصل على الأقل على المرتبة الثانية، تخول المشاركة
6: حسابين معني بالمرتبة
4: على رابطة الأبطال الإفريقي. بالنسبة للمتلوي مقابلة هامة بالنسبة لي، هو ربما معناتها تو عنده 39 نقطة، كان يتحصل 3 نقاط اليوم يولي في المرتبة هو الاتحاد المنسير، معناتها يأكد النتائج إيجابية متاعه في المقابلة الفارت.
6: باهي خلنا نرجع من جديد الجرجيس. فاضل هنيد، ترى جرجيس نجم المتلوي، تسمع فينا فاضل؟
0: نعم أنيس، مرحبا بك أنيس. 18 دقيقة لعب انطلاق المباراة ومعبر تأخير على كل ملعب جرجيس، ومنذ الدقيقة الثالثة الهادي جرجيلة في هجوم معاكس في أولى الأهداف للترجي الرياضي الجرجيسي ويصبح التقدم للترجي الجرجيسي أمام النجم المتلوي هدف لصفر كما قلت منذ الدقيقة الثالثة نلعب بالدقيقة 19، وهذه تشكيلة حظوظ فرق بالنسبة للترجي الجرجيسي. هيكل طارق حارس المرمى، محمد ياسين العريض، نامج الدرجيلي، أمين أمير التجميلي باب ديالو، جاسم بنكيلاني، كوني خطة، معتز شوشان، محمد علي غراب، هادي جرتيلا ودانيال أوميشيلو. بالنسبة للنجم المتلوي حارس المرمى أحمد المشري، أسامة الجاسمي، أسامة البحري، محمد بن حسين، ياسين بخير، كواس إيريك، ممت ديام، شريف بوديان، نانا براندو، وياسين سلطاني، وحمزة المنصري. بالنسبة لطاقم الحكيم عبد الحميد بدر الدين كحكم رئيسي، المساعد على الصامتي، المساعد الثاني وسام المهدي، حكم رابع سفيان الوردي، حكم الفار أيمن النصري، يساعد أيمن الرياحي، ومراقب المباراة مكرم السافي. كما قلت نلعب بفتح 20 منذ انطلاق المباراة، مباراة بدون رهان فقط لتحسين الترتيب وأعطاء فرصة لبعض اللاعبين لتشريكهم على كل هي مباراة تحضيرية لمباريات الكأس القادمة
7: وديما فيها تشويق بين الدرجة الرئيسي ونجم الدوري يعني بدون ضغوطات ولاعبين تشريك بعض اللاعبين من الأحداثيين على كل هدف يتبقى للدرجة الرئيسي أمام نجم الدوري ومنذ
6: يعطيك الصحة فاضل ناخذ التوقيت والنتيجة في أولمبي سوسة. أمين شرف الدين
0: مرحبا أنيس جد في وقتك. هدف أول للنشفر الساحلي عن طريق اللاعب ياسين الشعباني في 2016 تغير النتيجة في ملعب الأولمبي بسوسة. طريقة الهدف توزيع من جهة اليسار من محمد أمين بوزعبية خطأ من الحارس يوسف بقطوف طلع معه زين الدين بوطمان ما تحكمش بالكرة ترجع أمام ياسين الشعباني ويضع أول أهداف المقابلة واحدة بلاش الإطوال بانتظار التأكيد من غرفة الفار. نعم التأكيد من غرفة الفار أمير العيادي. هدف أول للنجم الساحلي أمام نادي البنزرتي على طريق اللاعب ياسين الشعباني في الدقيقة 19
6: في استاد الكرم. رضا الخليفي
8: في الكرم نلعب في الدقيقة 21 ودائما التقدم للنادي الساقسي على حساب مستقبل المرسى هدف مقابل صفر وصاحب الهدف هو محمد النور القربي ساسا وكاد النادي الساقسي يضيف الهدف الثاني والثالث. كان هجوم للنادي الساقسي تصويبة حلوة من إيمانويل يوكبول لكن التصدي الممتاز للحارس مستقبل أحمد السلطاني لبلقطة فنية حلوة برشا يخرج الكرة للركنية تتنفذ الركنية الكرة تجي أمام محمد الطرابلسي لكنها تخرج جانبية. في الحقيقة السيطرة تكاد تكون تقريبا واضحة للنادي الساقسي مع بعض الهجومات المعاكسة للمستقبل مرسى. كان في الدقيقة 14 توزيعة من خالد الأمامي وتصويب الفارس نادي يأخذها أيمن دحمان.
6: واضح رضا دونك النتائج الآنية لحد الآن تقدم لتوال عصيابي واحد بلاش تقدم سيساس على المرسى واحد بلاش وتقدم جرجيس على المتلوي واحد بلاش. بعد الموسيقى نرجع ناخو قراءتكم الفنية وتعليق كسي توفيق زعبوب أيضا منتصر خمار على الأهداف المسجلة في مختلف الملاعب.
9: وأديني سبته وشفته ما حصلش حاجة والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة

0: الأربعاء 27 دقيقة رجعنا لكم من جديد في راديو سبورت. تحية للناس الكل اللي تابعوا فينا على جوهرة فام وأيضا على جوهرة تي في. نعملوا طلة ناخذوا التوقيت والنتيجة في الملعب في أولمبي سوسة لتوال سي بي. أمين شرف الدين
1: مرحبا أنيس. وصلنا ل 25 دقيقة لعب، تقدم النجم على النادي البنزرتي واحدة بلاش هدف ياسين الشعباني منذ دقيقة 19. مريناش فرص سوى من لتوال سوى من نادي البنزرتي بعد هدف لتوال كما قلنا. وصلنا ال 25 قلاف في المقابله الاخيره للنجم الساحلي على ملعب الاولمبي بسوسه قبل ما يحل ضيف على نادي سويسري يوم الاربعاء في طيب المهيري. كما قلت الحضور الجماهيري مش برشا في ملعب الاولمبي بسوسه، غضب كبير من جماهير لتوال على نتائج الفريق بعد هزيمه من متلوي، هزيمه من ترجي الجرجيسي، خلت الجماهير غاضبه في ملعب الاولمبي بسوسه وكذلك خارج الملعب الاولمبي بسوسه. كما قلت 26 دقيقه لعب واحده بلاش للاتوال على نادي البنزرتي هدف ياسين الشعباني في دقيقه 19.
0: واضح في الكرم مستقبل مرسى سي اس اس رضا الخليفي.
2: في الكرم 26 دقيقه لعب وداء من راس بقيه لنادي الشرق في مستقبل مرسى هدف مقابل صفر. في الحقيقه نسق المباراه تم محترم، تم ريتم، تم فرص والافضليه لنادي الشرق اللي رغم غياب عدد من الركائز الاساسيه على غرار هشام بكار في راس الكوعي عمور بن علي اياد بالوفي الا انه قاعد يقدم في اداء ممتاز سواء في خط الوسط او كذلك في الدفاع وخاصه في الهجوم اللي قاعد تقريبا يضغط وقادر على تسجيل اكثر من هدف، بينما مستقبل مرسى قاعد يلعب بخطه دفاعيه مع الاعتماد على الهجمات المعاكسه. كان في الدقيقه 25 مجهود فردي من ياسين الزويري عمل صعيب لكنه تباطأ في التنفيذ وضيع فرصه هامه تقريبا الافضليه او الاحرى اسبقي لنادي الشرقي هنا نلعب في الدقيقه 27.
0: يعطيك الصحة رضا. نعمل طلع على فاضل هنيد في مباراة ترجي جرجيس نجم المتلوي. فاضل
3: مرحبا بك انيس. من جديد 28 في لعب انطلاق مباراة ترجي جرجيس والنجم المتلوي ولا تقدم يبقى لترجي جرجيس بهدف الصفر هدف لهذه الجرجيلة منذ الدقيقة الثالثة. هذه الجرجيلة اللي كان وصيب منذ الدقيقة 21 وعوزوا مؤمن الرحماني على كل مباراة متكافئة، مباراة نسق مرتفع، مباراة شيقة إلى حد الآن. النجم المتلوي يبحث على التعادل وترجي جرجيس من حين إلى آخر يقوم بها هجومات معاكسة مخطرة. على كل 28 دقيقة 19 دقيقة منذ انطلاق اللقاء ولا تقدم كما قلت هدف صفر الترجي.
0: يعطيك الصحة. قبل ما نجيكم سي توفيق ومنتصر في التحليل الدقائق اللي تعديت من المقابلات في البطولة، خلينا نعملوا طلع على وليد الجزيري نهائي كأس تونس في كرة السلة النادي الإفريقي الاتحاد الرياضي المونستيري في القاعة متعددة الاختصاصات برادس. مرحبا وليد.
4: أنيس ترجمة العالم منيس.
0: أكيد النشيد الوطني ومن بعد نرجع للوليد الجزيري في قاعة رادس. هاي سي توفيق، تقدم لتوال على السي بي شنو نجم نقولوا عليه؟
5: ايه تقدم فيو تول 26 دقيقة الأولى ميريتي. علاش؟ خاطر بون برشا أخطاء متاع النادي الرياضي البنزرتي منهم الحارس مخطوف اللي أهدى الهدف الأول للنجم الرياضي الساحلي، وشعباني كان متواجد في المكان اللي لازم يتواجد فيه، كرة نزلت قدامه بعد هدية من الحارس والمرمى فارغ وسجل الهدف الأول للنجم الساحلي. بخلاف هذا مالغري كو سي بي تلعب بالأربعة معناها أجانب متاعها سوى سيسوكو ديوب يلعب زادة كيف كيف فونسيكا يلعب وآياندي يلعب الأربع جانب يلعب وسيسور شهاب قاعد يحضر في ماتش الكوب معناها الأسبوع الجاي، فيقول لك فرصة خلينا نشوف الفريق متاعي تبقى هو كوب تحمى ساقية الدائرة ولا
0: تقدم ساقية الدائرة
5: ولا كوب أظن. فنتصور يلعب بدون أجانب المباراة هذه تبقى ما نعرفش علاش، خلي الموضوع نتاع الكاس نرجع له. النجم الساحلي الوليد هذا جديد اللي يلعب ديوارا مع قبو مش مخسر جوسكا منو قاعد في الاستلام والتسليم وزاد كيف كيف قاعد يساند في الهجومات خاصة نتاع النجم الساحلي اللي أكثر الجهة اليسار أكثر من الجهة اليمين قاعدة تخدم. وشفنا بن عمر زاد مازال موجود في التشكيلة
0: سي بي فقط للتوضيح مع ترجي جرجيس.
5: ترجي
0: جرجيس في جرجيس أكلو. بالنسبة لتقدم ساقية الدائر تستقبل شبيبة العمران سي اس اس وستاد قبسيان وبعث بوحجلة مع الفائز من الترجي
5: والترجي دونك ما يلعب مش جرجيس دونك نجم يلعب لي كاتر ترونجي خاطر شاب الليلي قاعد يلعب 4-4-2 وجاو زوز محاولات. بخلاف هذا دفاع النجم الرياضي الساحلي تحسه معناها واقف كيما يلزم ومنظم فما خاصه في الكره الثابته ما شفناش جوسكا منو اخطاء. بار كونتر سي ابي ان بو فيبريل سور لي بالاريتي لي كورنير ولا لي كوفرون. شفنا بوتمان مارتين يحاول ويلقى روحه معناها في وضعيات سهله لانه الماركاج ما كانش جديد كما يلزم في وضعيات كما هذه. فحذاري من دفاع النادي البنزرتي في الكره الثابته.
0: منتصر شنو نجم نقولوا على النتائج الحاصله قبل ما نمشيو للباسكيت نرجعوا لوليد الجزيري؟
6: والله شنو نقول لك بالنسبه للنتائج الحاصله معناتها شبه مع عاديه ومنطقيه، خاصه معناتها ربما نتلوي معناتها منهزم وما زلنا ننتظر في المقابله دي مع ضد ترجي رشيد، ولو انه ترجي رشيد في المقابلات الاخيره رجع بقوه وقاعد يحقق في نتائج ايجابيه مع المنصف المشارك. النجم الساحلي متقدم 1-0 وبصراحة كأداء معناتها أفضل من النادي البنزرتي لحد الآن. النادي الصفاقسي معناتها متقدم 1-0 بفضل اللاعب الشاب القروي، إلا أنه معناتها المستقبل مرسى حاول بشرجع في المقابلة وتيحت له العديد من الفرص، لكن تجسيم الفرص هو اللي كان مفقود معناتها وخاصة في الثلث الأخير معناتها من الميدان. نتصور معناتها النتائج منطقية، مقابلات ما فيهاش ضغوطات، بما أنه الفرقة دي من خلال الجولات اللي مازالوا متبقين اليوم والجولة القادمة تحاول باش تحسن الترتيب نتاعها الأكثر والأقل. بالنسبة لها الموسم انتهى، ربما النادي البنزرتي مازال مترشح في الكأس باش يحاول يحضر مقابلة الكأس من خلال المقابلة دي ضد
0: ترجي رشيد
6: وترجي رشيد. معناتها هذوما الفرق اللي عندهم رهان، وبالنسبه للقيد الفرق تحاول تحسن النمبر دو بوان نتاعها والكلاسمون نتاعها.
0: واضح. خلينا نرجع من جديد الى القاعه متعدده الاختصاصات برادس مع وليد الجزيري. بدات المقابله وليد ولا وليد؟
7: نسمع فيك انيس. اهلا وسهلا بك من قاعه متعدده الاختصاصات برادس، نهائي كاس تونس لكره السله بين الاتحاد الرياضي المنسيري صاحب البطولة من أجل الثنائي النادي الإفريقي اللي ترشح لمسابقة البال في رواندا من أجل لقب في موسم 2025-2026. خماسي الاتحاد الرياضي المنسيري باش يتكون من تروي فرانكلين اللاعب الأمريكي، معاه بلال الجزيري، فراس الحياني، اسكندر بن راشد وبشير يحيى. هذا خماسي الاتحاد الرياضي المنسيري وخماسي النادي الافريقي اللي نزل الان على ارضيه القاعه. عمر عباده، جوهر جوادي، اللاعب الامريكي جمال، زياد الشنوبي، وحمودي احديدان، طاقم تحكيم بولوني سلوفيني، لطفي يحكم المباراه، زوج مدربين اسبانيين فوق ارضيه القاعه، مدرب الاتحاد الرياضي المنسيري الفاريز ومدرب الاسباني للنادي الافريقي انطونيو. جمهور غفير من جانب الاتحاد الرياضي المنسيري، جمهور غفير من جانب النادي الافريقي، تنظيم محكم. الف مبروك لفتيات النادي الرياضي الصفاقسي بعد حرزهن على لقب كاس تونس لكره السله في المباراه اللي انطلقت ماضي ساعه. كل اعضاء الجامعه التونسيه لكره السله موجودين في القاعة أكيد باش نشوفوا مباراة ممتازة، مباراة فيها تشويق كبير بين اتحاد الرياضة المنسيري والنادي الإفريقي في اللحظات هذه أليس باش تنطلق المباراة.
0: والأكيد تنتبع معك المقابلة كل كبيرة وصغيرة في فينال الكوب في الباسكيت. منتصر حتى في الباسكيت في الهوند في مختلف الرياضات اليوم طاقم تحكيم بولوني سلوفيني لطفي.
6: والله عادي جدا إذا انعدمت الثقة، شو خطر الثقة من عدمرة وخاصة معناتها في الأدوار النهائية. شوفنا حتى في مقابلة شباب القيروان وكنت شفت يعني في الباسكيت ومباشرة معناتها بوجود الحكام الأجانب يعطي أكثر ثقة للاعبين اللي هم بيشخذوا حقهم الأكثر والأقل. معناتها ونتصور اليوم الاتجاه الحكم أجنبي كان برغبة من زوج فرق معناتها الاتحاد المنسيري والنادي الإفريقي.
0: صحيح.
6: وتحية للجمهور الاتحاد المنسيري تحور شفته يعني من الأعداد كبيرة معناتها منذ منتصف النهار معناتها المسير القاعة رادس المتعدد الاختصاصات، وإن شاء الله معناتها الفريق كرة السلة معناتها يفرح الجماهير بتاعه له.
0: أكيد مقابلة كبيرة وحضور جماهيري متميز في مقابلة الفينال بتاع الباسكيت. مادام حكينا على التحكيم، الاتحاد الرياضي المنسيري أصدر بلاغ يعلن أنه باش يسحب الثقة من الإدارة الوطنية للتحكيم ويحتج على نجم نقول الأداء التحكيمي في مقابلته، خاصة مقابلة الشباب القيروانية البارح اللي رأى أنه الإعلان على ضربة جزاء كان قرار خاطئ. هنشوفوا نص البلاغ أيضا. منتصر
6: بالنسبة للبلاغ نتاع الاتحاد المنستيري عادي، معناتها الاتحاد المنستيري ربما راه معناتها وبصراحة معناتها ضرب الجزاء كانت قاسية شوية، معناتها الاتحاد المنستيري فما كونتاكت، ما بالنسبة لي يعني لا يرتقي معناتها بتكون ضرب الجزاء، لأنه معناتها شو صدف معناتها دريدي وين يدخل معناتها يجيب ضرب الجزاء معناتها ضد الاتحاد المنستيري، ضد النادي الافريقي، وضد معناتها شبيبة القيروان، ان شاء الله تكون صدفه معناتها طبيعيه معناتها. بصراحه من حق الاتحاد المنستيري باش يدافع على حقوقه ويبحث على حقوقه، والاتحاد المنستيري طالب كان بحقه معناتها في المقابلات هذه، واللي بصراحه الاتحاد المنستيري في الموسم هذا تعرض العديد من معناتها المظالم التحكيميه معناتها في الموسم هذا، وقع الغاء زوز ولا ثلاثة اهداف معناتها الاتحاد المنستيري، وقع التغافل عن الاعلان عن ضربات جزاء لصالحه. بصراحه معناتها من حق الهيئه المديره والاتحاد المنستيري معناتها بشي يسحب ثقته ولا يلفت النظر، هو لفت النظر ربما بعد لفت النظر مره واثنين وثلاثه، اليوم قرر معناتها بشي يسحب ثقته تمام من الاداره الوطنيه التحكيم. ربما القطره اللي افاضت الكاس معناتها ضرب جزاء المعنى يوم امس معناتها ضد شبيبة قيروان في اواخر المقابله.
0: سي توفيق، سحب الثقه من الاداره الوطنيه التحكيم بالنسبه لاتحاد الرياضي المنستيري، الاولمبي البيجي نشوفوا ايضا البلاغ نتاعو يهدد بعدم خوض مباراه النادي الافريقي في الجوله المقبله، ويقول انه ضربه الجزاء ايضا نفس ضربه الجزاء اللي كان تحصل عليها الشبيبه القيروانيه يحتج عليها الاولمبي البيجي، بما انه فما صراع ما بين الزوز فرق من اجل ضمان البقاء. ومستقبل سليماني يقول لك باش نمشي للتاس، عندي بعض المؤيدات وعندي دوسيات تنجم تخلي الفريق في الرابطه المحترفه الاولى.
5: ماهيش اول مره ولن تكون اخر مره. انا شفنا السنوات اللي فاتت نفس نهايه الموسم معناها كوبي كولي على السنه هذه، التشكيات الفرق الكل قاعده تشكى من التحكيم، الناس الكل شاكين بالحكام في المراكز وفي ال
0: ولات قضايا عدليه، حتى عدلية. حتى الاتحاد المنستيري باش يرفع قضيه عدليه،
5: وهذا
6: هو بصراحه امور رياضيه نورمالمون توقعت في اروقه الهيكل الرياضي، ما تخرجش للمحاكم بصراحه،
5: القانون شي يقول. ولكن تعدينا المرحله هذه ولينا شاكين بالناس في الوحد، معناها جهه حكم يزفر مباراه لا يزي مش خالص ولا يزي يعني به ربي كيف
0: يلقى روحه في الجورجين
5: يلقى روحه نهار الاثنين يبحث، دونك وشكون باش يحميه؟ معناها اللجنه هكا تشوفها تاع التحكيم من المفروض هي تكون
6: السند،
5: معناها السند وتكون صارمه معناها نقصنا الصرامه في اخذ القرارات، واللي ما مش متعودين نمشيو للمحاكم بصراحه. تقول لي تقول لي معناها اتحاد منستيري ضربه الجزاء، معناها فما فرق اخرى زاد شبيبة القيروان ما تضرتش من خف الكاس كيفاش خرج، ما هي ضربه جزاء مشكوك في عمره،
0: كان احتج عليها الشبيبه ضد السياسه
5: السنه اللي فاتت، شبيبة القيروان زاد كيف كيفاش النجم الساحلي ترشح ما ضرب جزاء مشكوك في امره.
0: معناها نستنتج من كلامك
5: معناته اسمع
0: انه الفرق الكل استفادت
5: الكل وتضرت الكل، ما فماش فريق ما تشكاش وما استفادش. دونك الموضوع هذا راني قلت لك، انا قلت لك راهو السنه هذه والسنه الجايه واللي بعدها طونكو ما فماش قرارات صارمه، طونكو الحكام ما ياخذوش في حقهم، يقعد بالعامين ما يخلص، وبعد تحب تحاسبه تحاسبه على شنو؟ اعطيه حقه بعد يجي حاسبه. تو هو يمشي المباراه ويبدا مركز ويبدا جاهز، تقول لي والله تو يخلص يا حتىني زاد كيفية تو نتيجه تو تجيك زاد وتو نعطيك حقك وقت اللي زاد انا نبدا جاهز وحاضر وما فماش ضغوطات عليا ونحس اللي نفسي محمي زاد كيف وقت النجم نظفر مرتاح. تقهك تشوف النتيجه اليوم سيدي باسكيت اترونجي هون اترونجي،
0: رغم ان عنه ثنائي اليوم الزغلامي وبن داحو باش يظفروا برشلونه في مباراه في الهوند تبدا بدات ديجا ما 3:30 ثنائي تونسي باش يظفر مقابله في الدوري.
5: شوف الثنائي سيدي وين يظفر في اوروبا والثقه اللي عطاوها، احنا اللي غالب احنا ما عادش عندنا ثقه، لانه
6: مش ثقه
5: اللي غالب الحكام الكل يخافوا من نوادي، خاطر النوادي عطاوهم توا الصلاحيات مش يختار انا من الخمسه اللي ما يحبوش عليهم، وهذا باهي معايا خليه وهذا ضدي.
0: كما الفرق طالبت بالاسامي فما فرق ما تحبش
5: اذا كان نعطيك اكزامبل المستير لا يزفروا لها من سوس، لا يزفروا لها من القروان، لا من المهديه، منين يمشي يزفروا لها من؟
6: يجيبوهم من البر.
5: ها؟
6: والله والاغرب سي توفيق معناتها السنة معناتها حضور الفار نورمالمون
0: الفار نورمالمون
6: يكون عامل مساعد معناتها في الامور هذه نشوفوا معناتها بوجود الفار الاحتجاجات كثرت على الموسم الفارط والبلاغات كثرت ووصلت اكثر لاروقه المحاكم معناتها والقضايا الجزائيه معناتها نورمالمون ما فهمتش يعني معناتها
0: فقط البلاغات ممكن تبدل حاجه تراها والا جست
6: يعني ما نتصورش ما نتصورش باش تبدل حتى شيء ربما معناتها يقع معناتها الاخذ بالاعتبار معناتها انطلاقا من الموسم القادم الموسم هذا مازال فيه كان مقابله كاس والفرق اللي تو احتجت ولا عملت بلاغات ماهيش معناتها ماهيش مترشحه في الكاس
0: وما زالت نذكر مقابلة باش يكون صراع عن بعد الأولمبي الباجي الشبيبة القيروانية شكون باش يرافق مستقبل جابس ومستقبل سليمان للرابطة الثانية باجا باش تنزل ضيفة على النادي الإفريقي في ملعب حمادي العقربي برادس بالنسبة للشبيبة باش تتحول لمتلوي لمواجهة نجم المتلوي الأولمبي الباجي عنده 31 نقطة الشبيبة عنده 30 نقطة دونك مازلنا
5: سليمان علاش يحتاج
0: سليمان يحتاج على أساس عنده مؤيدات ومؤيدات باش يمشي به للتاسي نجم يقلب الموازين مازال ما تمش الكشف عليهم المؤيدات اللي يقول تنجم تخلي الفريق في الرابطه المحترفه
6: ان شاء الله اللي عنده حق ياخذوا برا
0: ربما هو حسب ما اكدوا امير ليبيرسو رئيس مستقبل سليمان انه المؤيدات اللي عنده تنجم تقلب الطاوله في البطوله
5: في الترتيب كامل
0: في الترتيب خاصه مستقبل سليمان هو قال لي نجم يضمن البقاء باش يبقى في الرابطه الاولى لننتظر
6: ان شاء الله اللي عنده حق ياخذوا كاهو
0: خلينا نرجعوا للملاعب وايضا القاعات خلينا نبداو بالباسكت المره هذه النادي الافريقي الاتحاد الرياضي المونستيري فينال الكوب وليد الجزيري
7: مرحبا بك نيس 6 دقائق و20 ثانيه لنهايه الفتره الاولى 4-2 تقدم النادي الافريقي على الاتحاد الرياضي المونستيري معدل نقاط ضعيف نيس لانه كل فريق تخلم عمل على الدفاع الاتحاد الرياضي المونستيري دفاع نجح دفاعيا للنادي الافريقي نجح دفاعيا خاصة ليس وانه الاتحاد ريال المونستيري اخر مباراة كانت مباراة الثالثة في قاعة عزيز ميلاد في البطولة تقريبا عندها 3 أسابيع عكس النادي الافريقي في 3 أسابيع هذوما خاض 5 مقابلات في المغرب

0: نعملوا طلع على الملعب الاولمبي بسوسه ليتوال السي بي مع امين شرف الدين. مرحبا امين من جديد.
1: مرحبا انيس. وصلنا للدقيقه 42 هذه كره خطيره لنادي البنزرتي وتسديده من اللاعب محمد ريان الرحيمي محاجه لمرمى الحارس صبري بن حسان تمشي ضربه مرمى. كما قلت 42 دقيقه لعب تقدم النجم الساحلي هدف لصفر هدف ياسين شعباني في الدقيقه 19. ما لناش خطوره الا في فرصه واحده كانت ركنيه من بوتمان واللاعب موسى ديورا كان اضاع الفرصه وتالق الحارس يوسف مقذوف بعدها هجمه مركزه من ديورا ووشك شريده وتدخل دفاع نادي البنزرتي من ياسين كشوكي. ما قلت مقابله نوعا ما رسميه لكن على الاوراق رسميه لكن نشوفوا في اكثر مقابله وديه. نعرفوا انه نادي البنزرتي كان ضمن البقاء والاتوال اللي ابتعد عن المركز الرابع والثالث قاعد يلعب من اجل حفظ الوجه. كما قلت الان وصلنا للدقيقه 43 بعد تقدم الاتوال هدف لصفر. نكملوا الفرصه انيس كريستو الى بوتمان كره في 18 جيريدين بوتمان وكنترول خاطئ كره تمشي ضربه مرمى. مازالوا سوسه دقائق انيس على نهايه ال 45 دقيقه.
0: واضح. خلينا نعملوا طلع على استاد الكرم المرسى والسي اس اس رضا الخليفي.
2: الكرم 44 دقيقه والنتيجه لا زالت لحالها أسبقية للنادي الصفاقسي أمام منطقة المرسى هدف مقابل صفر وصاحب الهدف هو محمد نور القروي. دقيقة 6 سجلنا زوج فرص الأولى لمنطقة المرسى. دقيقة 35 كانت مخالفة على يمين على يسار الحارس أيمن دحماني نفذها فارس ناجي لكن الدفاع يرجع الكرة. بعدها بدقيقة تقريبا ياسين الزويري من منطقة المرسى يتوقع منطقة 18 متر لكن أيمن دحماني يتألق وينقذ مرمى من هدف محقق. دقيقة 42 تصويبة قوية من لاعب النادي الصفاقسي موندوكو لكنها تخرج جانبية. والملاحظة البارزة أنيس أنه تقنيه البار يظهر وأقول يظهر أنها لا تشتغل. كيف ذلك؟ كانت وقف اللعب تقريب لمدة دقيقتين. كان ثم نقاش بين الحكم باسم بالعيد وغرفة البار. بعدها رعاية الحكم لقائد الفريق المستقبل المرسى وقائد فريق النادي الصفاقسي يتحدث معهم ويستأنف اللعب وحزم فهمنا من الإشارة من استدعاء الزوز قائد الفريق المستقبل والسياسات انه يظهر لي انه تقنيه البار لا تشتغل بدليل انه تقريب الحكم ولا في حريه تامه. في الحقيقه يظهر لي تقنيه البار والتعائق للحكام خاصه اللي شفناها البارح في المباريات الكل والبارح خاصه في ملعب باردو بين الملعب التونسي والبارح تقريبا
0: زوج اهداف
2: في وسط احتجاجات كبيره.
0: واضح. خلينا ناخذ التوقيت ولا النتيجه طبعا نرجو تعليق على الفار ما يخدمش في
3: الكرم.
0: تصور كان جات مقابلة مصيرية فقط
3: بارك الذو مخصوص حلقة الواد جمل على والو
0: طم بعد بعد زيد ثبت النهارده توقيت ولا النتيجة في جرجيس ترجي جرجيس نجم المتلوي فضل هنيد.
4: مرحبا بك ليس نلعب في الدقيقة 45 زيد دقيقة ومازال ما اعلنش الحكم الرابع على أربع دقائق مروا من دقيقة في الوقت البديل والنتيجة تقدم يبقى لترجي ديال الجرجيس أمام النجم المتلوي هدف صفر منذ دقيقة ثالثة عن طريق لاعب جرتيلا. النجم المتلوي ما لقاش الحلول في الامام وفي كل مره دفاع ترجي بالمرصاد وفي الدقيقه 43 محاوله وحيده النجم المتلوي طالب ضربه جزاء اثر سقوط احد لاعبيه ولكن الحكم بعد التشاور مع غرفه البار يعلن على يعني ما زال احد شيء ولكن يمشي بقرار المساعد الثاني اللي اعلن عن التسلل. على كل تبقى النتيجه هدف لسيلفر والتقدم لترجي
0: يعطيك الصحة فاضل. ترتيحة صغيرة مع الموسيقى ونرجع ننهيو الأشواط الأولى.

0: رجعنا لكم من جديد في راديو سبورت. تحية للناس كل اللي تابعوا فينا على جوهرة اف ام تي في. نمشي مباشرة إلى أولمبي سوسة لتوال السيابي. أمين شرف الدين وفي الشوط الأول ولا؟
1: مرحبا، نزلت في وقتك نهاية الشوط الأول في ملعب الأولمبي بسوسة بين نجم ساحلي ونادي البنزرتي. أسبقية للتوال، هدف لصفر، هدف سجله ياسين الشعباني في الدقيقة 19.
0: يعطيك الصحة أمين. في الأستاد الكرم، المستقبل الرياضي بالمرسى سي اس اس، رضا الخليفي.
2: بالفعل نيس، في نهاية الشوط الأول هنا في الكرم بيتقدم النادي الشقسي على مستقبل المرسى هدف مقابل صفر، وصاحب الهدف هو محمد نور القروي منذ الدقيقة 6.
0: شكرا لك رضا. في جرجيس، ترى جرجيس نجم المتلوي، فضل هنيد.
3: نهاية الشوط الأول نيس في جرجيس بتقدم الترجي الرياضي الجرجيسي منذ الدقيقة الثالثة. الهادي الجرجيسي يمضي هدف، هو الهدف الوحيد في هذه المباراة لحد الآن في نهاية الشوط الأول. الهادي الجرجيسي اللي كان خرج وعوض مؤمن الرحماني بداعي الإصابة، على كل كما قلت هدف لصفر. إن شاء الله نشوفه شوط ثاني أحسن، يعني مباراة بدون ضغوطات، هذاك علاش شفنا في الشوط الأول لاعب مفتوح.
0: إن شاء الله يعطيك الصحة فضل هنيد. خلينا نعمل طلع على قاعة رادس، فينال الكوب باسكيت، النادي الإفريقي الاتحاد المونستيري مع وليد الجزيري. مرحبا وليد.
4: مرحبا بك. دقيقتين بالضبط لنهاية الفترة الأولى، التقدم يصبح للاتحاد الرياضي المونستيري عن الإفريقي 11-10. علاش التقدم هذا أنيس؟ بفضل المدرب الإسباني للاتحاد الرياضي المونستيري، الخميس اللي دخل بداية المباراة كله خرجوا، أصبح الآن على باك الاحتياط، كل خرج على باك الاحتياط، ودخل خماسي جديد، في حسام المهملي، في مختار غيازة، أحمد العدامي، وواصف الثاني والأمريكي أوزي رايس. الخماسي هذايا هو اللي أحدث الفارق وأعطي أسبقية للاتحاد الرياضي المونستيري. كل الخماسي الاتحاد الرياضي المونستيري انطلق في المباراة، فراس الأحياني، اسكندر بن راشد، تروي، بلال الجزيري، بشير بن يحيى، كلهم خرجوا ودخل خماسي باش يوريك الثراء الرصيد البشري للاتحاد الرياضي المونستيري عكس النادي الافريقي. تقريبا تغيير وحيد لحد الان مع خروج جوهر الجوادي ودخول اللاعب اسامه المرناوي. الى حد الان دقيقه و40 ثانيه لنهايه الفتره الاولى، التعادل 11-11.
0: فقط نرجع الدقيقه الاخيره نعيشها معك وليد. منتصر خمر، شنو نجم نقولوا على النتائج في كره القدم الاشواط الاولى؟
5: بالنسبه للنتائج، معناتها الترجي الجرجيسي اكد معناتها النتائج الايجابيه نتاعو في المجولات الاخيره، ومتقدم على فريق نجم المتلوي. من نجم المتلوي مش صعب الميراث، راهو في كسوا في فوق ميدانه ولا خارج ميدانه، متفوق هدف لصفر، ويخليه عنده بالتقدم هذا يرتقي الى مع نجم المتلوي يولي عنده 38 نقطه، ما يرتقي مع النجم الساحلي في المرتبه السابعه، وبدور النجم الساحلي بالتقدم الاني الى حد الان يرتقي الى المرتبه السادسه ب 41 نقطه. نادي الصفاقسي دعم رصيده معناتها من النقاط الى حد الان نحكيها 59 نقطه، وينتظر الديربي. بالنسبه لي معناتها ربما النجم الساحلي الدارك معناتها النتائج الاخيره بالتقدم الاني في الشوط الاول والمردود المشبهي مع بصراحه في الجولات الاخيره. شفنا فما مردود طيب معناتها خاصه لاعبين شبان اللي وقع قحامهم اليوم وقاعدين يقدموا في اداء طيب. ربما هذا معناتها الشيء الوحيد اللي يخرج به النجم الساحلي، يزمو يشارك اللاعبين الشبان نتاعو في الجولتين الاخرانيين باش يعرف في الموسم القادم شكون باش يبقى شكون باش يمشي، ويعاون دورين افون هو برشا فرق اخرين على مدارس تكوين الشبان نتاعهم للمستقبل. نشوفوا الفرق هذه باش نفتح قوس الديون نتاعها الكل متاتيه من الانتدابات الفاشله اللي قايمه بها.
0: واضح. خلينا نرجع لوليد نعيش مع دقيقة الأخيرة قبل ما نجيك سي توفيق. وليد الجزيري تفضل.
4: مرحبا بك نيس، 50 ثانية لنهاية الفترة الأولى، تقدم للاتحاد الرياضي المونستيري عن نادي الإفريقي 13-11. تغييرات بالجملة في صفوف النادي الإفريقي، دخول أسامة المرناوي، دخول هيثم سعادة، دخول حمودي حديدان وأشرف الجنوني، هذوما اللي دخلوا بالنادي الافريقي. 34 ثانيه لنهايه الفتره الاولى، الاتحاد بالخماسي الثاني لحد الان، بالخماسي الثاني ما نعرفوش هذه الاستراتيجيه نتاع مدرب الاتحاد المونستيري، يخرج خماسي يدخل خماسي او باش يغير في كل مره، لانه تقريبا الخماسي الثاني عنده اكثر من 5 دقائق فوق ارضيه القاعه ما صارش تغييره، اللي هما اللاعب اوزي رايس، المختار غيازة، حسام المهملي، واصف المثناني، وأحمد العدامي، وثلاثية للاتحاد الرياضي المنستيري ماسم جحش. ثانية لنهاية الفترة الأولى تنتهي أنيس تقدم الاتحاد الرياضي المنستيري عن الإفريقي 13-11.
0: واضح، يعطيك الصحة. فترة أولى بتقدم الاتحاد الرياضي المنستيري. سي توفيق، نرجع لك على الفوت، قراءتك في نتائج الأشواط الأولى.
6: بون، الفرق المستضيفة الكل فايز، جرجيس فايز على المتلوي واحد بلاش، نجم فايز واحد بلاش،
0: المرسى فقط اون ديبلاسمون،
6: اللي نادي الصفاقس الوحيد اللي اون ديبلاسمون متفوق على مستقبل المرسى، وهذا في غياب، في ظل غيابات عديده، سواء في مستقبل المرسى اللي معناها جات وعدت فرص، ولكن برشا لاعبين شبان زاد خذوا فرصتهم وقاعدين يلعبوا.
0: فقط واسم رئيس النادي في مستقبل رياضي بالمرسى قبل انطلاق المقابله قال باش نخلصوا الجوارات في كل مستحقاتهم قبل ما توفى الجوله الاخيره في البطوله.
6: الله يعطيه الصحه، برافو،
0: هذا التصريح نتاعو.
6: الله يعطيه الصحه، والدليل اللي شوف نيس، الفرق اللي في وسط التابلو ولا اللي منعت، اللي رؤساء النوادي نتاعها امنوا بالمدربين اللي عندهم. مستقبل مرسى قداش حكينا على دربال،
0: عمر دربال،
6: قداش من هزيمه على ارضيه ميدان وقت اللي كانوا يلعبوا في المرسى بالذات، والناس الكل تطالب باقاله دربال، والرئيس النادي مصر على البقاء نتاع دربال. وقت شوف تو المرسى مانع من سقوط، شوف انت الفرق الاخرين كم من مدرب بدلوا، مستقبل جابس خمسه مدربين،
5: مستقبل سيما
6: جيسكا
0: خمسه مدربين،
6: وجرايه سادس البلجي بدات
5: كيف. كيف كيف
6: كيف كيف دونك هذوما راهو الاستقرار هام جدا. وهيك علاش تشوف الوليدات نتاع المرسى فما استراتيجيه تعمل له، فما زاد حتى المسؤولين في المرسى عندهم ان اوبجيكتيف وقاعدين يخدموا لونتيرم، وعندهم زاد السنتر دو فورماسيون نتاعهم في المرسى قاعد يخدم على روحه، من الناس تخدم وعندها هدف. تشوف دوتر كلوب معناها كل يوم ويومه، وكل خدمة نتاع كل يوم ويومه تعطيك مريرة، اما مش تعطيك كل يوم، وهو النتيجة. دونك حتى في النجم الساحلي توا تشوف النتيجة ومتقدم واحد بليش، ومنصر قال بودنا لو يشجعوا الشبان ويعطيهم فرصة، الهيئة المديرة مستقال، ما عندك لا مدير رياضي ولا عندك لا مدير فني ولا عندك استراتيجية عمل القدام، شكون السيد اللي خطط في النجم الساحلي؟ ما نعرفوش،
5: هذا هو اللي
6: يمكن انا متخبي وراء الله اعلم شكون. دونك ما برشا ضبابيه في
5: صحيح.
6: في استراتيجيه العمل في النجم الساحلي، اش تنتظر انت انه حتى المدرب بيدو معناها يكمل في
5: يكمل في زوج جولات،
6: زوج جولات وخارج على روحه وعنده عروض ربي وجهه خير، دونك اش قد هاك علاش ملاعبيه في بعض الاوقات اللي نهايه عقده ويحب يمشي على روحه ولتو مازال ما تفاوضوش معاه، دونك هاكا يلعب اليوم جوست فورماليتي، والناس الكل هاكا معنا لابسين المريول معنا
0: ربما اكد سيد فؤاد قاسم في اخر حضور معنا في الحوار الحصري انه سيدريك قبو وقتها بصدد تفاوض معه من اجل تجديد عقده،
5: بصدد
6: بصدد هذيك عرفتها سطر على ثلاثة سطور احمر،
5: هو استقال معناتها.
6: لا لا هو شكون باش يعطيه، شكون
5: باش يعطيه، شكون باش يتفاهموا
6: تو قبو نيتك انت ماشي وقعك هيك بلوشي خما، ولا ما تبدلوا الشيك نتاع القديم وتعطيه في الجديد باش يجدد لك. دونك فما مشاكل إدارية يعاني فيها نجم رياضي ساحلي، وذاك الكل انعكس على مردود الملاعبية وعلى مستواهم الفني في المباراة، وزاد كيف كيف الانضباط عنده دخل هام، عنده دخل كبير في النتائج نتاع نجم رياضي ساحلي.
0: واضح. ومدى بكري شوية حكينا على فريق مستقبل سليمان، تعازينا الحارة لفريق مستقبل سليمان في وفاة لاعبه اللي هو لاعب الأصغر محمد علي قدورة، البارح كان توفى في الستاد في الملعب البلدي بسليمان اثر تعرض الوعكه صحيه مفاجئه اثناء نشاط رياضي مدرسي في انتظار صدور التقرير الطبي النهائي.
6: الله يرحمه وينعمه وتعزينا
5: وصارت زاد
6: العائله والمستقبل سليمان الكل.
5: الاتحاد المنسي صارت مرتي،
6: شفت
5: مرتين 20 سنه التالي وعاملتي
6: يا منصور، شفت كي تعطي الشهاده الطبيه و... ويبدا عمل
5: فيها على بعض غير ما يتعدى،
6: هذا الموضوع لازم نرجعوا له
0: أكيد
6: للمستقبل خاطرنا.
0: تعازينا الحارة الفريق مستقبل سليمان وعائلة محمد علي قدورة لاعب مستقبل سليمان في الأصغر. بعد لحظات يجيكم أشرف عبد السلام موصلين معكم مع الأشواط الثانية في مقابلات الفوت وأيضا نهائي كأس تونس في كرة السلة في الباسكت.
7: راديو سبور

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، نفيقوه نفرحوا سيربريز تعمل الكيل.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس من المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك، نالا كلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي، خدمة تحكي لغتي،
0: خدمة تحكي لغتي. جوهرة أفهم بيبليسيتي.
2: بيزنس نيوز. مرحبا بكم. قبل الأخبار الاقتصادية واستثنائيا نفيدكم مستمعينا باندلاع حريق بعد ظهر اليوم بالميناء التجاري بسوسة. وأكد مصدر مطلع على جوهرة فام أن النيران اشتعلت في جرار بحري بصدد الإصلاح كان على رصيف الميناء وتحديدا ورشة الإصلاح. وأضاف المصدر أن وحدات الحماية المدنية تنقلت على عين المكان وتمكنت من السيطرة على الحريق ولا وجود أي خطر. بالعودة إلى أخبارنا الاقتصادية، تحصل 59 طالبا وطالبة ينتمون إلى مختلف المؤسسات الجامعية بجامعة القيروان على صفة الطالب المبادر من مجموع 170 طالبا وطالبة، تقدموا بأفكار مشاريع خلال فعاليات الدورة الثانية لتظاهرة إسناد الصفة الوطنية للطالب المبادر التي نظمها قطب الطالب المبادر بالمعهد العالي للفنون والحرف بجامعة القيروان. وأكد رئيس الجامعة محمد الغندور في تصريح لوكالة تونس أفريق الأنباء أن هذا البرنامج يندرج ضمن سياسة الجامعة للتشجيع على المبادرة والابتكار، مشددا على أن صفة الطالب المبادر ليست مجرد شهادة فخرية بل هي مسؤولية وطنية تهدف إلى تحويل الأفكار الأكاديمية إلى مشاريع اقتصادية واجتماعية ملموسة. ينظم ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بمنوبة يوم الثلاثاء 12 مايو الحالي يوما إعلاميا حول تقنيات خزن الأعلاف الخضراء بمنطقة الحبيبية من معتمدية المرناقية بولاية منوبة. ويأتي تنظيم هذا اليوم الإعلامي المدرج ضمن الاحتفالات بالعيد الوطني للفلاحة تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار، بالتنسيق مع المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة وبدعم من الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري. ويهدف إلى تعريف المربين والفلاحين بأحدث الطرق العلمية والتقنية لخزن الأعلاف الخضراء بما يضمن الحفاظ على قيمتها الغذائية وتوفير احتياجات الماشية على مدار السنة خاصة في ظل التحديات المناخية الراهنة. ختاما، أعلن المركز الدولي لتكنولوجيات البيئة بتونس عن فتح باب المشاركة في برنامج تجريبي للتوعية وبناء القدرات ومرافقة عدد من المؤسسات التونسية النموذجية بشأن آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية. ويهدف البرنامج الذي سيتم إطلاقه الفترة القادمة إلى توعية المؤسسات التونسية بمتطلبات الآلية الأوروبية وتعزيز القدرات الوطنية في مجال المحاسبة الكربونية وأعداد التقارير، إلى جانب تكوين قاعدة من الخبراء الوطنيين المختصين ومرافقة المؤسسات الأكثر تأثراً بالآلية وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للمركز. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء. Business News.
3: جوهرة FM Tendance.
4: برعاية مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علق تون كلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
5: أريدو، طور عالمك. مرحبا بكم مستمعينا، وين ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة، نتقابلوا لقاية هذا ونعطيكم آخر الأخبار التقنية والتكنولوجية في فقرة تندونس. اليوم حبيت باش نحكي ونجاوب على سؤال كان تطرح لي من طرف صديق، قال لي زعما توا أغنى رجل في العالم اللي هو إيلون ماسك، شنو التليفون اللي عنده؟ هو وإلا مارك زوكربيرغ وإلا غيرهم من ليجيون متاع التكنولوجيا وقادة كبرى شركات التكنولوجيا في العالم، زعما يستعملوا في تليفونات كما اللي نجموا نلقاهم احنا موجودين في السوق، وإلا عندهم ديزيديسيون بريميوم، وإلا عندهم تليفونات اللي ما نعرفش فيهم ديزوبسيون اللي يستحيل نلقاهم في التليفونات العادية. السؤال الإجابة متاعه واضحة وواضحة جدا، هما هوش جهاز مصمم خصيصا حتى حد ما ينجم غيرهم يشريه، لكنهم يكتفيوا بالهواتف الشائعة للاستخدام، بتبيع موش بشي يستعمل انترون 3 ديس. لكن نحكي على إيلون ماسك، لهنا عنا فكرة شنو التليفون اللي قاعد يستخدم فيه، هو آيفون 17 برو. وجاء تأكيد نوع التليفون هذا في وسط تصويرة انتشرت مؤخرا، أخذوا التصويرة لإيلون ماسك وهو داخل القاعة محكمة فيدرالية في كاليفورنيا قبل جلسة الاستماع في القضية الجارية ضد أوبن آي واللي كنا حكينا عليها قبل في توندانس. دونك التصويرة ظهرت لكونه إيلون ماسك عنده في يده تليفون آيفون 17 برو واللون متاعه أزرق غامق. بالنسبة لبقية القادة متاع التكنولوجيا الأكثر نفوذا في العالم، بالطبيعة أغلبيتهم يميلوا لاستعمال تليفونات الآيفون وإلا أجهزة السامسونج. مثلا مارك زوكربيرغ ريناه وهو يستخدم في السامسونج جالاكسي ألترا، وقال اللي كانوا يستفيد من مرونة نظام أندرويد. بيل جيتس مثلا يفضل السامسونج جالاكسي زد فولد، علاش؟ على خاطر فيه مزايا إنتاجية. تيم كوك بالطبيعة باش نلقاه يستخدم في أحدث تليفونات الآيفون. سوندار بيتشي ما المعروف عليه اللي كانوا يبدل ما بين أحدث أجهزة البيكسل وغيرها لاختيارها واختبارها، وتختلف بالطبيعة الاختيارات هذه باختلاف الأدوار بالنسبة لقادة شركات التكنولوجيا الأكثر نفوذا في العالم. دونك صديقي العزيز، إيلون ماسك أغنى رجل في العالم، تليفون هو آيفون 17 برو وأزرق غامق، لكن ما يظهر ليش كان هو التليفون الوحيد اللي عنده. دونك ما زلنا نزيد ونبحث ونشوف ونلقاو شي تصاور أخرين يخرج فيهم إيلون ماسك تليفون آخر. هذا شنو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الأمان.
0: تسمعوا كل سنة جوهرة شو مع غازي خليل.
6: معكم الفنان سلام سعد، إن شاء الله باش نستدعاكم السبت من 6 إلى 8 مع الإعلام الكبير خويا غازي خليل في برنامج جوهرة شو. عنا برشا جديد باش نقدموه، كونوا في الموعد.
7: موعدكم نهار السبت جوهرة اف ام مع الاعلامي غازي خليل في برنامج جوهرة شو، باش نعديو عشوية مزيانة برشا من 6 إلى 8 فيها برشا جو. كونوا في الموعد، نحبكم برشا. إيمان حمدي.
0: شوف اسمع واتمتع. راديو سبور.
8: الخمسة وتسعة دقائق، رجعنا لكم من جديد في راديو سبور. بعد شوية نعمل طلع على انطلاق الأشواط الثانية في بعض المقابلات، الجولة قبل الأخيرة اليوم الدفعة الثانية. لكن قبل خلينا نعمل طلع على قاعة رادس وليد الجزيري نهائي كأس تونس في كرة السلة النادي الإفريقي التي حضر هذا المونستيري. مرحبا من جديد وليد.
9: مرحبا بك مجيد أنيس. نقطة بنقطة، الفرق ما تعداش نقطة أو زوج نقاط الآن، التقدم 22-21 قبل 3 دقائق بالضبط من نهاية الفترة الثانية والشوط الأول للمباراة. مدرب الاتحاد رياض المنستيري، خروج الخماسي الثاني، دخول الخماسي الأول، النادي الإفريقي، دخول أسامة المرناوي، تقريبا غير وجه الفريق. ثلاثية أولى لأسامة المرناوي، ثلاثية ثانية لأسامة المرناوي. إلى حد الآن لاعب 2-3-4-5-6 لاعبين من الاتحاد رياض المنستيري هما اللي سجلوا 21 نقطة، 4 لاعبين فقط من النادي الإفريقي سجلوا 22 نقطة. أحسن مسجل النقاط إلى حد الآن أسامة المرناوي 8 نقاط، زوج أحسن لاعبين في الاتحاد رياض المنستيري سجلوا نقاط هو الأمريكي أوزي رايت والأمريكي تروي، كل لاعب سجل 5 نقاط. الى حد الان كثير و55 ثانيه لنهاية الشوط الأول للتقدم
8: للإفريقي 22-21. واضح ويتواصل التشويق في مقابلة نهائي كأس تونس في كرة السلة مع انطلاق الأشواط الثانية في كرة القدم. بعد لحظات أنا عم نطلع على الملاعب لتوال والنادي البنزرتي كيف كيف ترجي جرجيس نجم المتلوي ومستقبل مرسى السي اس اس. نبدأ من جرجيس. جرجيس مباراة ترجي جرجيس نجم المتلوي، فضل هني تبدأ الشوط الثاني ولا فاضل؟
10: نعم أنيس مرحبا بك من جديد، نلعب في الدقيقة الرابعة منذ انطلاق أنيس
8: نسمع فيك فاضل تفضل.
10: نعم أنيس أربع دقائق منذ انطلاق الشوط الثاني ولا النتيجة، تقدم يبقى دائما هدف الصفر ترجي جرجيس منذ دقيقة ثالثة من الشوط الأول من أقدام الهادي الشكيلة، تغيير فقط من جانب النجم المتلوي على التشكيلة الأساسية عبد ديام يخرج بعوده عبد الباري بانكورا.
8: واضح يعطيك الصحة فاضل. نعم نطلع على أولمبي سوسة النجم الساحلي لنادي البنزرتي أمين شرف الدين.
11: أمين مرحبا. مرحبا أنيس، أربع دقائق منذ بداية الشوط الثاني النجم سجل هدف ثاني عن طريق محمد زاوي كريسو، لكن المساعد الأول سيف الغنمي يرفع راية وبعد التأكيد من غرفة الفار هدف أبيض للنجم الساحلي وتبقى النتيجة واحدة بليش للإتوال أمام نادي البنزرتي. هدف ياسين الشعباني في دقيقة 19، تغيير وحيد منذ في الشوط الثاني، خروج سيدي مومار ديوب ودخول إياد المدني في صفوف النادي البنزرتي، هذا التغيير الوحيد. فماش تغييرات في صفوف النجم الساحلي، نفس التشكيلة قيادة المدرب محمد علي نفخا. نعود نذكر تشكيلة تواصل بن حسن وجيك شريدة ريان عوني نسيم هنيد أمين بوزعبية محمد أمين بن عمر سيدريكو كبود جاوى رايد سين الشعباني زين الدين بوطمان ومحمد الزاوي. يستنى 49 دقيقة لعب و20 ثانية أسبقية للإتوال الدفع لصفر الدفع الشعباني في الشوط الأول في دقيقة 19.
8: وضحيتك الصحة أمين. عم نطلع على رضا الخليفي في استاد الكرم مستقبل مرسى السي اس اس. رضا مرحبا من جديد.
12: في ملعب الكرم، في ملعب الكرم نلعب في الدقيقة الخامسة والنتيجة نعرفش حسب البوث تتمكن نادي الفيقسي من تسجيل الهدف، كانت متوزيعة من محمد ربنسي وحمز المثلوثي يمدي الهدف الثاني، لكن الحكم يرجع للفار واعتقد انه الغى الهدف، تصبح النتيجة لحالها هدف مقابل صفر للنادي الفيقسي امام مستقبل مرسى. نلعب الدقيقة الخامسة في الشوط الثاني والملاحظة الثانية انه تشكيلة المستقبل مرسى شهدت ثلاثة تغييرات في بداية الشوط الثاني، يوسف داوود اخذ مكان باكو، ريكي جنابة اخذ مكان محمد هادي مسلم، وفيليب أجو مكان عبد القادر القاسمي. نلعب في الدقيقة السادسة واحد بلاش النادي الشرقي أمام مستقبل مرسى.
8: نفهم من كلامك الفار رجع يخدم في استاد الكرم هكا ولا رضا؟
12: بالفعل بالفعل بدي بدليل وأنه رجع بعد الواحدة محاولة قراءة ومشاورات مع تقنية غرفة الفار، رجع شاهد المحاولة وألغى الهدف كامل.
8: واضح حياتك الصحة سي توفيق. الفار رجع هكا رجع
13: هاي مبروك عليهم هاي مبروك على الأقل رجع يخدم ساري ديبان هكا يصير وراهم في المباريات.
8: مش فما حاجات بدلت مع في الأشواط الثانية؟
13: بون في النجم الساحلي فما دخول سيابي دخول الميداني مكان ديوب لاعب يلعب في الجهه اليمنى، جاته فرصه توا على اثر تمريره وضيعها سويتا موفي كونترول. وين النجم سجل هدف بعد تحضير ممتاز، ولكن غريبه كيفاش ما فماش اوفسايد لانه باسون روتري، ولكن فما اللاعب اللي هو اظن
8: شعباني
13: كانه قدام الحارس
8: قدام ماسكي
13: فوالا لا ماسكي الجارديان بتتر هذه اللي مشي على اللاين مان والغى الهدف. بخلاف هذا قاعدين نشوفوا معنا زوز في رقصي واسيابي ولا النجم الرئيسي الساحلي قاعدين يلعبوا معنا بقبهم، ما احناش قاعدين نشوفوا في كوره ولكن هاكا سون لا.
8: واضح. منتصر تعليقك على النتائج، بدلت حاجة بارابور الأشواط الأولى؟
14: ربما معتها فما رغبة أكثر من نادي البنزرتي باش يحاول باش يرجع في المقابلة معتها بالتغيير اللي قام به المدرب نتاعو. بالنسبة لنادي الصفاقسي يحاول يسجل هدف ثاني منذ بداية الشوط الثاني باش يطمئن عن النتيجه ويجري المقابله ويرتح. ربما عنده برنامج نتاع باش يرتح ملاعبيه بعد ما يطمئن عن النتيجه النهائيه للمقابله. بالنسبه لترجي الرجيسي الى حد الان معناتها متقدم 1-0 على النجم المتلوي، وخروج لصاحب الهدف جرتيلة ودخول مؤمن الرحماني ربما شي واصل ترجي الرجيسة على نفس النهج الهجومي ويحافظ على النتيجة ذي ولما تدعيمها، خاصة معناتها مؤمن الرحماني معناتها مهاجم خطير ويخلق قلق الدفاعات للفرق المنافسة.
8: خلينا نرجع الوليد في الباسكيت، ننهي معه الشوط الأول في قمة الإفريقي والاتحاد الذي المونستيري نهائي كأس تونس في كرة السلة. تفضل وليد.
15: نسمع فيك نيس نادي الإفريقي يزيد يرفع الفارق مع 26-21. شفنا حتى النرز الواضحة لمدرب الاتحاد الرياضي المنصري على الملاعبية، خاصة في الدفاع في الالتقاط الدفاعي تقريبا كل كرة ضايعة إلا وتجي في عند ملاعبية النادي الإفريقي. الاتحاد الرياضي المنصري صراحة الالتقاط الدفاعي كان النادي الإفريقي هو الأفضل. دقيقة وستة ثواني لنهاية الشوط الأول، نادي الإفريقي متقدم على الاتحاد الرياضي المنصري 27-21.
8: أكيد نكمل معك الدقيقة الأخيرة مع تواصل التشويق مع تسابق والتلاحق اللي موجود في المقابلة هذه وليد.
15: صحيح نيس 27-22 إلا خمسة للنادي أو مع خمسة للنادي الإفريقي. الاتحاد الرياضي المنصري تروي عنده الكرة، قلت الاتحاد الرياضي المنصري خسر ما لقاش الاليات نتاعو في الالتقاط الدفاعي، خسر انيس تعرف القانون نتاع مسابقه الكاس تلعب الا اجنبي وحيد، هيك علاش اوزي رايس قوي برشا في الدفاع. مدرب الاتحاد الرياضي المنصري حبذ ان تروي هو اللي يلعب توا فوق ارضيه الميدان، بينما اوزي رايس موجود على بنك الاحتياط. 30 ثانية لنهاية الشوط الأول، هجوم ما ينجحش النادي الإفريقي عن طريق عمر عبادة، تمشي كرة للاتحاد الرياضي المنصري، بلال الجزيري ثلاثية وخاطئة ما ينجحش بلال الجزيري في الثلاثية، تمشي الكرة الامتلاك للنادي الإفريقي قبل 8 ثواني عمر عبادة يستنى في الوقت، عمر عبادة يحط على الثلاثية عمر عبادة، والنهاية نهاية الشوط الأول بتقدم النادي الإفريقي على الاتحاد الرياضي المنصري 27-24.
8: يعطيك الصحة، نهاية الشوط الأول بنتيجة 27-24 كما قال وليد. سي توفيق فقط حتى في الباسكيت كان كنت تسمع في وليد أجنبي واحد لازم يكون
14: قانون
8: على القانون على أرضية القاعة في
14: الكأس
8: في الكأس في كأس تونس في كرة القدم لازم ما تلعبش الأجانب إذا كان فما فارق في الأقسام. ترى أنه منطقي معناه القانون هذا ولا لابد من التعديل؟ معناه أنت تصرف بجيب ملعبية أجانب باش تنافس في تقريبا المسابقات الكل.
13: هك شوف الدوفيز عنا تبارك الله بالبال معناه نجيبوا حتى الأجانب ونبدلوا القانون. معناه طبعا معقول أني نجيب 4 أجانب ولا 3 أجانب
8: يلزم واحد
13: يلعب واحد في المقابلة النهائي،
8: خاصة
13: سواء النادي الفريقي ولا الاتحاد المنصري لزوز فرق خويا جبت أجانب مش نستنفع بيهم. ما لا توغدوا في الأنبياء يقولوا والله تكيلي فلان وفلان وخلي قانون يسمح لب واحد برك، ولا في البطولات الأوروبية بصراحة فما برشا أشياء للمراجعة. وك علاش قلنا من بداية الموسم قلنا يهديكم ربي اللي جايين جدد سواء الجامعة الجديدة بتاع كرة السلة ولا الجامعة الجديدة بتاع كرة القدم تلهوا بالقوانين،
8: راجعوا
13: يا ودي راجعوا قوانينكم القديمة، عاودوا حلوا الكتاب عاودوا قراوا، فما برشا قوانين بالية انتهى عليها الدهر، دونك يلزم مراجعتها ويلزم نتعقلوا مع الأجواء الجديدة 2026.
8: صحيح.
13: فما قوانين من الثمانينات مازال ولا من السبعينات قاعدين مازالوا يتعاملوا بها، معقولة؟
8: نقطة استفهام.
14: لا وصارت إشكالية من الجانب هذي في الدور نصف النهائي متاع
8: مباراة الشبيبة وجمعية الحمامات.
14: وقت شركة زوزم لاعبية
8: بعد شبيبة ربحت
14: أخر النتيجة على الميدان.
8: صحيح قرار نتيجة الحصلة على الميدان.
14: ربما مع تزوز فرق عندهم كاليبر كبير كما الاتحاد المنصري والنادي الفريقي وفرد مستوى، فمش
8: على الأقل يكونوا في نفس المستوى
14: زوز
8: يلعبوا
14: نجموا يلعبوا حتى المستوى يرتفع.
8: واضح باهي. خلينا نرجع ناخذ التوقيت والنتيجة في كل الملاعب في أولمبي سوسة. أمين شرف الدين
11: مرحبا انيس. وصلنا 57 قلاب وتقدم نجم سعلي هدف لصفر هدف ياسين الشعباني في الدقيقه 19
8: في استاد الكرم مستقبل المرسى النادي الصفاقسي رضا الخليفي.
12: في الكرم مرة أخرى تتغير النتيجة وتتغير لصالح النادي الصفاقسي عن طريق إيمانويل أوغبولو بتصويبة قوية هدف حلو برشا في الدقيقة 56 تصبح النتيجة 2-2 للسياسات أمام مستقبل المرسى. لكن كيفاش جاء الهدف هذا يا أنيس؟ كانت مخالفة، الحكم يرجع للبار، إصابة هذا اللاعب إيمانويل أوغبولو على مستوى الرأس، الحكم مع مشاورات تقريب 2 دقائق 3 دقائق متوقف المباراة يرجع تقنية البار باش يشوف هل اللقطة كانت مقصودة عنيفة، لكنه يرجع الحكم بعد مشاهدة اللقطة ما يعطي حد شيء، يستأنف اللاعب بعد التداوي إيقبال إيمانويل إيقبال يستأنف اللاعب في أول هجوم أول لمس للكرة تصويبة قوية يشكل الكرة الشباك ويغلط بها الحارس تصبح النتيجة 2-2 للنادي الصفاقسي هنا في الكرام أمام مستقبل مصر.
8: زوز بلاش للسي اس اس وتواصل تألق حتى لأوغبولي الملاعب هذا اللي كان سجل هاتريك حتى في البطولة
14: ملاعب ممتاز
8: قاعد يأكد أوغبولي
14: في غياب يد بالوافي ما تلقات أوغبولي
8: صحيح. به خلينا ناخذ توقيت ولا نتيجة في جرجيس. فاضل هني فاضل
16: نعم ليس دلوقتي 15 دقيقة أي 60 دقيقة من عمر المباراة والنتيجة هدف صفر ليبقى الترجي يعني الجزية التقدم والانتقال الثالثة زوج تغييرات قام بهم الترجي الجزية جسم من كلامه يفرش فرعه برصه بيضمي تغيير وعشر فضيات يقف ذكي ثانية لهم تشوف والنتيجة كما قلت هدف صفر وأموام يعني بإمكان هذه المباراة أن تأتي بأهداف أخرى لولا تسرع النجم المتلوي في الخط الأمامي وكذلك تسرع الشريطي في هجومات المع التنقل تبقى نتيجة كما قلت الدقيقة 61 منذ إلى آخر المباراة.
8: يعطيك الصحة فاضل. نمشيو للموسيقى بعد نرجعوا ديما في المواصلة لمتابعة كرة القدم مقابلات الدفعة الثانية من الجولة 29 وقبل الأخيرة وأيضا نرجعوا للشوط الثاني في نهائي كأس تونس في كرة السلة بين النادي الإفريقي والاتحاد المنستيريه.

0: الخمسة وتسعة وعشرين دقيقة، رجعنا لكم من جديد في راديو سبور، دائما في المتابعة لمقابلات الدفعة الثانية من الجولة 29 وقبل الأخرى في البطولة، وأيضا نهائي كأس تونس في كرة السلة. نذكر بعد شوية باش ينطلق الشوط الثاني، شوط أول كانوا فيه بتقدم النادي الإفريقي على الاتحاد المنستيري 27-24. نعملوا طلع على أولمبي سوسا لتوال سي أبي من جديد مع أمين شرف الدين.
1: مرحبا أنيس، وصلنا ل 66 غلاب، تقدم النجم الساحلي هدف لصفر مع زوج تغييرات الإطوال، خروج موسى جوارا وكذلك محمد زاوي، دخول موسى سانجور ومحمد الهادي بوسلمة، ودخول أحمد العمري، وخروج إبراهيم سيسوكو في صفوف النادي البنزرتي. 66 غلاب، تقدم النجم هدف لصفر، لقاء نوعا ما مريناش برشا كورة بين زوج فرق، ولين في دقيقة 66 أسبقية للنجم هدف لصفر.
0: سي توفيق، قراءتك في التغييرات اللي صارت في الإطوال؟
2: الإطوال دخول سانجور مكان لاعب جديد لوسط الميدان، ولا النجم الساحلي سانجور قاعد يلعب على الجهة اليمنى اللي كانت فيها كريستو، وكريستو مشى على الجهة اليسار، ما تغيرتش حاجة جديدة بخلاف كما قلت لك الفرستين اللي جاوا للنادر البنزرتي على اثر ركنية، وباقي النجم الساحلي يقوم بنفس الخطأ قبل الهدف ضد جرجيس على اثر ركنية، وكاد اليوم زاد ان يعيد الكرة ويقبل هدف اخر على اثر كرة على ركنية، لانه اللاعب اللي ضرب الكرة بالراس اللي هو الميداني كان وحده طليق في القائم الثاني بدون رقاب. دونك هنا زاد كيف يلزم حارس المرمى توا ياخو منا بزمام الامور ويوقف زملائه في الماركاج. نفس الشيء اللاعبين لازمهم يطبقوا تعليمات نتاع الواحد ضد واحد، اذا كان يلعبوا بالواحد ضد واحد او يلعبوا دفاع المنطقه، زاد كل حد يراقب منطقته. فاعتقد فما وهذاك اللي داخل في شفت بعد ساعات وقت اللي الواحد يبدا مش مركز وخلاص معناها في مخه توا معناها فيف لي فاكونس. دونك حتى في بعض الاوقات في كور كيما هذم، هي شنو هي الكره القدم؟ ما هي جزئيات، على جزئيه كيما هذه يسهى ولا اللاعب ما يفيقوش ولا هو بيدو يفكر في حاجات اخرى وهو يلعب في المباراه، ينجم يخسرك في المباراه، ينجم يعطي هدف هديه سواء للنادي البنزرتي ولا نفس الشيء. ولكن اللي لاحظته اكثر اللي زوز ركنيات للنادي البنزرتي على اثر زوز، معناها ضيعوا زوز فرص سهله، ويقبل على اثرهم هذوكم النجم الساحلي عده اهداف على كورثات وما تصلحوش. دونك هنا علاش قلت لك اني فما تي بون فما تولي صار مش مازال فيه العام، مازال نهار الخميس وكل سنة هما طيبين.
0: واضح. باهي خلينا ناخذ توقيت ولا نتيجة في استاد الكرم مستقبل مرسى سي اس اس، رضا الخليفي.
3: في الكرم 68 دقيقة لعب، ودائما النتيجة الأسبقية للنادي الصفاقسي أمام مستقبل مرسى هدفين مقابل سكر صفر. نذكر بالأهداف محمد النور القروي افتتح النتيجة في الدقيقة السادسة، وإيمانويل إيكبول في الدقيقة 56 يمضي الهدف الثاني. وفي الحقيقة نجم نقولوا موازين القوى غير متكافئة اليوم في المباراة. اليوم النادي الصفاقسي قاعد يتحكم في نسق المباراة وقاعد يجمع بين النتيجة والأهداف، الحقيقة مردود محترم رغم غياب عدد من الركائز.
0: واضح. في جرجيس، ترجي جرجيس نجم المتلوي فاضل هنيك. فاضل
4: نعم أنيس، 70 دقيقة لعب من انطلاقة المباراة والنتيجة هدف صفر، تبقى للدرجة الرياضية منذ الدقيقة الثالثة من أقدام الهادي إلى النجم المتلوي يريد العودة بالنتيجة وإدراك التعادل، وترجي الريسي يريد تعزيز التقدم بهدف آخر، وبين هذا وذاك يشتد التنافس بين الفريقين للخروج من نقاط الفوز فيما تبقى من عمر المباراة.
0: واضح. فاضل منتصر، شنو نجم نقوله على تقدم السي اس اس على المرسى زوز بلاش والتقدم الاني كيف كيف اللي متواصل لترجي الرجيس قدام نجم المتلوي؟
5: بالنسبه لتقدم النادي الصفاقسي كنت قلت معناتها يسعى النادي الصفاقسي بسجل هدف ثاني، وربما اللي راحت بعض اللاعبين يعرفوا النسق، فما جوله تنتظروا معناتها ضد النجم الساحلي في الجوله القادمه وعنده مقابله كاس، دونك يحاول باش يتهنى على ريزولتا نتاع الماتش في اقرب وقت ممكن ويقتل المقابله كما نقولوا احنا بلغه الكره، وسجل هدف ثاني. ونتصور كان سجل هدف ثاني وقع الغاء ثم سجل هدف ثالث واحتسابه في المره الثانيه، نتصور نتيجه منطقيه بالنسبه للنادي الصفاقسي. وبالنسبة للنجم الساحلي إلى حد الآن معناتها كما نقولوا مقابلة متوازنة خاصة في الشوط الثاني بين نادي بنزرتي والنجم الساحلي. نادي بنزرتي كان ينجم يعدل، نفس الشيء بالنسبة للنجم الساحلي كان ينجم يضعف نتيجة. مقابلة مفتوحة لجميع الاحتمالات، ولو أن التقدم الآن هو للنجم الساحلي. بالنسبة لترجي رجيس يكونفير معناتها محافظ على نتيجة المقابلة متاعه ضد نجم المتلوي، وإلى حد الآن مستبسل على 3 نقاط المتحصل عليها إلى حد الآن.
0: سي توفيق يظهر للأنظار الكل باش يتجه غدوة للدربي، غدوة الترجي النادي الإفريقي، مقابلة مهمة جدا فيها رهان كبير اللي هو لقب البطولة. الإفريقي بعيد 2 نقاط على الترجي، 62 نقطة، ترجي 60 نقطة. الإفريقي يربح يتوج رسميا بلقب البطولة، ترجي يربح يولي هارب نقطة، التعادل يأجل الحسم للجولة الأخرى. الجولة الأخرى مش باش تكون سهلة على الزوز فرق. بالنسبة للنادي الإفريقي يستقبل الأولمبي البيجي اللي وضعته صعيبة في أسفل الترتيب، والترجي يعمل ديبلاسمون بنجردان.
2: لا اهتمام الناس كل عندهم توجه من 4-5 جولات، الناس كل تستنى في المباراة هذه.
0: وعنا برشا ما عشناش الدربي يكون ديسيزيف كما الدربي هذا.
2: صحيح ما عشناش الدربي بالوضعية هذه، وخاصة الله يستر.
0: فقط خلينا نشوف شنو قاعد يصير في ملعب الأولمبي بسوسة. أمين تفضل قبل ما نرجع الحديث على الدربي.
2: أتفرج.
1: مرحبا أنيس. كان الحكام عاد ورقة صفراء للاعب النادي البنزرتي، تلعبت المخالفة وكانت فرصة خطيرة للنادي البنزرتي، ضيعها المدافع محمد ريان الرحيمي، وتبقى النتيجة أسبقية للنجم مع إصابة لاعب النجم الرسالي على مظن ريان العوني اللي قام توقف 72 قلاب، أسبقية للإتوال واحدة بلاش على النادي البنزرتي.
0: واضح. نكمل معك سي توفيق، كمل فكرتك بخصوص ماتش الدربي.
2: دونك الدربي كما قلنا بعد قبل 5 جولات كنا شكون الأول وشكون الثاني، وتبدلت الكراس،
0: تقلبات
2: هاو جماعة ترجع الافريقي الاولى، بعد الجمعة اللي بعدها ما يستغلش الترجي الوضعية، تعاود تتقلب بالمشامي يولي الترجي الاول والافريقي الثاني.
0: كل واحد يقول للاخر خذ انت
2: ايه يودي خذ انت. لين بعد قبل جولتين ولا استفاد الترجي من ماتش نول نتاع النادي الافريقي في
0: الكيف ضد سليمان،
2: في ضد سليمان، ولا استفاد النادي الافريقي من التعادل نتاع النادي الافريقي ضد السي اس اس. دونك ولات لين انتظرنا اخر معناها الجوله قبل الاخيره هذه، مش عرفنا اللي النادي الافريقي متقدم 2 نقاط في الترتيب على الترجي الرياضي، وهنا الاحتمالات انه الترجي الرياضي مطالب الفوز ولا غير الفوز، الافريقي عنده احتمال انه التعادل او الفوز، هذا مزوز احتمالات بالنسبه للنادي الافريقي. اهم شيء المباراه راهو هامة داكوردو، تبقى من ناحية الأجواء وفما شكون يسخن في الأجواء، وردوا بالكم أحباء الترجي يشجعوا في فريقهم من حقهم، نادي الفريق يدافع على زاد حظوظه ويحب يفوز من حقه، تبقى حذاري مدوا خلال على اليمين وعلى اليسار، يحبوا أنه المباراة هذه تولي فيها أجواء مشحونة وأجواء غير طبيعية، فحذاري إن شاء الله الأجواء تكون طيبة داخل أرضية الميدان، ونتمنى أنه الفريقين الاثنين يلعبوا وحكمها من من من من الأوتريش من النمسا، دونك كل الأجواء الكل مناسبة، مش الواحد يعدي
0: إجراءات مشدة على الحكم،
2: إجراءات مش مشدة أكثر من المشدة، تقول باتمان جاي مش يزفر الماتش ويروح. دونك أعتقد اللي ضروري أنه الهدوء، وزاد كيف كيف على المسؤولين زاد كيف كيف التصريح يردوا بالهم، لأنه تصريح وحيد يمكن يغير برشا حاجات، وهذا اللي وحشناش بيه في كورتنا في خاصة في الأمتار الأخيرة وعلى أبواب كأس عالم، وبدنا لو البطولة تنتهي على فوقها أرضية الميدان، اللي يستحق نقول له مبروك، واللي ينهزم نقول له وعندك التعادل زاد، هذوما 3 الفرضيات. تبقى شكون خير وشكون جاهزيته أفضل وشكون مدربه اللي عنده الخبرة الكافية اللي قادر مش يقرأ الخصم والترجي، واللي ما متعود بالأجواء هذه ويلعب على أرضية ميدان قدام جمهوره، وفي المقابل النادي الإفريقي اللي متعطش زاد كيف كيف وعنده أنفونتاج بسيكولوجيك الدو بوان هذوكم اللي ديجا حاصلين، ويدخل المباراة هو ديجا عنده ان بوان مع الصفارة بتاع الحكم، دونك ديجا هذوم الكل أشياء يجب مراعاتها قبل ما تبدأ المباراة.
0: طب بعد أكيد نزيد ونرجع الماتش الديربي بين الترجي والنادي الإفريقي، خلينا ناخد توقيت والنتيجة في كل الملعب. نعمل طلع على وليد الجزيري إذا كان انطلق الشوط الثاني في نهائي كأس تونس لكرة السلة بين النادي الإفريقي والاتحاد المنستيري. وليد
6: مرحبا بك. يعني 7:40 لنهاية الفترة الثالثة، التعادل 29-29 مع ثلاثية للنادي الإفريقي عن طريق جور الجوادي رفع بها الفرق مع 32-29. بصراحة أنيس دور نهائي استنينا نسق أكثر من هيك، نسق بطيء في بعض الأحيان، تقريبا كل فريق كل هجوم يسجل بعد في الهجوم الثاني ما يسجلش، هيك علاش عدد النقاط ضعيف مقارنة بمقابلات نهائي البطولة أو مقابلات النصف النهائي. الشوط الأول انتهى حتى بخمسين نقطة، لكن إلى حد الآن تعادل 32-32 بين النادي الإفريقي والاتحاد الرياضي المونستيري قبل 6 دقائق و57 ثانية من نهاية الفترة الثالثة.
0: واضح وليد، خلينا نمشي الاستاد الكرم وانت تغير النتيجة من جديد مع رضا الخليفي. رضا
7: أنا وسهلا بك. أنا يجب الفعل تتغير وتتغير للمرة الثالثة لصالح النادي الساقي عن طريق محمد الصالح المهبي في الدقيقة 75، يتوغل على الجهة اليمنى يراوغ ويتوغل وبتصويبة قوية غالت بها الحارس، كان هدف ممتاز. والحقيقة محمد صالح المهبي منذ بداية المباراة قاعد يقدم في مردود وأداء محترم جدا، وتوج هذا المردود بهدف جميل يسحقه مثل هذا اللاعب اللي قاعد يتألق من جولة لأخرى. واليوم نجم نقول لحد الآن كان تقريبا رجل المباراة. على كل نلعب في الدقيقة 77 3 بلاش للنادي الشرقي أمام مستقبل مرسى هنا في ملعب الكرم.
0: واضح في أولمبي سوسة أمين شرف الدين. تفضل إذا
7: لما قدمت يا أنيس استحك على الدربي. في الحقيقة اليوم تقريبا زاد كذلك وقع الاجتماع الأخير لمباراة الدربي اللي تقريبا على مدى هذا الأسبوع تقريبا كل يوم اجتماعات جهوية وكذلك مركزية تقريبا في مقر ولاية بن عروس. نجم نقوله من اليوم الصباح تقريبا مع نصف النهار ملعب رادس، تقريبا ملعب حمادي العقري برادس تحت تصرف السلطات الأمنية وتقريبا غدوة إجراءات أمنية وغير مسبوقة. نجم نقول كل الشوارع كل المدن المحابية إلى ملعب رادس تقريبا بتشهد إجراءات غير مسبوقة، إجراءات أمنية وتنظيمية، مع الملاحظ أيضا وأن التذاكر كذلك نفذت تقريبا في ساعتين من زمان.
0: وإن شاء الله نشوفه مقابلة كبيرة في ماتش الديربي بين الترجي والنادي الإفريقي. توقيت ونتيجة في أولمبي سوسة لتوال سيابي أمين شرف الدين. أمين
1: مرحبا أنيس. 77 قلاب تغيير ثالث في صفوف النجم الرياضي الساحلي، خروج زين الدين بطمان دخول نزار الشميسي، كذلك دخول ماريوس جلو وخروج على الدين الدريدي في صفوف النادي البنصرتي. هذوما التغييرات اللي صاروا الان. نلعبوا في 78 قلاب اسبقيه للنجم هدف للصفر هدف ياسين الشعباني، كان فرصه كثيره لاحمد العمري وكانت محاذيه لمرمى الحارس صبري بن حسن، من اخطر فرص لنادي البنزرتي في المقام.
0: واضح التوقيت والنتيجه في جرجيس. فاضل ميتا جرجيس نجم المتلوش. فاضل
8: نعم أليس 80 دقيقة لعب من عبر المباراة المرة، وترجي الجرجيسي ما زال محافظ على التقدم بهدف من الصفر منذ الدقيقة الثالثة من الشوط الأول. تغييرات بالجملة، محمد فراس صوبة من ترجي الجرجيسي ياخذ مكان أمير التجوري، وهذه فرصة لترجي الجرجيسي ودفاع، يعني دفاع ضد هجوم من هنا وهناك. والنتيجة كما قلت لو لا تسرع ويعني عديد الأخطاء بالوسط الميدان كانت النتيجة أكثر سوى من هذا أو من ذلك.
0: واضح نسمع فيك فاضل.
8: مكان أوليو أبدو ومحمد فرستوبا يأخذ مكان معز معتز السجاد، ومن جانب النجم السوي أبدو بانجورا رائد الفدا، رائد الفدا يأخذ مكان يسير بخري
0: واضح يا فاضل. شكرا لك. فقط في الفولين ذكر الترجي الرياضي التونسي فاز بمباراة الكلاسيكو ضد السي اس اس 3-0 25-17 25-23 و25-19، هذا في إطار الدور النصف النهائي من مسابقة كأس تونس، وبالتالي الترجي يواجه النجم الرياضي الساحلي في الدور النهائي. بيوب موزيكا ومصلين معكم في راديو سبور.
9: جوهرة FM
10: تسمعوا أوتوموتو
11: من نص نهار لساعتين على جوهرة FM.
10: تتابع آخر أخبار السيارات في أوتوموتو مع خالد إيليز إكسبير.
12: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
9: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marques tunisiennes et internationales depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28 465 965 ou 23 478 700.
13: Publicité. ما فهمتش انا من جاتك فكره المشيان الحمام بورقيبه.
14: الطبيب قال لي مشاكل خشمك وودني والروماتيزم الكل يلزمهم جمعه في حمام بورقيبه في المرادي.
13: يا محلاها اللي تقتل.
14: انا ماشيه باش نتفاهم مع

0: الخمسة وثمانية وأربعين دقيقة رجعنا لكم من جديد في راديو سبور، دائما في المتابعة لمقابلة البطولة وأيضا الفينال متاع كوب باسكيت نادي الإفريقي الاتحاد المنستيري. نعملوا طلع على وليد الجزيري في القاعة متعددة الاختصاصات برادس. مرحبا من جديد وليد.
1: دقيقتين وأربعين ثانية لنهاية الفترة الثالثة، التقدم للنادي الإفريقي على الاتحاد المنستيري بنقطة واحدة 39-38، والتعادل الآن 39-39 بعد نجاح أوزرايس في الرمية الثانية، 39-39 مع عديد التغييرات في تشكيلة نادي الإفريقي والاتحاد الرياضي المنستيري. بالنسبة للنادي الإفريقي زياد الشنوفي تقريبا من الشوط الأول مش بتاشي دخل كأساسي قائد فريق النادي الإفريقي، ثم مش بتاشي هيدا مسعادة هو اللي دخل مكانه الاتحاد الرياضي المنستيري، شرك كل لاعبيه على أرضية الميدان إلا لاعب وحيد ما شاركش لحد الآن هو اللاعب سيف الزهروني، لاعب شاب هو الوحيد الموجود على بنك احتياط الاتحاد الرياضي المنستيري. مع ذلك المدرب الإسباني الاتحاد الرياضي المنستيري قام بتشريك كل اللاعبين الموجودين على ورقة المباراة إلى حد الآن، 2-16 ثانية لنهاية الفترة الثالثة، التعادل 39-39.
0: واضح. خلينا نعملوا طلع على مقابلة كرة القدم لتوالس.

0: سيابي مع امين شرف الدين. تفضل امين.
1: مرحبا انين 86 القلعب هجم اختيار النادي البنزرتي احمد العامري في مناطق 18 حط كره في روتري ودخل وشتي كشريده 86 في قلعب اسبقية للاتوال مع اصابة اللاعب ريان العوني. نتصور اللاعب باش يغادر المكان وياخذ مكانه حسام دكتوك. تغيير اخير لانش مسيحلي 87 دقيقة اسبقية للاتوال هدف لصفر امام النادي البنزرتي.
0: في استاد الكرم رضا الخليفي مستقبل مرسى سي اس اس
2: 87 دقيقة لعب ودائما أسبقية للنادي الصفاقسي أمام مستقبل مرسى بثلاثة أهداف مقابل صفر. في الحقيقة في الدقائق الأخيرة ما سجلت محاولة تصفر سوى تقريبا السيطرة تكاد تكون كلية للفريق الضيف النادي الصفاقسي.
0: واضح. وفي جرجيس ترى جرجيس نجم المتلوي. فضل هنيد. فضل
3: الشخصين يعني لنهاية الوقت الأصلي 90 دقيقة والنتيجة هدف بالنسبه للدرجة استخدم يبقى دائما منذ الدقيقة الثالثة من الشوط الأول. يعني شفت عديد الفرص مومن الرحماني وأشرف مضيئ من خرج الجرجيس في هجومات متتالية يعني وفي أحسن بالوقت الحالي هجوم معاش بالدرجة الجرجيس مومن الرحماني في عمال ولا يعني شفنا سقوط لاعب اشرف دياب ولكن الحكم يقول وصل اللاعب هجوم هنا وهناك ولكن تبقى نتيجه كما قلت هذا في الدقيقه 89 من الوراء.
0: يعطيك الصحه. فاضل منتصر خمار شنو نجم نقولوا على النتائج في دقائقها الاخيره؟
4: النتائج الى حد الان معناتها بمقابله النجم الساحلي نفس النتيجه 1-0، جرجيس نفس النتيجه 1-0. الفريق الوحيد معناتها اللي كونفيرما معناتها نتيجة الشوط الأول هو النادي الصفاقسي اللي أضاف الهدف الثاني والثالث. إلى حد الآن معناتها النتائج تعتبر معناتها منطقية خاصة الفورمة الكبيرة متاع النادي الصفاقسي في الجولات الأخيرة. الفريق هذا اللي ما ضاقش طعم الهزيمة لمدة 10 مقابلات متتالية ونضيف لهم المقابلة متاع اليوم اللي ولي 11 ويظهر نيتو واستعداداته لبقية الجولة المتبقية وبقية مشوار الكأس. نفس الشيء ترجي جرجيس زاد محضر روحه كما ينبغي معناتها بعودته القوية في البطولة ويكونفيرمي معناتها إلى حد الآن منتصر 1-0 ضد فريق عتيد اسمه نجم المتلوي ومواصل في النتائج الإيجابية مع المنصف مشارك وهذا أحسن تحضير بالنسبة له هو لمقابلة الكأس زادة كيف كيف. بالنسبة للنجم الساحلي ربما معناتها إلى حد الآن معناتها مقابلة مفتوحة من الطرفين. ربما النجم الساحلي كان ينجم يضيف الهدف الثاني والنادي البنزرتي كان ينجم يعدل خاصة عن طريق العمري وتحت زوج فرص واضحة لكن ما نجمش يسجلهم. إلى حد الآن مقابلة متوازنة. ربما لو حق النجم من انتصار هذا يكون معناتها انتصار معنوي للفريق بعد السلسلة الكبيرة متاع النتائج السلبية اللي كانت في جولة الفار.
0: سي توفيق المقابلات خاصة مقابلة الإتوال السيابي
5: دكدوك نحى على الأقل 5 كيلو على اللي طول نشوف فيه بدنه تبارك الله عليه زاد ضعاف مش اسمه هنيت زاد كيف كيف قاعد شفت زاد بدنه بدأ يتحسن ولكن الإصابة متاع الولاد ريان العوني هذاك اللي تقلق معناه اللي شد ليسكي وجونبي نتاعو دونك هذيك تقطيعه الله اللي قدر ان شاء الله نتمنى له الشفاء العاجل في وقت اللي عمل سبرينت نتاع 30 متر وكان في هجمه خطيره ملي دخل العمري عمل مشكل النجم الساحلي في الدفاع تحركاته وزاد كيف كيف ما كانتش عليه مراقبه خلوه بيناتهم الزوز ونعرفوا العمري من اللاعبين اللي سريعين في الواحد ضد واحد وضيع زوز فرص فهنا الغلطه نتاع النجم الساحلي في الدفاع كان من المفروض انه تكون عليه رقابة هاو إن شاء الله نشوفه فيه خروج اللعب ريان العوني نتمنى له الشفاء العاجل. بخلاف هذا ما شفنا سانجور كان على اليمين أبارمون فما برشا زحمة على اليمين هزوها على اليسار على اليسار نفس الشيء ما لقاش حل وعاودوا رجعوا على اليمين التوم نحاولوا حل سانجور شنو المكان اللي يقدر يعطي الإضافة للنجم الرادي الساحلي لا في الواحد ضد واحد ولا في قلنا السرعات باه نتمناو ان السرعات نتاعو على الاقل تجيب على الاطراف تجيب الخطر ولكن ما شفناهاش. شفنا النادي البنزرتي وعلاله مش موجود اليوم مالغريسا قاعد هو اللي معناه مسيطر في اللحظات الاخيره نتاع المباراه.
0: باهي خلينا نرجع للثواني الاخيره في الكرتون الثالث مع وليد. تفضل وليد.
2: نسمع فيك نيس 15 ثانيه لنهايه الفتره الثالثه 4 نقاط تقدم النادي الافريقي على الاتحاد لازم نشيروا الامتلاك للاتحاد لازم نشيري بلاد الجزيره اكيد يحب يربح الوقت يحب يسدد في الثانية الأخيرة يسدد في الثانية الأخيرة وتنتهي الفترة الثالثة. الحكم يقول امتلاك للاتحاد الرياضي المنتسب قبل ثواني زوج ثواني لل من نهايه الفتره الثالثه وزوج رميات حره البشير بن يحيى. البشير بن يحيى احسن مسجل النقاط لحد الان في تشكيله الاتحاد الرياضي المنستيري. بشير بن يحيى احسن مسجل النقاط في تشكيله النادي الافريقي. اسامه المرناوي ب 13 نقطه. بشير بن يحيى 8 نقاط. قلت التقدم 45 أو 41 للنادي الافريقي على الاتحاد الرياضي المنستيري. رميه اولى البشير بن يحيى من جانب الاتحاد الرياضي المنستيري رقم 31. بصراحه انتظرنا نسق خير من هيك. يضيع الرميه الاولى أكيد الامتياز إذا سجل امتلاك بترجع للنادي الإفريقي. بشير بن يحيى ويسجل إلا ثلاثة وتنتهي الفترة الثالثة بتقدم النادي الإفريقي على الاتحاد الرياضي المنستيري 45-42
0: و 45-42 في انتظار الكرتون الرابع والأخير والحاسم من أجل التتويج بلقب كأس تونس في كرة السلة. نرجع من جديد إلى أولمبي سوسة لتوال السيابي. قداش وصلنا وقت أمين؟
1: مرحبا أنيس. الحكم أضاف 4 دقائق نلعب في دقيقة الثالثة الآن. تقدم نجم هدف لصفر. نشوفوا أنه كل الفرق قبلوا بالنتيجة وقاعدين يكملوا في المقابل. هذه كرة من نسار الشميسي إلى محمد أمين بن عمر اللي أغلب كراته إلى الدفاعات. بن عمر إلى وجدي كشريدة كما قلت أنيس بثلث دقيقة أخيرة على نهاية المباراة. وسيمة الشيحي قصر كرة. كرة للنادي البنزرتي. هاشم معاكسة للسيابي. وسيم الشيحي يعطي كرة للعمري وتمشي سيلة في دين الحارس صبري بن حسن اللي يتشكى من إصابة كما قلت نجم الساحلين. هالأربعة باش تلعب لقاء الجولة الأخيرة أمام النادي البنزرتي في الطيب أمام النادي الصفاقسي عفوا في الطيب المهيري ولقاء الأخير هذا الموسم لطوال صاحب المركز السابع وانتصاري خليه يوصل للنقطة 41 ومن ممكن أنه يصبح في المركز السادس بتأخر نجم المتلوي. آخر كرة وآخر الثواني للنادي البنزرتي. الكرة تمشي للعب رقم 17 إياد الميداني. إياد الميداني كتمرير الدخات سيدريكو كبو. سيدريك إلى نزار الشميسي. آخر كرة للنجم نزار الشميسي إلى ياسين الشعباني يسدد الكرة ويدخل الدفاع. وآخر ركنية في المقابلة للنجم الرياضي الساحلي ومعها بعد الحكم بشعلن نهاية المباراة بفوز النجم الرياضي الساحلي لنزار الشميسي في آخر ركنية. بلنش لاعبين النجم الساحلي قدموا للهجوم في آخر الركنيات. نزار الشميسي في الركنية الأخيرة في المقابلة. نزار الشميسي في توسيع الركنية يوزع الكرة. نزار الشميسي ويدخل الدفاع وجهك شريدة إلى نزار الشميسي. آخر الكرة للنجم. كرة للنجم نزار الشميسي مشي اليمين شوي عمل يدخل العمق. نزار يراوغ يسدد إلى التسديد وركنية للنجم الساحلي. نزار الشميسي كانت الفرصة للتسديد في الأخير تمريرة لمحمد الهادي بوسيرة ويدخل الدفاع والحكم حسين بن سيسي يحط كل ركنية للنجم الذي يصيح لآخر ركنية على ما أظن في المقابلة. وبعد الحكم بشعل نهاية المباراة كما قلت لتوال بالانتصار للنقطة 41 ويصبح في المركز السادس. قلت لتوال يكمل آخر مقابلته لحفظ ماء الوجه ونادي البنزرتي اللي كان يضمن البقاء. كرة لمحمد الهادي بوسامة في التوسيع يوزع الركنية ما زالت في 18 حسام دكدوك ويدخل دفاع نادي البنزرتي. كرة لمحمد الهادي بوسامة والحكم يقول مخالفة لنادي البنزرتي. وصلنا لدقيقة 95 على ما أظن الحكم باش يعلن نهاية المقابلة باش يطمئن على اللاعب وبعدها باش يعلن نهاية المباراة بفوز النجم الساحلي على النادي البنزرتي. الآن مخالفة للسيابي مخالفة لنادي البنزرتي في مناطقه وفي هذه اللحظة بالذات الحكم يعلن نهاية المباراة بفوز النجم الساحلي هدف لصفر على النادي البنزرتي. يعني
0: واضح حياتك الصحة أمين. نعمل طلع على استاد الكرم مستقبل مرسى سي اس اس رضا الخليفي.
2: بالفعل نيس جيت في وقتك نهايه المباراه يعني بانتصار نادي الشيخ على مستقبل مرسى 3-0. محمد نور القروي كان افتتح النتيجه دقيقه 6، ايمانويل بول في دقيقه 56 يمضي الهدف الثاني، ومحمد صالح المهدبي يختم سلسله الاهداف دقيقه 75 بتسجيل الهدف الثالث.
0: يعطيك الصحه رضا من الكرم، نعملوا طلع على جرجيس، ترجي جرجيس نجم المتلوي، فضل هنيت.
3: مرحبا بك نيس، نهايه المباراه في جرجيس بانتصار الترجي الريسي على النجم المتلوي بهدف صفر، هدف جاء منذ دقيقه 3 من اقدام الهادي جرجيس.
0: واضح هذه النتائج الكاملة بالنسبة للمقابلات متاع الدفعة الثانية اليوم. ناخو التوقيت في قاعة رادس والنتيجة مع وليد الجزيري. وليد
2: 45 ثانية لنهاية المباراة مع 8 للنادي

0: البطل الرابع نادي الجريسي سجل 5 نقاط متتالية، 0 نقطة للاتحاد ريال المنيسيري. هيك علاش المدرب الجريس مدرب الاتحاد ريال المنيسيري طلب وقت بالضبط غير في التشكيلة. إلى حد الآن خماسي الاتحاد ريال المنيسيري موجود في الأرضية الساعة تروي فرانسلين فراس الأحياني بشير بن يحيى حسام المهملي واللاعب نشوف الرقم اسكندر بن راشد. هذوما الخماسي مع عودة زياد الشنوفي من جانب النادي الافريقي تقريبا ما شاركش الفترة الثانية ما شاركش الفترة الثالثة. اختيارات المدرب انه يعول عليه في الفترة الرابعة الاتحاد يخلص في الفارق الا 56-44 تقدم النادي الافريقي على الاتحاد الرياضي المنسيري الثلاثية ناجحة حسام المرناوي. تقريبا كل مرة ياخو بشي بادري يسجل ثلاثية يسجلها وتكون ناجحة. أسامة المرناوي إلى حد الآن أحسن مسجل النقاط في تشكيلة النادي 16 نقطة. أسامة المرناوي الاتحاد الرياضي المنسيري يمتلك الكرة يزيد يرفع مع 9 النادي الافريقي خاطئ بصراحة. ما عقلناش الاتحاد الرياضي المنسيري في الفترة الرابعة ما عرفناش الاتحاد الرياضي المنسيري الفترة الرابعة على كل 56-44 مع 9 للنادي الافريقي قبل 7 دقائق و35 ثانية من نهاية المباراة.
1: يعطيك الصحة وليد. أكيد بعد البيب والموزيكا باش نعملوا قراءة في النتائج الحاصلة في ماتشات اليوم مع كل من سي توفيق زعبوب وأيضا منتصر خمر.
2: للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105.
3: جوهرة اف ام بيبليسيتي
2: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79-100,000 وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي. خدمة تحكي لغتي.
3: جوهرة أفهم بيبليسيتي
4: راديو سبورت برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل.
5: أريدو طور عالمك.
6: Cool fan de notre page officielle Facebook Jawara FM.
7: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.

0: ستة وسبعة دقائق رجعناكم من جديد في راديو سبور. تحية للناس الكل اللي تابعوا فينا على جوهرة فام وأيضا على جوهرة تي في مع النتائج الحاصلة في مقابلات اليوم والدفعة الثانية. دونك نعطيو النتائج الكاملة. المستقبل الرياضي بالمرسى خسر قدام النادي الرياضي الصفاقسي 3-0. نجم الساحلي فاز على النادي البنزرتي 0-1. وترجي جرجيس فاز على نجم المتلوي 0-0. خلينا ناخذ ساعة توقيت ولا النتيجة في القاعة متعددة الاختصاصات في رادس. وليد الجزيري. وليد
1: نسمع فيك. لست دقائق بالضبط لنهاية المباراة. التقدم للنادي الافريقي فرق 11 نقطة 45 55 44 الاتحاد المنسيري 4 نقاط لسجل سلة واحدة. صراحة مع قناشي الاتحاد المنسيري في الفترة الرابعة والأخيرة سلة واحدة في 4 دقائق. هجوميا الاتحاد الرياضي المنسيري في صعوبات كبيره كما الهجوم هذايا ضايع من اللاعب اوزيرايس بالجانب الاتحاد الرياضي المنسيري عكس النادي الافريقي وين يمشي للهجوم يسجل. هذه نقطه من عمر عباده سله جديده من عمر عباده يرفع الفرق مع 13 للنادي الافريقي 57-44 بل 5 دقائق و30 ثانيه من نهاية المباراة. وقت مستقطع يطلب مدرب الاتحاد اتحاد الرياضي المونستيري الإسباني فرانكي.
0: واضح. طبعا اكيد نرجع لك. نبدا معك سي توفيق بعد النتائج الحاصله نتاع اليوم ونتائج البارح. الملعب التونسي اللي تعادل مع بنغردين 0-0. مستقبل سليمان اللي ربح جابس 1-1. الاولمبي البيجي اللي ربح شبيبه العمران 2-1. شبيبه القيروان اللي ربح الاتحاد الرياضي المونستيري 0-0. لهنا الجوله المقابلات الكل فيه وفي انتظار مباراه الدربي. نعطيك الترتيب. الافريقي والترجي في انتظار ماتش غدوه. الافريقي الاول عنده 62 نقطه، الترجي الثاني عنده 60 نقطه، السي اس اس الثالث عنده 59 نقطة، الملعب التونسي الرابع 45 نقطة، المستير الخامسة 42 نقطة، الإتوال السادسة 41 نقطة، المتلوي السابعة 39 نقطة، جرجيس في المركز الثامن 38 نقطة، بنغردين التاسعة 35 نقطة معها فريق شبيبة العمران، المرسى في المركز 11 34 نقطة، سي بي مرتبة 12 ب 33 نقطة، ثم يبدا الاختر من الأولمبي الباجي اللي عنده 31 نقطة، الشبيبة القيروانية 30 نقطة. لهنا سؤال مطروح، شكون باش يرافق كل من مستقبل سليمان اللي عنده 27 نقطة ومستقبل جابس اللي عنده 18 نقطة واللي غادروا للرابطة الثانية. قراءتك في النتائج اليوم في الترتيب ككل؟
2: اليوم الانتصارات تشوف نجم الساحلي فاز بصعوبة على النادي الرياضي البنزرتي بصراحة، ورغم اللي سجل زوز هداف وتم الغائهم. جرجيس نفس الشيء، فازت على المتلوي وقاعدة ماشية في سكة صحيحة. ترجي جرجيس بعد رجوع المدرب مشارك ولا
0: منصف مشارك،
2: منصف مشارك، والفريق رجع كاربور. الكلوب سفاكسين أنا أورو ليبر 3-0، نتيجة قاسية شوية على المرسى، ولكن في ظل وجوه جديدة في السي اس اس سواء القروي ولا تشوف اليوم المذبي على اليمين زاد عدى ان بون ماتش وزيد سجل هدف، أوكبيلو زاد قاعد يسجل. ف سور لا بون فوا سي اس اس
0: اوكبيلي
2: دونك جورني نتاع اليوم برسك لي فافوري فازوا. بالنسبه للبارح
0: ربما ما ترش انه نتيجه ربما المفاجاه شويه نجم المتلوي خاصه بعد
2: لا نجم المتلوي تفكيره تو في الكاس،
0: في الكاس
2: عنده مباراه الكاس تم مركزه ممتاز جدا 39 نقطه 4 شهور لاعبين مش خالصين. مدرب تشوف أنا متمسكين به وعامل ان بون كيف المتلوي مع الملاعبين نتاعو، جوهم جوهم ممتاز جدا الملاعبين والمدرب والإدارة. دونك ما فماش علاش مش الواحد يلوم عليهم المتلوي في ظروف صعبة بإمكانيات قليلة وصل عمل ان بون كلاسمون. وقت اللي تحافظ على المدرب نتاعك هاك هو النتائج. ارجع للكلاسمون تو الكلاسمون ما يكذبش، الكوكي ما قالوش فيه أنا تمت إقالته في السي اس اس بعدك البدايه الصعبه
0: بعد رجعت النتائج
2: هاو رجعت النتائج هاو سيدي اليوم افيك 59 بوان 59 نقطه في المرتبه الثالثه
0: وحسابين مازال معني في المركز الثاني.
2: اي نفس الشيء شوف العمران كيف النتائج اللي قاعده تقدم فيها، شوف مستقبل المرسى معناته وراء الاستقرار هام جدا في كل فريق. نشوف الفرق الاخرى اللي بدلت 5 مدربين و6 مدربين نتائجها كيفاش وحتى الاداء نتاع اللاعبين نتاعها ولا حتى تشوف الكاليتي نتاع اسكو فما تحسن فما ملاعبين قاعدين يتحسنوا تشوف في فريق قاعد والله تشوف الملاعبي من ماتش لماتش قاعد يتحسن ولا فريق ككل تحس فما بروغريسيون. الفرق اللي عندها الاستقرار شوف الكلوب افريكان تاع فوز البنزرت تحس فما ملاعبين زون بروغريسي. ملان بيتوني السنه اللي فاتت للسنه هذه مع فوز البنزرتي تحس فما بروغريسيون، والبروغريسيون هذيك وقت اللي تلمها مع المجموعه سواء كومبورتيمون ديفونسيف ولا وسط التيران ولا لي زاتاكون فما بروغريسيون، النتيجه تجيب بطبيعتها. الفرق اللي مالوروزمون ما ديو ديبا وكل اسبوع مدرب وكل ثلاثة ايام هو تغيير ورئيس النادي قاعد ومش قاعد وملاعبيه مش خالصه واش تنتظر؟ تنتظر انه مش تشوف العرض اللي شفناه اليوم. بصراحه فما مباريات اليوم بار اكزومبل ليتوال وسيابي الجمهور اللي ما جاش ما خسر شيء. علاش؟ خاطر سبكتاكل اللي مش يجي يتفرج على شنو؟ شنو اللي قدموه؟ ابار الوليد اللي سجل الهدف
0: ياسين
2: الشعباني اللي قاعد يعمل فيه فور وكل مره قاعد يسجل بخلافه هو بصراحه ما ريتش حاجه كبيره، ما ريتش حاجه كبيره. ديما ننتظر في المخير وفن مش نشوف معناها رياكسيون من الملعبيه على الاقل. دونك كو دير اللي عجبني هو باغ اكزومبل النيميرو 14 النيميرو 21 تاع سي بي اللاعب الاجنبي زاد اللي ما عدى بيفو عدى ان بون ماتش. هذوما الملعبيه اللي قبو زاد اليوم بصراحه قال لوي ميم ما قصرش ابار سا لو ريست
0: فونسيكا 21 اللي هو لاعب
2: النادي تبارك الله الوليد هذا الواحد يتابعه يبو بروغريسي مع سي بي وزاد كيف كيف عندهم برشا وليدات العمر زاد تخلى عمل حرك برشا الهجوم نتاع النادي البنزرتي. النادي البنزرتي زاد كيف كيف اوبجيكتيف اتان في الشامبيونان تو قاعد يفكر في البطوله في الكوب وحظ اوفر ليه في مع جرجيس كيما جرجيس زاد كيف كيف حظ اوفر لها وتفكير كل خاطر مباراه تو لحد ربع حد دونك ما عادش
0: فهمت ماتش اربعه تو ثلاث اربعه وخميس اربعه وخميس
2: اي ومباريات الكوب لسومين فان سومين هكا ولا
0: صحيح
2: دونك هكا علاش
0: 20 و 24 وقبلهم 17 ماتش المتلوي
2: لسبيرونس. الناس الكل سونتري سور الكوب وبالنسبه للشامبيون اللي مشى يلعب النهار الاربعه يكمل ديجا فما اللي مسكر تليفونه فما اللي فكر في التجديد وفما اللي مش هنا جمله وتفصيلا وهكا علاش تشوف الامور مسيبه في بعض النوادي.
0: باهي قبل ما نجيك منتصر خلينا نرجع لقاعة رادس فينال الكوف في الباسكيت مع وليد الجزيري. وليد تفضل.
1: ثلاث دقائق وثلاث ثواني لنهاية المباراة تنس سيدي رفع فارق النادي الافريقي مع 14-61-47 قبل ثلاث دقائق وثلاث ثواني لنهاية المباراة مع وقت مستقطع يطلب مرة أخرى مدرب الاتحاد الرياضي المنسبي.
0: واضح اكيد نرجع لك بعد لحظات وليد نكمل معك المقابله. منتصر شنو نجم نقول على مقابله كره القدم؟
3: باش نبداو باليوم بعدنا نحب نرجع شويه على المقابله امس خاصه مقابله الاتحاد المنسير وشباب القيروان. بالنسبه لانتصار النادي الصفاقسي يعتبر انتصار منطقي، استمراريه النتائج الايجابيه بالنسبه للنادي الصفاقسي المباراه 11 على التوالي الفريق لا ينهزم، فرصه كانت اضافيه باش نكتشفوا اليوم اللي سجل هدف الاول محمد نور القروي، عاود محمد صالح المهذبي وكان عاودته مع تسجيل هدف على الجهه اليمنى، مع اعطاء الفرصه للاعبين اللي ماخذوش طون جو في المقابله الفارطه، تحضير للمقابله ضد النجم الساحلي وتحضير زاد لمقابله الكاس اللي تنتظر الفريق. بصراحه النادي الصفاقسي مع محمد الكوكي تطور كبير والفريق في السكه الصحيحه، وربما معناتها باش يكون عنده ربما ينافس بجديه على تشامبيونز ليغ المرتبه الثانيه، وربما باش يكون معناتها منافس جدي على الكاس هذا الموسم. بالنسبه للنجم الساحلي انتصار ترميم المعنويات بعد النتائج السلبيه في المقابلات الاخيره رغم الاجواء معناتها الغير ايجابيه نقولوا بين ظفرين معناتها الموجوده في محيط النادي. بالنسبه لانتصار جرجيس تاكيد النتائج ايجابيه مع منصف مشارك اللي انهزم في مقابله وحيده في المقابلات الاخيره الكوليكيه اللي خذا فيها ترجي جرجيس، وبالتالي مع تحسن الكلاسمون نتاعو ورفع الكابيتال نتاع لي بوين نتاعو النقطه 38. بالنسبه لمقابله امس خاصه مقابله الاتحاد المنسيري ما حكيناش عليها برشا، المقابله دارت في اجواء مشحونه راهو ممكن فما اشياء معناتها ما ظهرش العيان، لكن كانت لي محادثه مع المدرب سامي بالحاج يوسف كانت أجواء مشحونة ما قبل المباراة وأثناء المباراة وما بعد المباراة. فما برشا نقاط استفهام. ربما أني تسألت كما الناس كل كاية على عدم تشريك اللاعبين الشبان في المقابلة هي، لكن معتها بتفسيري معتها من العشية هذا قال لك لا يمكن معتها مش نجم مش نقحم لاعبية شباك نحطهم شبان معتها نحطهم في مدفع في مقابلة مع فريق في أجواء مشحونة ومع فريق يلعب من أجل البقاء. هذا أولا. ثانيا الفريق قاعد ينافس على المرتبة الرابعة مازال حسابيا معني مع فريق الملعب التونسي، وأكد لي معناتها فما غيابات في الفريق، فما اللي ابتعد كومبليتمون اللي هو القنوني ولاعبين وعنده مصابين كما العبدلي واللاعب الثاني اللي هو قاديقا. بالنسبة للاختيارات الفنية ربما مع الناس تسأل لماذا لم يقع قحام بوشنيما على الجهة اليمنى ورجعوا للمكان الأصلي، ربما التفسير بتاعه كان لوجيك. المدرب شو سيم بالحجوس مدرب قراء ما نحبش لومهم يعني، المدربين ذوما صحيح لعبوا معي قبل وزملائي وأصدقائي، لكن في ظرف أسبوع ما نجم يعمل هاد شيء. سبع أيام فيهم زوز مقابلات ضد القروان وضد سليمان، أي مدرب ما نجم يعمل هاد شيء وما نحبش لومه يعني، مش لوم على اللي صار في موسم كامل بالنسبة للاتحاد المنستيري. تعدد المدربين كان من أجل أنت باش تعمل على الولاد الجامعية، كان من أجل بعد خروج طارق الجراي الاعتماد على أبناء النادي ربما ما كان أفضل. أما في سبع أيام ما تنجمش تحسب حتى حد تو سيرتو هذوما الولاد الجامعية ومدربين وقدموا مخروش نشجعوهم. بالنسبة للاتحاد المنستيري مالهم كان روحوا تغيير مدربين، أربع مدربين 11 المدرب مساعد، أزمة مالية خانقة أثرت على النتائج الرياضية فوق الميدان، نتائج كل شيء معناتها خرج صفر الألقاب في الموسم هذا. أنا شو نقول؟ نقول لازم المسؤولين والناس المشرف على الاتحاد المنستيري ياخذوا العبرة من الموسم هذا باش يصلحوا عام الجاي باش يكون نتائج أحسن وأرقى خاصة في كرة القدم.
0: واضح. هذا بالنسبة لكرة القدم وأبرز الاستنتاجات من المقابلة ذي. خلينا نكمل الدقيقة اللي ما زالت في مباراة فينال الباسكيت بين الأفريقي والاتحاد الرياضي المنستيري. وليد الجزيري
1: مرحبا بك. دقيقة وعشرين ثانية لنهاية المباراة، الامتلاك للاتحاد الرياضي المنستيري مع أسبقية 14 نقطة للنادي الأفريقي على الاتحاد الرياضي المنستيري 64-50. فترة أولى كانت فيها متوازنة في عدد النقاط الجزء في رك، فترة ثانية التعادل، فترة ثالثة الأسبقية 3 نقاط فقط للنادي الأفريقي، لكن فترة رابعة غيرت وجه النادي الأفريقي. ما عرفناش الاتحاد الرياضي المنستيري، ما عقلناش بصراحة الاتحاد الرياضي المنستيري في الفترة الرابعة. بعد 4 دقائق سجل سلة واحدة إلى حد الآن دقيقة لنهاية المباراة، يزيد يرفع في الفرق مع 17 للنادي الأفريقي، فضل 30 أسامة المرناوي اللي يخرج ويدخل مكانه جور الجوادي. الامتلاك للاتحاد الرياضي المنستيري، مختار غيازة يعطي الكرة الاسكندر تمشي الكرة الوسط الاثماني ثلاثية وفاشلة، تقريبا ثلاثية واحدة أو زوج ثلاثيات 20 فقط للاتحاد الرياضي المنستيري في المباراة. ملقاش لريفير نتاعه الاتحاد الرياضي المنستيري في الثلاثيات، خاصة في الالتقاط الدفاعي. قوة الاتحاد الرياضي المنستيري كان في الالتقاط الدفاعي، لكن غاب عليه الشيء هذايا في مباراة الدور النهائي. 25 ثانية 20 ثانية تقريبا نقول ألف مبروك للنادي الأفريقي. نهاية المباراة تنيس بانتصار النادي الأفريقي على الاتحاد المنستيري 67-50.
0: يعطيك الصحة وليد، مبروك للنادي الافريقي، حظ اوفر بالنسبة للاتحاد الرياضي المنستيري. النادي الافريقي يتوج بلقب كأس تونس في كرة السلة، الاتحاد المنستيري اللي توج بلقب البطولة، دونك قسمة خيان بين زوج فرق كما الموسم
3: الفارط. قسمة خيان وكاو حظ اوفر، زوج فرق معناتها فرق ممتازة، نضيف لهم شبيب القيروان بصراحة قدم موسم ممتاز،
0: فريق ممتاز،
3: ممتاز جدا للمستقبل شبيب القيروان اذا حافظوا على اللاعبين هذوك.
0: هما جدوا البرشا ملاعبية معناتها معناتها
3: فرقاني وبهرت تفرجت ومشيت تفرجت في مقابلة بصراحة فريق ممتاز جدا، اللي يعجبني فيه الأغلبية اللاعبين بتاعهم من أبناء النادي ديما شبيبة القيروان في كرة السلة تأكد اللي هي مدرسة
0: وشبيبة ولدة ديجا ولدة. خرجت برشا ملاعبية منهم تقريبا سبا المرناوي أحسن لاعب توا في المقابلة
3: مبروك للفائزين وحط أوفر اللي ما نشحوش لهم
2: مبروك للنادي الأفريقي الكأس كرة السلة بعد مباراة ممتازة جدا وهارد لك للاتحاد المنستيري إن شاء الله حظ أوفر ليه في السنة الجاية وقت اللي تقع ثلاثة حكام أجانب مباراة هك تشوف فيها كيفاش تعديت
0: حتى الروح الرياضية حاضرة في
2: الروح الرياضية بركة يا ولدي تقول حفلة
0: صحيح
2: يعني الأجواء طيبة والناس كله خيان وبوسوا في بعضهم وين هذا أنا مدة ما شفناش
0: أو قدوة زاد أجانب حتى
2: إن شاء الله لا نحكي لك على الدور النهائي اليوم شيء يعمل كيف هذه الصورة نحب نشوفها تبقى بحكم تونسي يا ريت أنه نفس اللاعبين اللي لعبوا اليوم والكل يتحكموا شوية في أعصابهم وزاد كيما يغلط الأجنبي التونسي يغلط ومسالش ونعديه ولو إذا كان على أول غلطة الناس الكل تنقز عليه راهو ما مش مشتلقة الأجواء هذه فتبقى هاتوا اليوم مش عندك الدوري اليوم عندك مباراة هامة في الدوري المغربي
0: الدربي على الدربي بعد الرجاء
2: والرجاء والبدايات هاتوا تشوف العرض
0: تحكيوا زيادة على اليوسما اتحاد العاصمة والزمالك في كأس الكاف الفينال مباراة الذهاب
2: ونحب زيادة كيف 8. بالمناسبة نحب نبارك الخالد بن يحيى المدرب التونسي الفوز بالبطولة مع مولدية العاصمة الجزائري ألف مبروك الخالد بن يحيى التيتر هذا وإن شاء الله مزيد من التألق اللي في ليبيا وقت اللي مشى فايز في 10 مباريات قالوا وعمل تعادل قالوا إن فيه البركيزي هو مشى الجزائر وفاز بالبطولة ألف مبروك ليه وللمدربين التوانسة المتألقين خارج أرض الوطن
0: إن شاء الله مزيد من التألق بالنسبة لكل مدربين خارج حدود الوطن بعد الموسيقى باش نحكيو على الجولة القادمة الدربي ساعة قال اللي باش يكون غدوة الأربعة متاع العشية ثم الجولة القادمة فماش برشا وقت باش تلعب ثلاث أربعة وخميس وأيضا نحكيو على دربي كازابلانكا بين الرجاء والوداد وفينال كأس الكاف بين اتحاد العاصمة والزمالك
4: Salut, bien c'est moi David Vendetta, j'espère que vous allez bien, tous en Tunisie. Et vous savez, spécialement pour vous en Tunisie, eh bien je fais un mix d'une heure par jour, Cosa Nostra, qui sera directement disponible sur le podcast de Jaraoua FM. Donc, je vous embrasse très très fort.
5: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك نالا كلم 79 100 ألف وخدم في تي بي تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة تي بي خدمة تحكي لغتي خدمة تحكي لغتي
6: جوهرة أفهم بيبليسيتي

0: Radio Sport. 6:35 دقيقة، رجعنا لكم من جديد في راديو سبور. نحكيوا على البطولة، حكينا على المقابلات ولا النتائج نتاع اليوم اللي نذكر بهم. ليتوال ربحت سيابي 1 بلاش، ترجي جرجيس ربح نجم المتلوي هدف مقابل صفر، مستقبل مرسى خسر مع نادي صفاقسي 3 أهداف مقابل صفر، والبارح الملعب التونسي تعادل مع بنقردان 0-0، مستقبل سليمان ربح مستقبل جابس 1 بلاش، الأولمبي البيجي ربح شبيبة العمران 2-1، وشبيبة القيروان ربح 3-1 المونستيري هدف مقابل صفر. في انتظار غدوة الأنظار كل باش تتجه الى ديربي العاصمه بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي منتصر حمار. ديربي كما قلنا، ديربي على غير الديربيات السابقه، ديربي نجم يحدد مصير اللقب
1: بالتاكيد، معناتها مقابله هامه حتى تاريخ المواجهات بين الفريقين. الترجي كمضيف والافريقي كضيف، الترجي 36 انتصار، 25 تعادل و10 انتصارات بالنسبه للنادي الافريقي، مقابلة هامة بالنسبة لكلا الفريقين. نتصور أن هذه مقابلة الحقيقة بالنسبة للزوز نوادي، الفريق النادي الإفريقي اللي كان أكثر استقرار من الترجي الرياضي التونسي طيلة الموسم، وشوفنا معناتها النتائج نتاعه ديما الفريق هذا ما انهزمش طيلة عدد كبير من مقابلات في البطولة، ونشوفوه معناتها بالاستقرار هذا تمكن من استغلال عثرات فريق الترجي الرياضي التونسي بتعادلات المتكررة نتاعه، وانتزع منه الصدارة في الجولات الأخيرة، إلى حد الآن محتفظ بالصدارة بفارق زوز نقاط على الترجي. بصراحة هذا الملعب وهذا الميدان بالنسبة لزوز فرق، وكل فريق الافريقي عنده زوج نتائج نجمو يرضيوه اللي هو التعادل ولما لا الانتصار، ويحسمها من مقابل تقوده اذا ينتصر يهز البطوله. الترجي الرياضي التونسي ما عنده حتى خيار، كان باش حق انتصار وثلاث نقاط فقط. شو نقول، اذا الافريقي يحب يهز البطوله الميدان هو الفيصل غدوه، وان شاء الله معناتها اهم شيء الروح الرياضيه تكون سائده في المقابله ذي، ونتصور معناتها بوجود حكام اجانب باش يساهم باش يهدي من روعه زوز الفرق وقله الثقه في الحكام التوانسه، ونتصور الكره في اقدام زوز فرق، واللي يستحق باش ينتصر ما عنده قدامه 90 دقيقه ولا اكثر من 90 دقيقه، ما عليه كان يظهر اللي هو يستحق يهز البطوله. وديما نقولوا احنا الترام ما يكذبش، وتو غدوا نشوفوا ان شاء الله نكون نشوفوا مستوى فني رفيع، وان شاء الله نشوفوا روح رياضيه هي مسيطره في المقابله ذي، وان شاء الله اللي يستحق يهز البطوله نقول له مبروك من تو.
0: اكيد ان شاء الله نشوفوا مقابله كبيره. غيابات في الديربي، بوقر غيب من جانب الافريقي، حمزه جلاصي من جانب الترجي، كيف الترجي غيب عليها بشير بن سعيد، محمد دراجر، عوده الخضراوي من جانب النادي الافريقي،
1: حمزه جلاصي زاد
0: عوده
1: حاجه علي ترجي، غياب حمزه جلاصي،
0: قلت غياب حمزه جلاصي بسبب الحمراء
1: اللي دراجر، قلت محمد دراجر و
0: دراجر بن سعيد وايضا
1: حمزه
0: الجلاصي، هذا ثلاثه غيابات من جانب الترجي، وسام بوقر باش يغيب من الافريقي، عوده الخضراوي من الافريقي، وعوده الحاج علي من الترجي الرياضي التونسي. سي توفيق بدره طيبه من الجامعه التونسيه لكره القدم، ما قبل الديربي من خلال فيديو على الاقل نجم نقولوا مقابله كبيره منتظره، ونعرفوا انه احنا التوانسه كل اشقاء سواء يحب الافريقي ولا ترجي ولا ليتوال ولا سي اس اس ولا قروان ولا بنزرت، التونسي كل يعني ما تنجمش مقابله نجم تكون تخلق فتنه ولا غيره.
2: لا هذا هو المطلوب، ودعينا وكم مره سواء في الدربي هذا ولا حتى مباريات اخرى، سواء النجم الساحلي الترجي، النادي الافريقي، النادي الصفاقسي، اي مباراه
0: مقابله 90 دقيقه
2: ودي كفانا التشنج هذا والريزلتات تولي معناها تولي معناها تولي تقولش عليها هي اداه مش الواحد يخلق منها مشكله. ايش بيه شنو قداش من عام النادي الافريقي ما هزش تيتر، شنو هو البروبليم؟ هاو اليوم ينافس كيك بالزهر ينافس، ما يخدم على روحه، وجاب ملاعبيه واستقر وجاب شوات وجاب ملاعبيه اخرين، وشفنا الحرزي جابوا في جانفي وجابوا والشريمي والسهيلي والزعلوني قاعدين يتحسنوا في غياب زاد كيف اللاعب الليبي اللي كان في الاكسيال وباعوه النونت
0: علي يوسف،
2: علي يوسف
0: للاسف فريق نونت نزل
2: للدرجه الثانيه، دونك بعبيد وقت تشوف الشريمي مهيب الشامخ اللي قاعد من متلوي جاء السنه هذه، وقت تشوف الاداء نتاعو قاعد يتحسن، دونك فما بروغريسيون في النادي الافريقي، فريق قاعد يخدم قاعد يتحسن، اداره جديده مش الاداره نتاع السنه اللي فاتت، زاد كيف في ظل المشاكل الماديه عرفت كيفاش تخرج بالفريق، معناته سي ان تو مش النادي الافريقي، وصلت عملت الشيء اللي قاعده تعمل فيه توا، ولولا ان هي متصدره وعندها ماتش كابيتال ضد الترجي الرياضي، با بار كونتر ليسبيرونس كيف كيف معناها كي تشوف الارقام والفلوس اللي تحطت في الانتدابات سواء في بدايه السنه او في جانفي معناها اموال طائله مش يرموا الفريق والهدف كان تشامبيونز ليغ وشفنا البدايه ما كانتش طيبه فما تعثرات وبعد تمت اقاله ماهر كانزاري نظرا للنتائج والاداء ما مشاش وفما بعض اللاعبين ما كانوش يشاركوا شفنا زاد ترجي بعد رجعت وشفنا الاداء نتاعهم ضد الاهلي المصري قلنا صحيح نادي ترجي السنه هذه بالموجود قادر انه مش يمشي لبعيد ولكن كره قدم ما ودي تعترف الا بلو جورجي تعترف الا باللي يقدرها ويعطيها حقها راهو التعالي والكلام ما يفيدش الفائده في التيران الاداء والمثابره والعطاء هو اللي يعطيك النتائج مش كان في تونس برك حتى خارج ارض الوطن وشفنا الشامبيون وشفنا البايرن السنه هذه اللي كانت مسيطره في البطوله الالمانيه وشفنا بداياتها وشفنا قلنا السنه هذه سنه البايرن باللاعبيه اللي عندها وبالاداء زاد نتاع كومباني مع
1: بالارقام بالارقام
2: احسن خط هجوم في اوروبا في بالمقارنه نتاع باريس سان جيرمان اللي زاد الاستقرار نتاع لويس انريكي شوف ش عطاك دونك ليسبيرونس مع تغيير المدربين مع اللاعبين الاجانب اللي جاوا في ظروف صعبه مر بظرف صعب بعدك الخروج من سان داونز اربع تعادلات في البطوله يعني انت مش متعود
0: زوز
2: في الشامبيونز ليج استفاق نوعا ما ضد نادي صفاقسي وكنا نستناو فيه مش ينتصر ولكن نادي صفاقسي جاء وتعادل دونك اوروزمون جات العمران
1: فاز بضربه جزاء
2: ضربه جزاء اونكور دونك تحس اللي فما حاجه لو دوت سي تانستالي في الترجي الرياضي دونك هكا خلى الناس الكل تقول لك سي لوكازيون جامي بالنسبه للنادي الافريقي مش تفوز في الوضعيه اللي نحكي فيها توا على الترجي ولكن الترجي الرياضي عنده زاد الاسلحه نتاعو دونك ما هكاش نقول لك راهو سي دو 50 50 الاسلحه نتاع الترجي الرياضي زاد عندهم لاعبيه اللي في المناسبات هذه راهو تحت الضغط نتاع الجماهير نتاعو تلقاهم ريبوند بريزون دونك ماتش كبير مش يتعدى بين فوز البنزرتي وبومل من ناحيه سواء التشكيله اللي مش تنزل من ناحيه الخيارات نتاع تكتيكمون كل واحد شكون خاطر مشترقه ثنائيات مشترقه في لي بوست الكل بن علي بن حميد شكون مش يقابلوا مش تقابلوا الخضراوي مش يقابلوا الحرزي كيفاش مش يتعاملوا وسط التيران اوكبيلو سيدوخه شكون مش يتفوق على الثاني في لي دويل في الدم اسكو يفون بلوكي اوكبيلو مش ما يخليوش الكره تطلع اسكو فوز بالزرتي مش يطلع عالي
0: مباراه نجمتكم تاع المهاجمين دانو في راس شوات
2: في راس شوات زاد دانو زاد
0: مباراه الحراس نجم تكون مميش وايضا مهم
2: ما لعبش دونك سي لوكازيون جامي بالنسبه لي بوتيتر ماتش الموسم بالنسبه لي مش بور ريبروندر ويرجع وياخذ ثقه في نفسه مره اخرى دونك عارف نقول لك ماتش فيه برشا حسابات وفيه زاد دي ديتاي يمكن يتلعب على ورقه حمراء
0: أيه.
2: يتلعب على كورنر يتلعب على تاكل يتلعب على كره تضرب في زميله وتتغير الاتجاه فيه جزئيات صغيره يمكن تغير لك الدربي ككل
0: الحاجه الايجابيه انهم مش ينساوا شويه الاربيتراج بما انه في مخه الملاعب التونسي مش يدخل انه عنده تحكيم اجنبي في المقابله
2: هذه لا صارت قبل وصارت لاخويا تجاوزات بصراحه دونك يعني شنو يلزم معناها كل واحد يخمم انه راهو مش كي تزم مش حكم اجنبي مش تاثر عليه مش يعطيك النتيجه لا هذا لا هذا اوتريشيان لا يعرف لا النادي الافريقي ولا يعرف الترجي الرياضي مش يصفر الشيء اللي مش يشوفه في المباراه تبقى الملاعبيه والبنك اسكو اذا كان بنك الكلوب افريكان مش يبدا سور سينير من بدايه المباراه ويبدا على اعصابه واي خطا مش تراهم الكلهم راهو هناك مش تو باسي ان ميساج نيجاتيف للملاعبين نتاعك بالعكس خذوا يلزم الهدوء عندك ثقه في ملاعبيتك خاطر لي زاكتور هما اللي مش يجيبوا الاطراح مع تروشيك نتاع المدربين و قراءاتهم كل واحد شنو قراءته يمكن يعطي كونسيني يمكن يغير بالشوط الثاني بلاعب اللي بوتيتر ما يبداش به ومخليه للشوط الثاني يمكن فما اشياء اللي تدار بين المدربين الاثنين تبقى الملاعبيه في اللونجاجمون في لي دويل سواء ايريان ولا اوسول لي دويل ديفونسيف ولا اوفونسيف بن عبده شريفي كونتر اوكبيرو شكون باش يتفوق انا زاد كيف دو لوتر كوتي تو جاي جلاسي مش موجود مرياح اسكو مرياح حاضر 100% بالك التعليمات غدوه باش نشوفوا شوات مش يميل اكثر شيرت مرياح يعرفوا اللي مسجل
1: مش حاضر
2: مش حاضر دونك علاش قلت لك

0: ضد المستقبل جيبسي الكرة اللي في الدقيقة 93 اللي بالراس ومنحها مهيب. دونك هذاك زاد التو في الذاكرة ما ينساوش شي. دونك فما حسابات. دونك نتمنى وحنا
1: العام الإضافي فقط للترجي هو جماهيره 27 ألف أو أكثر باش يكونوا حاضرين في ملعب حمادي العقربي بيراتس.
0: بلان شو إذا كان أخوي الترجي اليوم يلقى جمهور وما شكونش وقتاش باش يلقاه؟ توحشته بجمهوره، الجمهور اللي هو بيدو اللي ديسو كان ينتظر أنه الفريق نتاعو مش يوصل الفينال تشامبيونز ليغ، يلقى روحه منهزم وخارج. دونك سيت اون سيزون راتيه بالنسبة للتشامبيونز ليغ. شقعد للترجي؟ قعدت له الكاس والبطولة مقارنة بالسنوات اللي فاتت. دونك الجمهور يفا بوسي، الجمهور عندهم الملاعبية عندهم اون ديت انفير البوبليك نتاع الاسبيرونس نتاعهم. دونك مطالبين هما الملاعبية مش يعاودوا يرجعوا الثقة ويرجعوا التيتر مش يفرحوا جماهيرهم، البوبليك زاد كيف كيف يلفا بوسي وهذا سا سي سور اما سون باسي سون ديباسي لي ليميت. خاطر ماك تعرف وقت اللي احنا تحس اللي الفريق توا صحيح ما ويلدوت ولا الواحد يعيط على ملاعبي ولا الكل راهو يأثر سورتو لي جون اي سورتو الولاد الحميدي
1: الحميد
0: دونك كان جون هذاك بوتيتر يبدا به خاطر ما تعرف عنده كاتر
1: شفناه في المقابلات الاخيره يبدا به
0: دونك يبدا به خاطر عنده مشكل نتاع الاربعه اجانب اللي هما تو جاي سا سي سور اوكبيلو 2000%
1: دانو
0: 2000% مش يقعد مركز المركز هذا يا ساس
1: يا ساس
0: يا كوسيلا يا ديارا دونك هنا
2: ديكيتي على البنك
0: على البنك
2: على البنك ديارا
0: يغير بيه
2: نتصور على
0: دونك هنا سافا سو جوي زاد كيف كيف لانه اسبيرونس عنده برشا ايترونجي وهذاك هو المشكل اللي بوتيت مش موجود في الكلوب افريكان بوجود سيدو خان اللي خذا مركزه بوجود
2: الشريمي
0: الشريمي والزمزمي هذوما لي تروا اللي قاعدين مع بعضهم لو بوان فور زاد اللي قاعدين توا اون فوغ وطالعين وماشيين هما اللي زرتيرو بصراحه اللي هو زعلوني
2: سيدي
0: سون اون تران دو فير معناها يزيدوا في الاضافه سوا اسمع يطلع لك يعمل دي دوبلومون من البر وزاد كيف كيف ولاو حتى الداخل انت هذاك زاد قوتهم اللي ولاو يخلقوا لك مشكله وهنا علاش قلت لك
2: راهو وتصور اني معناتها النادي الافريقي هنا في العامل الذهني باش يحكوا في المقابله اللي لاحظته اني النادي الافريقي في المقابلات الاخرانيين الاثنين اللي كان 0-0 الشوط الاول ضد شباب القيروان
1: يبدا بدايه سيئه نوعا ما
2: الشوط الاول يراتي كومبليتمون لكن قوه شخصيه طرف في الشوط الثاني مش مطالب النادي الافريقي في اذا يحب ينتصر ما يلزموش يفكر يلزمو نتيجه تعادل معناتها تحسم له امر البطوله يلزمو ينسى نتيجه تعادل تحسم له امر البطوله ويدخل مقابله منذ صفيره البدايه معناتها نتصور العامل هذا باش يكون عنده دور كبير في تحديد نتيجه النهائيه للمباراه
1: واضح وحنا ندعي خاصه للروح الرياضيه
2: اهم شيء اهم شيء مهما كانت
0: اهم شيء
1: صحيح هذا ما نتمناه ان شاء الله مقابله دور في كنف الروح الرياضيه
0: اني سيطلعوا مع بعضهم راه ولات عمر
1: بون
0: قبل وقت اللي كانت الجماهير زوز تو فما جمهور وحيد فان شاء الله معناها الاجواء واني خاصه نزيد هون ناكد لك هون من تو يعني بعد المباراه اللي صارت عده مشاكل قبل وشفنا ماتش سان داونز والترجي شنو اللي صار الجمهور الترجي جمهور النادي الافريقي شنو اللي صار في الخروج دونك يفو فير تريز اتونسيون بعد للمباراه
1: ان شاء الله مادام حكينا على الروح الرياضيه فيديو كانت هبطته الجامعه التونسيه لكره القدم تبين الروح الرياضيه اللي موجوده بين جماهير زوز فرق هاو نشوفوه
0: يعطيهم الصحه
3: مرحبا اخويا في دب جديد في العاصمه نتاع الروح الرياضيه وخيل هاني في حوم فهمني توا نمشي هكا عادي زاد توا نمشي بالبشير زاد عندي صحابي واخواتي شنو المشكل؟
4: اني خويا نحب الكلوب ونخدم خويا في حومتي ونحب الكلوب ونحب جميع الترجي يحبونا خويا وكا وخويا
3: خويا اللي يربح صحة ليه؟
5: ها خويا حب مكسر
3: ولد حومتنا هذايا صاحبي هذايا خويا ميساج للناس اللي حابين باش يقسموا صاحبي لحوم نتاعنا معناها بالكورة في كل حومة ما تلقاش كليبيستي بركه ولا مكشخ بركه في كل حومه من كليبيستي قد ما عليها المكشخين
4: الونجي وشنية تدلل فوز اي انا اخويا نحب الترجي ونحب نفلو اخويا ان شاء الله يتعدى ماتش بي وخيين نشيخوا على بعضنا وكا 90 دقيقه نصفقوا على بعضنا
1: هذه الاجواء قبل الدربي اجواء ممتازه سي توفيق
0: وين الراب هذاك
1: اسمه كلاي
0: يحب يكونوا
1: يحب الكلوب
0: اه ربي ربي معاه هذا ميساج حلو شوف وقت اللي تقل الممثلين
2: والرابيرو
0: اي
1: مؤثرين على خاطر
0: مؤثرين الكل كل حد يعطي كلمه باهيه

0: قد ما يحاول مش يهدي الوضع راه سي سور الناس الكل تونسيون تطلع داكورد، ولكن على الاقل الفو ابيزي لا تونسيون. تو مازال 24 ساعه وان شاء الله كما قلنا بعد المباراه نحكيوا على الكوره ما نحكيوش على اشياء اخرى.
1: منتصر حمار كلمه على الديربي كازابلانكا الليله بين الرجاء والوداد انطلاقا من 8 متاع الليل، خاصه الرجاء هو الاول عنده 39 نقطه، الوداد الرابع ب 34 نقطه.
2: ديربي نشوفوا باش نشوفوا زوج جماهير، يعني الدخله ديما الرجاء والوداد ديما كتدخل نتاع زوج جماهير، والامتياز للجماهير زوج فرق هذيا نتصور مقابله هامه، ديربي هام معناتها بالنسبه لزوج فرق. الرجاء
1: تراجع النتائج للوداد في الفتره
2: صحيح، لكن الديربي ديما ما فماش احكام مسبقه في المقابلات هذيا، والنتيجه تحسمها كان ارضيه الميدان، وكل فريق شنو كيفاش حضر المقابله هذيا. وديما نقولوا في المغرب معناتها الكره تطورت برشا، نشوفوا كي نشوفوا زوز حضور جماهيري للملعب يتقسموه زوز جماهير بصراحه روعه، ونصور اني ماهيش باش يخرجوا على الطابع ذاك المقابله ذي، وان شاء الله نشوفوا مستوى فني معناتها كبير في المقابله هذه.
1: سي توفيق
0: لا درب الفرجه في الجراتان الشيخه غادي يعني تشوف الهزيج والغناء وال
1: رغم انه كنا في وقت ما راهو تقريبا من افضل الدربيات اللي عندنا في تونس واللي كلاسيكو
0: قبلنا كنا بين الترجي والنجم والنادي الافريقي ولا حتى النجم والترجي كانوا ديما كلاسيك معناها الدربيات، وكانت الدخله مزيانه وكانت ولكن زاد المغرب بصراحه ولات تنظيم افضل، وشفنا الاجواء زاد كيف ممتازه جدا، معناها العالم الكل يحكي على دربي كازا بين الرجاء والوداد. طور الرجاء متقدمه في المرتبه الاولى، الوداد عنده ظروف صعبه،
1: بدل ثلاثه مدربين
0: والنتائج معناها عملت 8 مباريات بدون فوز.
1: باتريس كارتينو خاصه مشات فتره قصيره جدا
0: ما مشاتش الامور، وهك علاش الجماهير ضغطت مش تم انتقالته. فاعتقد ما فماش احكام مسبقه في الدربي، ولكن فرجه سي تان سبيكتاكل، فرجه غادي وفرجه اليوم سيتي وبرنتفورد زاد كيف ان شاء الله السيتي تكمل هكا متعادله، وخلينا
2: نغدو نكملوها بالكلاسيكو
0: ان شاء الله.
1: انت مشجعي ارسنال والفرجه زاد الليله انطلاقا من 8 في فينال كاس الكاف اتحاد العاصمه الزمالك المصري فريق سيف الدين الجزيري، مقابله باش تكون 8 في انتظار مباراه العوده اللي باش تكون في استاد القاهره نهار 16 ماي الجاري، واللي باش يكون فيها حكم الفار التونسي هيثم قيرات. هكا نكون وصلنا نهايه راديو سبور لليوم، يعطيك الصحه سي توفيق.
0: شكرا انيس.
1: منتصر خمار شكرا لك.
2: شكرا انيس.
1: كيف عبد الحميد بالعجوزه في الديجيتال، سامي ذوي كوتي تكنيك، كل التفاصيل الموجودة على السيت متاعنا جوهرة فم.net وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فم في لمن.

0: روحك ألفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM الدنيا وما فيها.
1: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من لكلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي، خدمة تحكي لغتي.
2: خدمة تحكي لغتي.
3: جوهرة ببليسيتي.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة FM. أشرف بن عبد السلام،
5: مرحبا بكم لهذا الموعد الخبري. وبداية بالعناوين: الديوانة التونسية تؤكد رفع حوالي 4000 قضية ديوانية خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية. وجيش الاحتلال يعلن عن إصابة عدد من عناصره في انفجار مسيرة أطلقها حزب الله. في تفاصيل أخبارنا، تمكنت الديوانة التونسية من رفع حوالي 4000 قضية ديوانية خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية، وتجاوزت قيمة المحجوزات في إطار هذه القضايا 51 مليون دينار، وفق ما أكده اليوم الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة العميد شكر الجبري. واعتبر في تصريح لوكالة تونس أفريقيا الأنباء أن النتائج المحققة تعد هامة في مجال مكافحة التهريب والغش التجاري، وأسفرت العمليات الديوانية عن حجز كميات هامة من الأموال والبضائع، من بينها أكثر من 700 ألف أورو وحوالي 3 كيلوغرامات من الذهب، إلى جانب أكثر من 80 ألف خرطوشة و 148 ألف قطعة ملابس جاهزة، إلى جانب أكثر من 24 ألف حذاء رياضية. الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان التونسي العميد شكر الجبري أكد أيضا أن الامتيازات الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج فيما يتعلق بتوريد السيارات وجلب الأغراض الشخصية لم تشهد أي تغيير مقارنة بالسنة الماضية. وأوضح أن للتونسي المقيم بالخارج الحق في توريد سيارة بنظام الإعفاء الكلي من الضريبة شريطة حمل الجنسية التونسية، وألا يقل سنه عن 18 سنة مع إقامة فعلية بالخارج لمدة لا تقل عن سنتين، وألا تتجاوز مدة إقامته السنوية في تونس 183 يوما. وأضاف أن السيارات الموردة يجب أن يتجاوز عمرها 5 سنوات عند دخولها إلى تونس، مع إمكانية تجديد هذا الامتياز كل 10 سنوات في حال تواصل إقامة المنتفع بالخارج واستيفائه لشروط الانتفاع. كما أشار إلى إمكانية الاختيار بين نظامي الإعفاء الكلي أو الجزئي، موضحا أن الإعفاء الجزئي يقتضي دفع نسبة ما بين 25-30% من المعاليم، ويسمح بالحصول على ترقيم تونسي عادي والتصرف الحر في السيارة. وفيما يتعلق بسقف قيمة البضائع الشخصية غير التجارية المسموح بتوريدها والمحدد ب5000 دينار، أوضح العميد شكر الجبري أن هذا السقف لم يشهد أي تعديل منذ الترفيع فيه سنة 2025. وطنيا أيضا، وببادرة من دار الثقافة ابن رشيق بتونس العاصمة وجمعية تراثنا، تم اليوم تنظيم خرجة اللباس التقليدي احتفاء بأصالة الموروث التونسي وتنوعه. تحدث عن التفاصيل زين العابدين بالحارث رئيس الجمعية.
6: خرجة اللباس التقليدي جات مناسبة شهر التراث، احنا ديما نشتين ديما طول العام خاصة في شهر التراث نشتو برشا. مشكورة دار الثقافة من رشيق وجهتنا الدعوة مش نشاركوا في التظاهرة هذه متاع شهر التراث في دار الثقافة من رشيق. قررنا أنا مش نعملوا خرجة باللباس التقليدي، مش تكون من رشيق، مش نمشيوا للمسرح البلدي نعملوا شيء وطني ونعملوا شوية أنيماسيون غاديكا ونعاود نرجع لمن رشيق هوني في خرجة كاملة تمشي كاملة على ساقينا نجيو هوني. فمش نعملوا عرضة زي متاع اللباس التقليدي وحتى ريفيزيتي باش يكونوا معانا بقدربي على لوك هذي. وبعد فما عرض لبنى نعمين باش نحفلوه معها ان شاء الله. هدف انه نحافظوا على الهوية، نحافظوا على اللباس التقليدي، نحافظوا على كل ما هو موروث حضاري تونسي. هذه اهم الاهداف اللي نسعى لها، ونحبوا التونسي في لبسته، ونحبوا التونسي في عاداته، ونحبوا التونسي في عادته التقليدي، ونتصالح معها. خاطر في وقت زمان قبل ما نجي واحدة كان التونسي مش متصالح هو والتراث التونسي وكل ولا بفضل مجهودات اللي قاعدين نقوم بها كل عام تحسنت الامور نتاعنا والحمد لله. شفت التونسي كل تولوا يحبوا الجبه، يحب يحبوا السفسيري ويحبوا الفوتا والبلوزة ويحبوا كل حكاية ذوقهم كله، الحمد لله معناتها لبس نكملوا كل المسيرة اللي بديتها وعندها 4 أيام. هي طريق الأندلسيين بداوا من كرشة مدن تو شيخت توس، توس مشيو شيو التستور، من التستور مشيو للزغوان، هذه واحدة توس يخرجوا من سليمانية معاهم باللبس التقليدي. زيادة
5: في أبرزي أخبارنا العالمية، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة ضابط وجنديين من الاحتياط بجروح خطيرة ومتوسطة إثر انفجار مسيرة أطلقها اليوم حزب الله. كذا رئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من المفترض أن تتلقى إدارته اليوم ردا من إيران على المقترح الأمريكي، بينما عبر وزير الخارجية الأمريكية عن أمله في أن يفتح الرد الإيراني المنتظر الباب أمام مفاوضات جادة. كما كشف المدير العام للمراسم في مكتب المرشد الإيراني أن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي أصيب برضوض في الظهر والركبة خلال اليوم الأول من الحرب، وأوضح أن بعض الإصابات شفيت بالكامل فيما لا تزال إصابة الركبة تحتاج إلى مزيد من الوقت، مؤكدا أنه يتمتع حاليا بصحة كاملة وفق ما نقلته وكالة فرس. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
7: Salut, bien c'est moi David Vendetta, j'espère que vous allez bien tous en Tunisie. Et vous savez, spécialement pour vous en Tunisie, eh bien je fais un mix d'une heure par jour, Cosa Nostra, qui sera directement disponible sur le podcast de Jaraway FM. Donc, je vous embrasse très très fort. Bye bye.
2: الدنيا والموسيقى
3: جوهرة FM
8: جوهرة FM

0: جوهرة اف ام. جوهرة شو
1: السبعة وعشرة دقائق في استوديو جوهرة اف ام. مساء النور والسرور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد من جوهرة شو، موعد استثنائي اكيد، سويعة من زمان، موسيقى حاضرة كالعادة، نجوم الفن والغناء حاضرين معنا في الموعد هذا كما عودناكم. تابعونا على جوهرة اف ام تي في، على الدنيا وما فيها جوهرة اف ام، في كل بلاصة في تونس وخارج ارض الوطن. رحبوا بكم ليكيب الكل، غازي خليل في الاعداد والتقديم، سامي دويري في الاخراج، عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، وضيوفنا اليوم حاضرين بحضنا أكيد، حضرنا برشا موسيقى برشا غنيات مع الأسد والموسيقيين أنيس مامي، عبد القادر معاوية، نورتونا وشرفتونا كالعادة، وضيوفنا باش يكونوا بحضنا بعد شوية هما موجودين، ومش نبدأوا في جو الغناء في جو الموسيقى اللي بنينا اللي استنيناها أكيد، مع أصوات حلوة، مع إيمان حمدي المطربة التونسية المتألقة، مع إسلام سعد اللي جينا بجديد فنان تونسي شاب، صوت مزيان، كاريزما حلوة وغنيات مزيانة برشا، باش يكونوا ضيوفنا في سويعة من زمان. تحياتنا لكم الكل. تحب ديديكاس سبيسيال برشا زادة من السعودية، من أنيسة، تحب تسلم على صاحبتها وعزيزة قلبها اللي تحبها برشا برشا، أمان، أستاذة إنجليزية متميزة في السعودية، ونقول لها كل عام وانت حية بخير، جوايز أنيفرسير، وكل عام وانت حية بألف خير إن شاء الله يا ربي بطول العمر بالصحة. ديديكاس هذه من أنيسة صحيح، لكن من أصحابك، من أحبابك، ومن الناس اللي يحبوك الكل. نبدأ مع الموسيقى مع فارس كرم على موعدنا، ونرجع معكم بعد شوية.

0: نرجع من جديد في جوهرة شو على الدنيا وما فيها جوهرة فيم وجوهرة فيم تي في. ورحبوا بكم. احنا مازلنا كي بدينا عشويتنا، مازال كي بدا الجو معنا مع الموسيقى مع الفنانين اللي حاضرين بعدنا، اكيد المطربة التونسية المتألقة ايمان حمدي بعدنا. اهلا وسهلا ايمان، مرحبا.
1: عسلامة غازي،
0: اقرب الميكرو شوي.
1: عسلامة ومرحبا بمتابعينا متابعين جوهرة اف ام.
0: عويم يا ايمان.
1: عام ضحكوا لعب
0: بالحساب.
1: المهم نتلقاو ومسيش شوية خدمة
0: الحمد لله صفا. عديت الصيفية، عدينا المهرجانات، عدينا العروض زادا
1: الحمد لله. سيدي جام حاضرين دوسي إن شاء الله للمهرجانات الصيفية إن شاء الله يا رب.
0: إن شاء الله نبدأ مع الموسيقى، نبدأ مع الشو مع الغناء والجو. يلا إيمان، شنو حضرتنا؟ شنو باش نسمعوا؟ باش
1: نسمعوا شارتي زي العسل.
0: زي العسل، يلا كي عيشوا معنا توت سويت مع إيمان حمدي.

0: برافو، يعطيك الصحة. الله الله عليك إيمان حمدي، برافو. متعتنا عسل،
1: والله
0: زي العسل،
1: أحلى عسل.
0: يعيش كل
1: خليك متابعينا بيان.
0: يلا فاصل صغير ونرجع لكم توت سويت في جوهر الشو على الدنيا وما فيها جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في.
2: جوهر اف ام
3: تسمعوا اوتوموتو
4: من نص نهار لساعتين على جوهر اف ام.
3: تتبع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز اكسبير.
5: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
6: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou la 23-478-700.
7: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك، نالا كلم 79-100,000 وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي، خدمة تحكي لغتي، خدمة تحكي لغتي.
4: جوهرة أفهم
2: بيبليسيتي
3: جوهرة شو.
0: مازلنا معكم حتى الثمانية في جوهرة شو. مازلت بحضنا إيمان حمدي، بديناها بزي العسل وعشرية عسل معكم انتم زادة. مازلنا مع الموسيقى زادة مع السيدة عبد القادر معه يونس مامي. شوية أخرى نستقبلوا سلام سعد. خلنا نحكيه شوية على جديد إيمان. قلت إيمان قاعدة تحضر في الجديد.
1: إن شاء الله على قريب باش يكون ثم تعامل مع الشاعر الملحن محمد صادق ليبي.
0: أقرب
1: للميكرو
0: شوية.
1: من ليبيا. هو كان تعامل مع برشا فنانين توانسة حتى معروفين، حتى
0: أي.
1: عمل حتى الأمينة فاخت سلطان غرام، وإن شاء الله إن شاء الله يبيع على قريب باش نسجله في صفاقس. وهنا أنكور يعني قاعدين
0: نحكي يعني نجم نقولوا
1: هو تو في ليبيا إن شاء الله بعد العيد يكون متواجد.
0: ترابية الأغنية
1: ليه
0: مش للجو بتاعك
1: اللي كيما جونا التونسي ليبي هكاك يعني
0: باي حلو.
1: هو احنا ما نبعدوش برشا على بعضنا يعني ليبيا وتونس، وفي الصيف ديجا يكونوا موجودين يعني اشقائنا الليبيين والجزائريين وكل. فرصه ان شاء الله
0: ان شاء الله. مستوى المهرجانات قلت لنا فما دوسي فما ملف حاضر
1: ان شاء الله تكون فما دوره في المهرجانات. عملنا اللي علينا، محضرين الدوسي لمحلنا. كانت عندي برشا مشاركات
0: اكيد بيان سور.
1: حضرت حتى في مهرجان صفاقس الدولي وان شاء الله انا حاضري
0: ان شاء الله
1: الصيف ان شاء الله يا ربي، وربي حركه سبيده
0: ان شاء الله. يلا نرجع شويه مع الموسيقى معك ايمان. شنو تسمع
1: نعملوا تونسي جرح المجاريح
0: الله الله. يلا تفضل.

تبيع تحية أحلى تونس وأحلى ليبيا وأحلى جزائر وكل حبايبنا. تحية للأستاذ محمد صادق ليبيا.

0: يعطيك الصحة، برافو. هو ماذا بينا تزيد تربح لنا، ما بتعرف اليوم جا توقيت استثنائي، اما
1: ان شاء الله كنت خفيف الظل وان شاء الله عجبك مستمعينا
0: ومتعلقه ما شاء الله.
1: انا نحبك برشا وخاطر ديما تشجع فيا وديما ميرسي غازي ميرسي جوهر اف ام.
0: تحيه كبيره لخموس كيما
1: قلت
0: يشجع فينا زاده وان شاء الله خميس راهو خونا معناها زوج خميس العاب التحيه ليه، ما كي تقول خموس مش تتفهم بالغلط خموس وعاشور
1: زاد اسرائيل هكا الحكي في بليش.
0: على كل ايمان يعطيك الصحة، ان شاء الله باش ترجع بحدنا باش تجيب كيما قلت
1: ان شاء الله،
0: وان شاء الله زاد باش نشوفوك سيفيت السنه في المهرجانات
1: اول ما يحضر جديد، ان شاء الله نكون متواجده بيه بحذاكم ان شاء الله.
0: ان شاء الله تكون بحذنا. يلا نذكر حاله الاغنيه الاخرى اللي انتجتها زاد اغنيه حلوه برشا، باش خليكم معاها وقولوا به ميرسي. نخلي الكلمة الأخرى إيمان حمد.
1: ميرسي، نحب نقول نحب برشا الناس اللي تبع فيا وميرسي على خاطر يشجعوا فيا، وإن شاء الله ربي سيف سنة يكون أكثر حركة وأكثر مهرجانات وأكثر خدمة، وميرسي غازي ميرسي
0: جوهرة. عايش ميرسي بوكو. يلا خليكم معنا شوية أخرى، نستقبلوا إسلام سعد في جوهرة شو على الدنيا وما فيها، جوهرة فيم وجوهرة فيم تي في.

0: Non-stop music. نرجع معكم جديد ديما في شاورة شو على الدنيا وما فيها شاورة فام. نجد لكم التحية. بحثينا اليوم زادة إسلام سعد ولد الدار الحقيقة. إسلام سعد كما قلنا من الأصوات الحلوة اللي نحبها برشا, صديقي وخوي وعشيري لي. إسلام أهلا وسهلا, مرحبا
1: خوي غازي, مرحبا بيك وبمستمعين ومستمعات جورة أفام.
0: شنحويل
1: والله فرحان برشا برشا برشا اللي أنا بحثيك اليوم.
0: أنا اللي مفرحني أنه إسلام ماشي في ثنية صحيحة عمناه, ولقى حتى من أشهر تلاقينا قال لي راو ماشي في الانتاجات الحمد لله, قاعد تقدم بشوية, قاعد تقدم زادة بخطوات صحيحة, وفما جديد زادة فك عليها باش نسموها شوية
1: فكالي. فوالا
0: شو مشيو للشو وصا شو مش تسمعنا على الطائرك
1: أنيس وحشتني خاطر توحشتك برشا
0: يلا باهي تنجح وحشتني.

0: يعطيك الصحة. برافو استاذ،
1: ميرسي بوكو خويا غازي.
0: ونرجعوا للجديد كما قلنا، نرجعوا لاغنيتك الجديدة بيان سور باش نحكيو عليها، نحكيو شوية على المرحلة الجاية زادة باش نكملوا في نفس الاستراتيجية.
2: نسرعوا شوية في المسار.
0: المرة هذه تعامل مع المخرج ياسين طبقة في فوكا.
2: المرة هذه تعامل مع خويا ياسين طبقة اللي نحب نوجه له تحية كبيرة برشا على المجهود اللي عمله والصورة الجميلة اللي خرجني فيها.
0: اي
2: بتبيعه غني على التعريف تبارك الله عليه.
0: بالنسبه للموضوع اخترت موضوع حساس نجم نقول المره هذه.
2: اي ديما المشكله ديما تختار في مواضيع.
0: اي
2: وهو ماهوش هذيا كانوا المطلوب ساعات.
0: كيفاش؟
2: ساعات نحس اللي احنا كي نكتب كيف.
0: اي
2: الور لا ديما تلقاني سوجي يجي في مخي لا نحب نفسره ونحل ونلقى له واللي نلقى فيه في السوق الكوميرس اللي هو اللي كل ما تبسط وكل ما تكون كلمة بسيطة وجملة بسيطة كل ما هذاك المطلوب. أما شد صحيح في الحكاية متاع المواضيع أنا.
0: صار شد صحيح.
2: شد صحيح.
0: فماش غنيات مكتوبين وما زالوا ما خرجوا.
2: فما ولا فما برشا إن شاء الله آخر الشهر هذايا عندي غنية زادة جديدة باهية برشا إن شاء الله. تو مازلت في استوديو نحب نوجه تحية بالطبيعة المهدي جريسة.
0: مهدي جريسة تحية
2: هو جريسة. اللي يقوم بالتوزيع وكل شيء. كيف فامي دو بيجوان ان شاء الله بقدرة الله نهبطها بقدرة الله سامي العالي.
0: شنو تقول لنا على فوكالية؟
2: فوكالية يزيني كلمات والحان سليم سعد توزيع مهدي جريسة. نحب نشكر بتبيع ياسين طبقة كليك لاك لارتيستو نزار بيركسيونيست اللي وقفوا على العمل هذايا. الغنية سوجي متاح تحكي اللي تحكي على جانب متاع التركيز مع السوشيال ميديا سورتو عند الجانب الأنثوي لدرجة كونهم عايشين في الفيرتويال وناسين الواقع متاعهم. ألور لا بالنسبة للرجل وليت له معاناة. المرأة ملي تقوم مخها في ستورياتها مخها في لايف في فيديو في تيك توك في كذا. ألور لا هو تلقاه عايش معها فيرتويال كبير معناك يقعد يغزر وكها لين سيبون يقول لك يا خويا فك عليا يزيني يزي ما شافت عيني يزي ما سهرت الليالي عزيز قلبي ناسيني فك عليا واخطاني فيش قام عليا نعالي هل نحبه خلاني نضيع وقتي وسنيني.
0: يعطيك الصحة سلام، ميرسي بوكو. نستناو جديد كالعادة. تحية للسادة نسمامي عبد القادر معاوية نادي نخبة عشاق الموسيقى. تحية اليوم زاد عملنا لهم ديديكاس ونعاودوا لهم. سي عبد القادر اش تحب تعمل مالها؟ عملناها ديديكاس يقول لك عاودها راهو خاطر هو ما سمعهاش مش هما سمعونا راهو. ان شاء الله بون كوراج برافو زاد على الخدمة المزيانة اللي قاعدين يعملوا فيها نادي نخبة عشاق الموسيقى. تحية للموسيقيين سلام، ميرسي بوكو خويا نورتنا اليوم ونكملوا جورة شوب فك عليا بالغناية هذه. نقول لكم بون ويكاند الناس الكل من ليكيب الكل، غازي خليل في الاعداد والتقديم، سامي دويري في الاخراج، وعبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال. ردوا بالكم على روحكم في الامان. باي باي الناس الكل على خير.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات على الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: التسعة ليلا على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا الفرص الأخباري. مع اقتراب فترة عودة التونسيين المقيمين بالخارج، شرعت الديوانة التونسية في تنفيذ جملة من الاستعدادات اللوجستية والبشرية بهدف تأمين الظروف الملائمة للعبور وتسريع الإجراءات بالمنافذ الحدودية، خاصة مع تزامن هذه الفترة مع انطلاق موسم الحج. وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان العميد شكري الجبري، أكد أن هذه الاستعدادات تشمل تعزيز مختلف المعابر الجوية والبحرية والبرية بالموارد البشرية، إلى جانب دعم جاهزية الأعوان عبر التكوين المستمر فيما يتعلق بالقوانين والترتيبات وحسن تطبيقها، فضلا عن توفير المعدات اللوجستية الضرورية نظرا لأهمية تلك الفترة وما يرافقها من ضغط كبير في المعابر. كما أوضح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية أن التوجه نحو رقمنة الخدمات الديوانية ساهم بشكل ملحوظ في تقليص أجل استكمال الإجراءات وخفض مدة الانتظار سواء للحصول على رخص الجولان أو معينة البضائع، وأشار في هذا السياق إلى تطبيقتي رخصتي وأمتعتي اللتين تندرجان ضمن مسار رقمنة الخدمات الديوانية. وأفاد أن الديوانة التونسية تسعى إلى تعميم الرقمنة انطلاقا من المحاضر الإلكترونية والصلح الإلكتروني إلى خدمات التصريح بالبضائع والعملة، على أن يقع إضافة خدمة التأمين عن بعد قريبا وفق تأكيده. تتواصل لليوم الثاني على التوالي فعاليات العيادات الطبية المتنقلة متعددة الاختصاصات التي ينظمها المستشفى الجهوي بجبلي. ووفق المدير الجهوي للصحة جوهر المكني، فإن القافلة أمنت يوم أمس 13 عيادة طبية لفائدة مرضى القصور الكلوي، تم على إثرها إجراء 7 عمليات وصلات شريانية وريدية، مع توجيه 6 مرضى للقيام بمزيد من الفحوصات. بينما أمنت القافلة اليوم عيادات في أمراض الكلى من قبل 4 أطباء اختصاص جامعيين واستشفائيين، إضافة إلى عيادات في اختصاص طب وجراحة الأطفال الذي تفتقده الجهة. ومن أخبار العالم الآن، إيران تشكك في جدية الولايات المتحدة في التواصل إلى تسوية دبلوماسية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أكد فيها أنه ينتظر ردا إيرانيا قبل نهاية المهلة المحددة. ووزير الداخلية الإسباني يقول إن ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإيرلندا وهولندا سترسل طائرات لإجلاء رعاياها من على متن سفينة سياحية تشهد تفشيا لفيروس هانتا. وفي ختام هذه الرسالة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث تتسم حالة الطقس بظهور سحب أحيانا كثيفة مع نزول بعض الأمطار المتفرقة على الشمال، فيما تكون السماء مغيمة جزئيا على بقية الجهات. الريح تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية قرب السواحل والمرتفعات وبالجنوب، مع دوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. والبحر يكون هذه الليلة شديد الاضطراب. أما درجات الحرارة فتتراوح ليلا بين 17 درجة و 21 بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وبين 22 و 28 درجة بالجنوب، وتصل إلى 35 درجة بأقصى الجنوب وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharfm.net

0: جوهرة. ما تخليهاش في قلبك.
1: أنا مواطن من سوسة بالله تو البلدية جات نحط حوايج كيما كلها ميزانية وقدام الحوان كيما الكرامي وكل شيء، يعني سوا تصور عاملة بونتيف على البلاد يجيو نحيو يعني كل شيء، حتى النافورة اللي كنا عاملين لها كيف فيها الماء يعني ما عادش فيها لا ماء لا شيء، يعني السياحة تحب لها يعني النظام والثقافة يعني تبدا مثل حاجة باهية تو بلاد العرب جات البلدية نحط كل شيء، نحب نعرف علاش، أنا نحب نعمرو مش نغلبو، ربي يهداهم وكاو ربي يوصل رسالة، أنا مواطن راهي من سوسة وكاو.
2: ربي بحلم لك يا سيدي وصلك سيدي الوالي حمام سوسه مشيت مجنون لعدي الماء في البوليه 10 ملايين ربي ينقاه واحد عنده شاكرني لكن باش يخلص ربي 200 دينار معناتها يخليش وين الشبوك السونات السات ربي يشوف لنا حل مع السونات ومع السات.
3: ربي السيد كتبان بلي سوسه والله ما نعرف اذا سوق سبت ولا سوق خميس ولا ظني ولا سوق خميس مع سوق سبت.
4: الأصوات يطلبوا من الأولياء أنهم حاولوا صغارهم يقربوا لهم يوتيوهم يفهموهم، لأنه يقال أنه برشا صغار عايشين في ضغط، هذا كله خايف تحاولوا برشا وقت، لكن هكا كيفاش هو باش يلقى وقت يناقش فيه الماتش القهوة، ولم كيفاش ما تاخذش فكرة على اللبسة والديكور والأحداث المسلسل التركي اللي تبع فيه الحقيقة وتحطوا على الصغير ساعات الكاميرا اللبس يا ربي خارجيهم الصغير هاكي المدرسة. فلاه يديهم شيختهم نتائجهم حسنة مضمنة بالتيود اللي فرح في الأولياء الكل.
5: أولا الصيف قرب وبدات الدنيا تسخن عاد ماذا بيه الإنسان فنتي يثبت في الماء المعدني اللي برشا فنتي حوانت حطوا فيه على التروتوارات فنتي وخاصة كان حانوت صغير راك ستايك الماء حطوا على التروتوارات عاد ماذا بيه الإنسان فنتي يتحرى قطر ما تعرف تسخن سكة الماء وتاك البلاستيك يرد عليك بازة البلاستيك هذاك وتولي تحس بالماء فنتي يبدا غاف فيه هيك نوع من الطعم نتاع البلاستيك عاد ماذا راهو صحي نجم كنا ماهوش باهي نجمش أن نفتي فيه شنو يضر بالضبط لكن سمعوش به حتى الساعة ساعة كي يشرب منه يلقاك غاف يحس بروحه يتقلق فينا إنسان يحتاط.

0: الجوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: جوهرة FM
0: الدنيا والموسيقى.
2: جوهرة FM
1: جوهرة FM

0: الجوهرة اف ام. تسمعوا كل سبت من 9 لنص الليل لغايه مع احمد الحباسي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بكل مستمعاتنا ومستمعينا في موعد جديد من لوغرون هيت، سهرية كل سبت من 9 الى نص الليل. تو 9 10 دقائق، مشوار يبدا معاكم من تو، يتواصل عم تدي 3 ساعات فيهم الموسيقى الموجوده في ترتيب الاغاني الشرقيه التونسيه والغربيه. رافقوكم انتم في الخدمه ولا في الدار ولا في الطريق، تسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس، تحياتنا وشكرا لجميل اختيار موجات الجوهرة اف ام وسهريه لوغرون هيت. رافقكم فيها الليله في الاخراج التقني سي حسام الجايد ومدراك، معاكم احمد الحبسي من قدام الميكرو. تسمعوا معنا الموسيقى الجديده اللي خرجت الايامات الجايه، والموسيقى اللي مازالت تحقق في نجاح في الاسابيع الاخيره. برشا غنيات جديد تكون موجوده معنا في سهريه الليله، والبعض الاخر يواصل وجوده معنا كما ديفيد جيتا مورتن غنيت لوكادين. مش نسمعوا جديد فاروق وكريسي ستيفا وكي الغنية اسمها يابي كي. نسمعوا زادا سنار وجديد وشابة قبلهم بالكل سريع السواس، الغنية اسمها وجه القمر.
2: وجه القمر

هذا كيفاش نحب نعدي عمري انا معك، هذا كيفاش انا من قلبي راني دي مرات احمد تربي وانتي عندي يا ربي وارضاك، صالح لاي وقت كلامي هذا ماهوش احتي ثليل.

بتحبش ضرب. حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر، سمعني قريبي كلمة توجع جيتك مش عالجمر، ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر، حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر، قدر ذكية وربحني انا موت بسيط تفاصيل، لك راه غشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير، وانا ما نحبش تصوير نحب نسيني شفي الغليل، نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير.

هذا كريم حزيان كازو أغنية أسفي، الأغنية اللي خرجت في 24 أفريل 2026 وخرجت أون فيديو كليب بيان سور على يوتيوب، عاملة 6 ملايين مشاهدة في الأيامات هذوما الأسابيع القليلة. بالنسبة لأغنية كازو الأجد أغنية وأغنية أسفي تعدى بالي آخر بالنسبة للخدمة الكليبات كازو أو بيان سور من الستاف كامل العمل الكليب هذا من مصورين تقنيين وغيرهم بيان سور، خدمة كبيرة بالنسبة لكازو. البرودكشن كانت لحبيب زغانغ والميكس والماستر كان لسيلم هاف. هذه الأغنية اللي سمعناها في لو غران هيت على موجات الجوهرة فام، بدينا معاكم من التسعة ما زلنا مواصلين حتى النص الليل، ناخذوا فكرة على أبرز الأغنيات اللي دخلت في ترتيب أكثر الأغاني العربية المشاهدة في الأسبوع هذا حسب شين عرب ساوند على يوتيوب. مرتبة 20 دوري دورك لدنا صالح موجودة في المرتبة 20. نلقاو بالنسبة للمرتبة 19 مسمح فيك مها فاتوني المصرية، نلقاو زيادة الغنية معنوانة يابا يابا المحمود التركي المرتبة 18 بانسوري ديستانكت وغنيته الجديدة محايني جديد دين كانونسيز الرابور الجزائري ليلة الوداع دوزي المرتبة 15 بالسلامة محملان وجديده يدخل بشرة في مرتبة 14. المرتبة 13 بينسو زي أحمد سعد الفنان المصري هذا اللي يعني الانفصال على زوجته ومديرة أعماله عفوا، ويعلن أنها ما عادش هي المديرة متاع الأعمال متاعه. بالنسبة لأحمد سعد أمان عليك الأغنية اللي كنا اسمه فيها مرتضى ووليد التونسي بالزيف اللي كانت في مرتبة الأولى ترجع المرتبة 11 سعد المجرد وانها كاكار الهندية مرتبة 10 نلقاو زادة يام جني الغنية متاع أخرس. بالنسبة للمراتب الأولى نلقاو مرتبة ثالثة إيناس على صوتك، المرتبة الثانية غنية كازو اللي كنا نسمعوا فيها، مرتبة الرابعة غنية كازو الغنية اللي كنا نسمعوا فيها قبل بشوية، المرتبة الثالثة الحضن الشوك شيرين، المرتبة الثامنة نصابة لي الفنان السلاوي، والمرتبة الأولى نلقاو وجه القمر الغنية بدينا فيها موعد اليوم لسارية الساوس وكانت موجودة معها بطبيعة النجم قصي الخولي. مازلنا مواصلين وباش نسمع أغنية شيرين جديدة بعد شوية، تبعاً باش نسمع قبلها جوناس برادرز، نسمع زيدا كاتساي ونسمع سيلوي نصاب ونرجو نوصل معكم في لو غران هيت.

سعد المجرد غنيت بزاف غنينا نوصلوا معها للتسعة 54 دقيقة على موجات الجورة فهم تسمعوا في لو جرون هيت بدينا معكم التسعة ومازلنا مواصلين حتى نوصلين إن شاء الله تكونوا بخير ربي يحفظ الجميع سيسر روحكم كان في طريق الله المستعان كان في الخدمة وخليكم معنا ديما في الاستماع نوانسوكم وانتم منومين ولا تقضيوا في أي شهور من الأشوار وانتم بتبيعة في الدار تحيات حسام قايد في الإخراج أحمد حباسي من قدام الميكرو صاريتنا ما زالت متواصلة مع الموزيكا بعد شوية تستناو موعد جديد للأخبار موجز العشرة مع هجر النويلي بعدها جوار سبور عودة لأبرز الأخبار الرياضة في تونس وفي العالم مع أنيسة الذويدي نرجو احنا نكمل معكم صاريتنا في لوغرون هيت حتى النص الليل

really happening.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في واسمعنا بعينيك.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا المجلس الأخباري. أفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان العميد شكر الجبري في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، الديوان تسعى إلى تعميم الرقمنة انطلاقا من المحاضر الإلكترونية والصلح الإلكتروني في خدمات التصريح بالبضائع والعملة، على أن يقع إضافة خدمة التأمين عن بعد قريبا. وأضاف أن المنظومة المعلوماتية الجديدة ديوان سند 2 ستدخل حيز الاستغلال أواخر هذه السنة، وستتضمن فضاءات خاصة بالمتعاملين الاقتصاديين وأخرى بالمسافرين، بما يمهد لتحقيق رقمنة كاملة بنسبة 100% لمختلف الخدمات الديوانية. مثلت المستجدات العلمية لأمراض المفاصل والعظام والتوقي منها والأدوية البيولوجية ومساهمتها في تحسين العلاج أبرز محاور المؤتمر العلمي 37 للجمعية التونسية لمقاومة داء المفاصل، الذي انطلقت أشغاله بقرب اليوم بمشاركة عدد من أطباء المفاصل والأطباء الشبان من مختلف جهات الجمهورية، وبحضور محاضرين ضيوف من فرنسا وتركيا وموريتانيا. وفي تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أشار رئيس الجمعية التونسية لمقاومة داء المفاصل الدكتور سهير العلوي، أشار إلى أن المؤتمر العلمي للجمعية يمثل فرصة هامة يجتمع خلالها أطباء المفاصل من مختلف جهات الجمهورية وعديد البلدان لتبادل الخبرات والتجارب ومواكبة التطورات العالمية والحوار حول مستجدات طب المفاصل من خلال عرض آخر الأبحاث العلمية في مجال تشخيص أمراض الروماتيزم ومعالجتها. الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم صفاقس تعلن عن انقطاع مبرمج التيار الكهربائي يوم غد من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 3 بعد الزوال بالأماكن التالية: بلدة بير علي بن خليفة، أولاد بن خيل، أولاد بن علي، أولاد الحاج قاسم واحد، الفرجاني، الحنينة، طريق تونس من كيلومتر 2.5 إلى كيلومتر 3.5، نهج برج النار ونهج علي البلوان. دولياً، أفادت الوكالة الوطنية للأعلام في لبنان هذا المساء بأن مناطق في جنوب البلاد قد تعرضت لسلسلة غارات وقصف إسرائيلي طالت عدة بلدات وأحياء سكنية. رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي إبراهيم عزيزي يحذر حكومات، قال إنها تدعم مشروع قرار مدعوماً من الولايات المتحدة بما في ذلك البحرين، محذراً إياها من عواقب وخيمة. والمدير العام لاتحاد المطارات الألمانية يحذر من أن نقص الوقود قد يؤدي إلى إلغاء أو تقليص عدد كبير من الرحلات الجوية خلال الصيف المقبل في ألمانيا. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. خاطر كل يوم عندك متقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك متحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك، وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
2: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل.
0: أريدو، طور عالمك. جوهر سبورت
3: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور اللي متلعبت الدفعة الثانية من جولة 29 وقبل الأخرى في البطولة. ثلاثة مقابلات في الملعب الأولمبي بسوسة، النجم الرياضي الساحلي فاز على النادي البنزرتي هدف مقابل صفر. الهدف الوحيد في المقابلة كان سجله ياسين الشعباني في دقيقة 18. نسمع محمد علي نفخة مدرب الإتوال شنو قال على الانتصار في ميكرو أمين شرف الدين.
4: النادي البنزرتي يعني شفنا الروندمون تاعك كيفاش تحسن. بالنسبه لنا احنا كانت اهم حاجه اليوم ناخذوا 3 بوينت على الماتش، مالغري اللي فما في وسط اللعبه فما كلب سيكونس عدو بهي، فما ناس اللي بدات تاخذ في بلايصها وفما اللي جاي من بعيد. حاولوا نخدموا بالموجود اللي عندنا، عمرنا ما تخبينا لا وراء الغيابات لا وراء الاصابات حتى شيء، اللي موجود نخدموا به نحاولوا نوفروا احسن حاجه عندنا وان شاء الله ربي يوفقنا.
3: في المقابل المدرب المساعد للسي بي بلال بن مسعود او كيفاش يفسر هزيمه فريقه.
5: خاطر حط شفنا مقابله اليوم، اذا كان نعطيوها تيتر المقابله نتاع اليوم بالنسبه لنا احنا ديما نحكي على جمعيتنا، اذا كان مش نعطيوها تيتر المقابله اهدار الفرص. انا مش اي فريق يلعب ضد النجم الرياضي الساحلي، ونعرفوا صعوبه اولمبي سوسا معناها ويخلق ديزوكاز. كي نحكيو على ديزوكاز راه نحكيو على ديزوكاز نيت، معناها ديزوكاز معناها اللي تيت مطالبين باش نعالج النقطه هذه اللي صارت لنا مقابله المرسى وتعودت لنا اليوم. قاعدين نخلقوا في فرص واضحين للتسجيل، معناها ما نعرفش عن بروبليم دو كونسونتراسيون، عن بروبليم دو كونسونتراسيون معناها دو كريتيكيزاسيون. ان شاء الله مطالبين باش نعدلوا، مازال عندنا اوبجيكتيف الكاس، توا البطوله تحدد المصير.
3: في استاد الكرم المستقبلي هذه بالمرسى خسر قدام النادي الرياضي الصفاقسي 3-0، اهداف نور القروي في الدقيقه 5، ايمانويل اوغبيلي في الدقيقه 57، ومحمد صالح المهذبي سجل هدف الثالث في الدقيقه 76. في جرجيس، ترجي جرجيس فاز على النجم المتلوي هدف مقابل صفر، الهدف الوحيد في المقابله سجله الهادي جرتيلا في الدقيقه 4. نذكر البارح نتائج الدفعة الأولى، الملعب التونسي تعادل مع اتحاد بنقردان 0-0، مستقبل سليمان ربح مستقبل جابس هدف مقابل 0، مستقبل جابس اللي نزل للرابطة الثانية كيف وكيف مستقبل سليمان. أولمبي الباجي ربح شبيبة العمران هدفين مقابل هدف، والشبيبة القيروانية ربحت الاتحاد الرياضي المونستيري هدف مقابل 0. الاتحاد المونستيري اللي هبط بلاغ أكد أنه اسحب ثقته من الإدارة الوطنية للتحكيم واحتج على الأخطاء التحكيمية المتكررة في مقابلاته الأخيرة، آخرها ضد الشبيبة القيروانية في المقابلة اللي كان خسرها هدف مقابل صفر من ضربة جزاء. وأيضا يأكد أنه باش يقدم قضية عدلية ضد طاقم تحكيم المباراة. نحكيو على مقابلة غدوة، الأنظار الكل باش تتجه إلى ماتش الديربي الأربعاء متاع العشية في استاد حمادي العقربي بيراتس. الترجي الرياضي التونسي صاحب المركز الثاني ب 60 نقطة، يواجه النادي الإفريقي صاحب الصدارة ب 62 نقطة، مقابلة فيها رهان كبير اللي هو لقب البطولة. النادي الإفريقي يربح المقابلة يتوج رسميا بلقب البطولة، الترجي يربح مقابلته يولي هارب بنقطة على النادي الإفريقي، والتعادل يؤجل الحسم إلى الجولة الأخيرة. مقابلة الديربي غدوة بحضور 27,000 متفرج، زفرها طاقم تحكيم نمساوي بقيادة كريستيان بيترو، في الفار أيضا هارالد اللي هو نمساوي، وطاقم التحكيم الكل نمساوي باستثناء الحكم الرابع اللي باش يكون حمزة جعيد. الغيابات في الدربي أسامة بوقرة من النادي الإفريقي بسبب عقوبة الإنذارات، حمزة جلاسي اللي عنده حمرة ماتش العمران، كيف كيف يغيب على الترجي بشير بن سعيد ومحمد دراجر. في المقابل عودة الحاج علي لسبيرانس وعودة الخضراوي من جانب فريق بابي جديد. الجولة الأخيرة في البطولة باش تلعب على ثلاثة دفعات، 3-12 ماي انطلاق من الأربعاء متاع العشية شبيبة العمران مستقبل المرسى، 4-13 ماي سي بي ترجي جرجيس، سي اس اس كلاسيكو ضد ليتوال، مستقبل جابس الملعب التونسي، ونهار الخميس 14 ماي ختام البطولة وختام الجولة بمقابلات النادي الإفريقي الأولمبي الباجي، اتحاد بنقردان، الترجي الرياضي التونسي، الاتحاد الرياضي المونستيري تلعب ضد مستقبل سليمان، ونجم المتلوي يلعب ضد شبيبة القيروان. قائمة المنتخب الوطني المدعو للمشاركة في كان أقل من 17 سنة في المغرب بقيادة المدرب عبد الرزاق هديدر بمساعدة نوفل شبيل وكريم بن عمر، حراسة المرمى محمد دغرور، محمد الهمامي ومالك العرايسي، الدفاع محمد أمين عوي، ريان التاجورتي، محمد منصف الثابتي، نايل موسى، سفيان ملوح، قيس أنا إيفانوفيتش، وسط الميدان محمد أنس العثماني، أنس تريمش، نوان بارمنتي، يوسف بن سعيد، يوسف بن محمود، محمد عزيز عبد الباقي، وسيم شراد، هادي محمد مصدري، وفي الهجوم سعيد رمضانية، محمد ياسين هديرش، سفيان السلمي، إسلام العلوي، يحيى الجليدي، أيهم الطبوبي، سفيان زركري، وآدم البرشي. نحكي هوند ومقابلات ربع نهائي كأس تونس، بعض المفاجآت وخاصة فهم مقابلات فيهم تشويق، كما مقابلة نادي سقيط اللزيت والملعب التونسي اللي تأهل خلالها نادي سقيط اللزيت على حساب البقلوة برمية السبع أمتار 4-3. بعد موفاة المقابلة في وقت الأصلي والقانوني 24-24، ثم اللجوء للحصص الإضافية اللي كيف كيف وفات 28-28، وتحسم اللقاء برمية السبع أمتار 4-3 لسقيط الزيت. بقيت النتائج في مقابلات ربع نهائي الكأس، بعد من خيار خسر قدام النادي الإفريقي 20-29، جمال الحمامات أهل على حساب سبورتينغ المقيم بعد الفوز 28-27، ونذكر البارح الترجي كانت أهل للدور نصف النهائي على حساب النجم الساحلي بعد الفوز بنتيجة 28-19. نحكيو على الباسكيت، نحكيو على التتويج متاع النادي الافريقي اليوم بلقب كأس تونس بعد فوزه على الاتحاد الرياضي المونستيري في المقابلة اللي دارت في القاعة متعددة الاختصاصات في رادس، مقابلة الفينال اللي فات بانتصار الكلوب 67-50 في هذه المقابلة، وبالتالي النادي الافريقي يتوج بلقب الكأس الثامنة في تاريخه. نسمعوا صالح الماجري عن الجامعة التونسية لكرة السلة شنو قال على العروض القوية لزوز فرق سواء الاتحاد المونستيري وإلا النادي الافريقي في ميكرو وليد الجزيري.
6: يعطيهم الصحة، وكان تسمتوا خيان مستير ربحت شامبيونا وربحت بهل البال، أكيد يعني تشالنج كبير لهم هما باش يرجعوا الكومبيتيسيون يحبوها برشا، كيف كيف كلوب افريكان سناب شرع البال وهز الكوب، دونك هما لي دوز ليكيب اللي يعني رياضيا استحقوا اللي وصلوا له. اكيد
7: يحبوا الرياضه هكا، روح رياضيه، جمهور بصراحه
6: اي ان شاء الله. شوف شوف راهو الاجواء هذه ان شاء الله راهو لازم الناس كلها تتدخل فيها، والناس كلها راهي لازمها توعي سواء جوات مسؤولين جمهور باش ان شاء الله نشوفوا حاجه هكا مزيانه. نشوفوا السلام عبدي على شلي حاجه قاعدين نخدموا عليها برشا، مي ما تعرف مشكله احنا راهو يعني نحكي في الحوايج هذوما. أنا شخصياً راني ماذا فيه شخص صدرات 15 بيات ناشنا للفنس
7: ستشفي بالموسم تاعك أول إداري
6: والله صفا. والله ثم الفوق واللوتة، ثم حاجات باهين برشا، ثم حاجات زادة نحاول نصلحوهم، قاعدين نتعلموا برشا من أخطائنا، قاعدين الحوايج اللي ما مشاوش بصحيح قاعدين نبدلوا فيهم، نحاول باش نبدلوهم في الصيف إن شاء الله. إن شاء الله نحاول أحسن، واللي يصير حاجات مش نبدلوهم حاجات تسنفهم عليهم رغم ما همش في صالح حتى يعني أنتيتي معينة، رغم في صالح كرة السلة التونسية.
3: وصلوا مع الباسكيت، النادي الصفاقسي توج باللقب في الكبريات بعد ما كان انتصر على الجمعية الرياضية النسائية بجمال في المقابلة النهائية اللي كانت لعبت في القاعة متعددة الاختصاصات في رادس، تتويج بالنسبة لسيدات السي اس اس بعد الفوز بنتيجة 57-43. نحكي وفولي في نصف نهائي كأس تونس اليوم الكلاسيكو في صالة الزواوي، الترجي الرياضي التونسي حسم قدام السي اس اس بعد الفوز 3-0، وهكا الترجي باش يواجه في الفينال النجم الرياضي الساحلي اللي كان تأهل البارح على حساب مولدية بوسالم بعد الانتصار بنتيجة 3-0. نبتدي اخر نشراتنا الرياضيه لليوم، قدم لكم انيس الذوادي النشره هذه واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهر اف ام بوينت، وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهر اف ام. لكم زين الناس الكل في لندن.
0: سيتي جوهر سبور، جوهر سبور افيك ليكيب سبور.

هذا دافيد جيتا تي دي سويمز وتونز انا هاي الاسترالية توني واتسون في غناية جون جون غناية نسمعها للعشرة 35 دقيقة على موجة الجمهورة فهمت اسمه في لوغران هيت صاريتنا بدأت من التسعة مزيد متواصلة حتى نوصل ينجدوا تحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا وما كانوا يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس يسمعوا فينا وما في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق تحياتنا وشكرا للجميع لاختيار موجة الجوهرة فام وصهرية لوغران هيت مواصلين مع الأغنيات الموجودة دي ما نذكر في لوغران هيت الأغنيات الموجودة في ترتيب الأغاني الشرقية والغربية ناخذوا فكرة على الأبرز 10 أغاني في الأوفيشال سينجلز شارت توب 100 بالنسبة للجمعة هذه رين مين سام فاندر وأوليفيا دين مرتبة الأولى مرتبة الثانية دراكولا تيمين بالا مرتبة الثالثة دروب ديد لأوليفيا رودريغو بيلي جين غنية مايكل جاكسون في مرتبة الرابعة بيان سور الأغنية ديما ذكر أنه رجعت للترتيب بالنسبة للاستماع والمشاهدة باعتبار الصدور بتاع الفيلم اللي يروي سيرة حياة مايكل جاكسون ملك البوب مرتبة الخامسة فيفر دريم أليكس وورن مرتبة السادسة تراجع الأغنية بيوتي أند بيت جاستن بيبر ونيكي ميناج الأغنية قديمة لكن رجعت بعد الحفلة متاع جاستن بيبر في مهرجان كواتشيلا مرتبة السابعة ميد نايت سان لزارا لارسون مرتبة الثامنة هوم ريكر لسومبر مرتبة التاسعة لاش لايف زارا لارسون مرتبة العاشرة مايكل جاكسون بيتت هذو موجودين الأغنيات في الأوفيشال شارتس دوت كوم بالنسبة للجمعة هذه نوصلوا احنا مع الموسيقى أغنية بانيك سانفارا محمد الأسمر نصيب زيتون كازدورا إتشيرن ديستانكت وراجعين

10 48 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة فام في لو غران هيت مواصلين مع الأغنيات الموجودة في ترتيب الأغاني الشرقية والغربية هو التونسية بالنسبة للأغاني العربية الجمعة هذه حسب البيلبورد هوت 100 بيلبورد عربية بالطبيعة نحكيه على أغنية ما تنساني اللي فانكو في مرتبة الأولى عندها أسابيع تقريبا هي في مرتبة الأولى 40 أسبوع موجودة في الترتيب ومنذ عدة أسابيع موجودة في مرتبة الأولى غنية ياما ديستانكت مرتبة الثانية نلقاو زيدا فلير باتشي غنية فصلة في المرتبة الثالثة حنلقاو مش حبيبي بس أنغام في المرتبة السابعة طول بتبيعة طول ما أنا عالي طول ما أنا ناجح غنية متحمل مرشدي نلقاو زيدا كلامانتين غنية سان ليفانت ومر الموسى في المرتبة التاسعة و الغنية هذوم بتبيع اعتمدوا على نسب الاستماع والمشاهدة مش على الوقت اللي خرجوا فيه إذا كان غنية قديمة عودة تراجع أكيد أن تكون عندها نسب كبيرة متاع مشاهدة متاع استماع في المدة هذه الحب جاني توليت في مرتبة 15 وتوليت عنده غنية أخرى ترجع لمرتبة 16 اللي هي غنية سينين طبعا ناخذوا فكرة على الترتيب في عديد المواقع والدول تول 10 49 دقيقة شوية أخرى معودكم مع موجز لحديش الأخبار مع هجر نوين نرجوح نكمل معكم صاريتنا على موجات الجولة فان في لقروه ميت حتى الله

عند العرب سات جورا اف ام تي في على النايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جورا اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجة الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساكم وأهلا بكم من هذا المجلسل الأخباري. بلدية منوبة تمهل أصحاب السيارة الرابضة لفترة طويلة في الطرقات والأنهج، خصوصا السيارة المهجورة أو المعروضة للبيع، تمهلهم 7 أيام لرفع سيارتهم وإخلاء الفضاءات، منبهة إلى أنه سيتم حجزها في صورة عدم الاستجابة للقرار خلال المهلة المحددة التي تنطلق من تاريخ صدور الإعلان بتاريخ 8 من مايو الجاري، وفق كاتب عام البلدية المكلف بتسيير فتحي درواز. انتخبت مؤسسة التلفزة التونسية بالإجماع نائبا لرئيس المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية في حوض المتوسط من خلال الرئيس المدير العام للمؤسسة شكري بنصير، وذلك خلال أشغال الدورة 33 للمؤتمر السنوي للمنظمة المنعقدة من 7 إلى 9 من مايو الجاري بتونس العاصمة. دولياً، شهدت منطقة السعديات في لبنان اليوم أضراراً مادية جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على أحد الطرقات، وفق ما أظهرته مشاهد من موقع الاستهداف. وأظهرت الصور سيارة مدمرة بالكامل في المكان، بينما وصل السكان التنقل في المنطقة وسط انتشار أثار الانفجار والحطام. وكالة مهر تقول أن البرلمان الإيراني يدرس مشروع قانون جديد يتعلق بإدارة مضيق هرمز، يتضمن فرض قيود ورسوم على عبور السفن في إطار ما وصفته بتعزيز سيادة إيران على المضيق بالأهمية الاستراتيجية. ومن أخبار العالم كذلك، في صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن إسرائيل أنشأت موقعا عسكريا سريا داخل الصحراء العراقية لدعم حملتها الجوية ضد إيران، كما نفذت غارات جوية استهدفت قوات عراقية كانت على وشك اكتشاف الموقع في وقت مبكر من الحرب. نهاية هذا الموجز والإخباري، المواعيد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل، دائما على موجتنا في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: رجعنا معكم جديد في لو غران هيت على موجات الجوهرة فام طاول 11 18 دقيقة على موجاتنا. مرحبا اهلا وسهلا بالجميع بكل مستمعاتنا ومستمعين اللي يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس. ان شاء الله تكونوا بخير وربي يحفظ الجميع. صاريتنا مازالت متواصلة معكم كالعادة حتى نص الليل. مازلنا مواصلين مع الموسيقى ومع الاغنيات الحلوين اللي قاعدين نسمع فيهم والاهم ان شاء الله يكونوا عاجبينكم الاغنيات هذوما اللي قاعدين نسمع فيهم تباعا من خلال بالطبيعه مجموعه هامه من الاغنيات سواء الجديده والا الاغنيات اللي قاعده تتعرف في المده هذه. خلينا ناخذ فكره مثلا على المغرب اهم الاغنيات الموجوده في الترتيب. نلقاو مرتبه الاولى اغنيه سويم الاغنيه نتاع مجموعه البي تي اس الكوريا الجنوبيه ان ذا دارك لتوم رايت. في المرتبه الثانيه ليت مي بي ذا سكند فويس بالنسبه للمجموعه هذه كلمات اغنيه المغربيه منين. نلقاوها زاده في المرتبه الخامسه باغنيه ورده اللي جمعتها بي انكونو. نلقاو زاده جامايكان لي هاجل وسولتو في المرتبه السابعه رين دانس ديف وتمس في مرتبة الثامنة. ميكس نوفا غنية تشانجز موجودة في مرتبة التاسعة وموصول غنية مولدافا دي جي اكايم ودودي هذوما الغنيات الموجودين في التوب 10 بالنسبة لأبرز الغنيات وأكثرهم استماع ومشاهدة في المغرب. توعد ناخذوا فكرة على أهم وأبرز ما يشاهدوا توينس ويسمعوا على مختلف منصات الاستماع والمشاهدة في الجمعة هذه. خليكم طبعا مع الموسيقى. أمجد جمعة نويل خارمن حمزة نميرة شارلي بوث أحمد مصلاوي رجعينا.
1: حي بشعرك يا مسقط روحي ولا مرة عن

ثنائية الخبقاني غنايا نوصلوا معها على 11:36 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة فان في لو غرون هيت. تحياتنا كل مستمعينا ومستمعاتنا، ان شاء الله تكونوا بخير، ربي يحفظ الجميع، سيسر روحكم كان في الطريق للمستعان كان في الخدمة، خليكم معنا في الاستماع وانتم تقضيوا في اي شهور من الاشوار والملومين في الدار. سلامنا يوصل للجميع، تمنيتنا بالصحة والسلامة الكل مستمعاتنا ومستمعينا. ناخذوا فكرة على أكثر الغنيات مشاهدة في اليوتيوب بالنسبة للجمعة هذه. مرتبة أولى نلقاو كازو غنية أسا في سيد الكل رؤوف ماهر في المرتبة الثانية، مرتضى فتيتي أمان عليك في المرتبة الثالثة، آدم بدونك في المرتبة الرابعة، نلقاو غنية الحبيبة بابا في مرتبة الخامسة، شيرين لاجمي الشاه الشاف في مرتبة السادسة، نوردو ولدي في المرتبة السابعة، ومرتضى فتيتي قمرة في المرتبة الثامنة، وخولة الطاوس خويا وقوية الغنية عفوا في المرتبة التاسعة، وبعد زوز العناوين على بعضها مسيح حسين مولي. بالنسبة أي باهي، بالنسبة للشنو قاعدين يتبعوا توينس زاد على الأبل ميوزك، مرتبة الأولى نلقاو كاروكي أنا نجم، مرتبة الثامنة نايكا أغنية بلوم، تايلور سويفت ذا فيت أوف أوفيليا في المرتبة الرابعة، زاد نايكا سولي في المرتبة الخامسة، لوكاس استرادا مع بالم مونكي، روسي وادالكس أغنية أو غازي في المرتبة السادسة، كندريك لامار نوت لايك أس في المرتبة السابعة، فضل شاكر صحاك شو في المرتبة الثامنة، و إليمنتس أوف لايف أغنية تيست أغنية قديمة برشا في المرتبة التاسعة، وإليانا الكون جني معاك في المرتبة العاشرة، وبابا أغنية عمرو دياب في المرتبة 11. بعد شوية ناخذ فكرة زادة على بقية البلاتفورم، خليكم تاو معنا ويل زوبي لدي غاغا دايف وراجعين. انت

هذا مين بابيلون غنية يابابور غنية نصمها اللحداش 55 دقيقة لموجتها الجوهرة فهم دقائق الأخرى المواد صارت ليلة من الجرون هيت رافقناكم من التسعة حتى التو نتقابل معكم أكيد في بقية موعدنا ديما على موجات الجوهرة فهم. تحياتنا وشكرا جميلا حسن الاستماع والمتابعة نتقابل انتوما في أحسن حال. تحيات حسام جيد في الإخراج أحمد حبيسي مقدم الميكرو بعد شويكم معدكم مع النشرة الأخيرة الأخبار مع هاجر نوالي بعد تواصل الموسيقى حتى بداية ماتينال ويكاند جديد ديما على موجات الجوهرة فهم. ردوا بيك مع رويحكم ليلتكم زينة سلامة.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات على الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. هاجر النوالي.
1: المواضيع تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. الديوانة التونسية تؤكد رفع حوالي 4000 قضية ديوانية خلال الثلث الأول من السنة الحالية. والعالم يترقب رد طهران على مقترحات أمريكا لإنهاء الحرب. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أفادت وزارة التربية بأن الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 26 و2000 ستنطلق بداية من يوم الخميس 14 من مايو الجاري، مضيفة في بلاغ لها يوم أمس أن الاختبارات الشفوية في مادة التربية الموسيقية ستكون يومي 14 و15 من مايو الجاري لفائدة 4058 مترشحا موزعين على 72 مركز اختبار. أما الأشغال التطبيقية في مادة التكنولوجيا فستنتظم يوم 14 والخامس عشر والسادس عشر والثامن عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين وأيضا يوم الثالث والعشرين من مايو الجاري بمشاركة 21677 مترشح موزعين على 289 مركز اختبار. وبخصوص الاختبارات التطبيقية في المواد العالمية فقد برمجت أيام السادس عشر والتسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثالث والعشرين من هذا الشهر، وسيجتازها 162435 مترشحا موزعين على مئات المراكز التي يبلغ عددها في بعض أيام الاختبار 567 مركز اختبار. كما حددت الوزارة أيام التسع عشر والعشرين والثاني وعشرين والثالث والعشرين من مايو الجاري لإجراء الاختبار التطبيقي والشفوي في مادة الاختصاص الرياضي بمشاركة 2064 مترشح موزعين على 87 مركز اختبار. وأكدت وزارة التربية أن هذه الاختبارات تندرج ضمن المرحلة الأولى من امتحان البكالوريا تمهيدا لانطلاق الاختبارات الكتابية الرئيسية التي ستكون يوم الثالث والرابع والخامس والثامن والتاسع والعاشر من جوان المقبل، في ظل استعدادات تنظيمية ولوجستية تؤمنها الوزارة لضمان حسن سير هذا الاستحقاق الوطني. الديوانة التونسية تتمكن من رفع نحو 4000 قضية ديوانية خلال الثلث الأول من هذه السنة، وتجاوزت قيمة المحجوزات في إطار هذه القضايا 51 مليون دينار، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة العميد شكري الجبري. واعتبر في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن النتائج المحققة تعد هامة في مجال مكافحة التهريب والتغشى التجارية. وأسفرت العمليات الديوانية عن حجز كميات هامة من الأموال والبضائع، من بينها أكثر من 700 ألف أورو ونحو 3 كيلوغرامات من الذهب، إلى جانب أكثر من 80 ألف خرطوشة و 148 ألف قطعة ملابس جاهزة، إلى جانب أكثر من 24 ألف حذاء رياضي. وأشار الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة إلى أن مصالح الديوانة التونسية كثفت خلال الفترة الماضية من حملاتها الرقابية، خاصة فيما يتعلق بالمواد التي تشكل خطرا على صحة المستهلك، في ظل تنامي محاولات تهريب وترويج سلع مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات. وفي هذا الإطار نجحت هذه المصالح في حجز أكثر من 17 طنا من القهوة و197 طنا من المواد الغذائية المختلفة التي كانت تروج بطرق غير قانونية، سواء على طريق قارعة الطريق أو داخل مخازن. الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية العميد شكري الجبري أكد أيضا أن الامتيازات الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج فيما يتعلق بتوريد السيارات وجلب الأغراض الشخصية لم تشهد أي تغيير مقارنة بالسنة الماضية، وأوضح أن للتونسي الحق المقيم بالخارج الحق في توريد سيارة بنظام الإعفاء الكلي من الضريبة شريطة حمل الجنسية التونسية وألا يقل سنه عن 18 سنة مع إقامة فعلية بالخارج لمدة لا تقل عن سنتين وألا تتجاوز مدة إقامته السنوية في تونس 183 يوما. وأضاف أن السيارة الموردة يجب ألا يتجاوز عمرها 5 سنوات عند دخولها إلى تونس مع إمكانية تجديد هذا الامتياز كل 10 سنوات في حال تواصل إقامة المنتفع بالخارج واستيفائه بشروط الانتفاع. كما أشار الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان التونسية إلى إمكانية الاختيار بين نظامي الإعفاء الكلي أو الجزئي، موضحاً أن الإعفاء الجزئي يقتضي دفع نسبة ما بين 25 و30% من المعاليم ويسمح بالحصول على ترقيم تونسي عادي والتصرف الحر في السيارة. وفيما يتعلق بسقف قيمة البضائع الشخصية غير التجارية المسموح بتوريدها والمحددة ب5000 دينار، أوضح العميد شكري الجبري أن هذا السقف لم يشهد أي تعديل منذ الترفيع فيها سنة 2025 و2000. دولياً الآن، وفي اليوم 72 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، يترقب العالم رد إيران على أحدث مقترحات الولايات المتحدة لإنهاء الحرب. فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع من طهران قريباً جداً رداً بشأن المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، موضحاً في تصريح لقناة فرنسية أن طهران تريد حقاً التوصل إلى اتفاق وفق قوله. الحرس الثوري الإيراني يوجه يوم أمس تحذيراً شديداً لهجة للجيش الأمريكي، مؤكداً أن الصواريخ والمسيرات موجهة نحو العدو. وأكد قائد القوات الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني أن الصواريخ والطائرات المسيرة موجهة نحو العدو وهم بانتظار أمر للإطلاق. والبرلمان الإيراني يدرس مشروع قانون جديد يتعلق بإدارة مضيق هرمز، يتضمن فرض قيود ورسوم على عبور السفن في إطار ما وصفه بتعزيز سيادة إيران على المضيق ذي الأهمية الاستراتيجية وفق ما نقلت وكالة مهر. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

Nostra.

all my peoples are free. Yeah, it's a blessing. I got money.